0: الرؤيا الأصحاح الحادي عشر. ثم أعطيت عصا طويلة للقياس، وقيل لي أن أسهب وأقيس بيت الله ومنصة القربان وأحصي عدد العابدين هناك. إنما أترك الساحة التي خارج البيت لا أقيسها، لأنها أعطيت للشعوب، وسيدوسون المدينة المقدسة تحت أقدامهم 42 شهرا. وقال لي:
1: سأرسل شاهدين من عندي يلبسان الخيش ويتنبأان مدة 1260 يوما.
0: هذان الشاهدان هما شجرتا الزيتون والمصباحان القائمان في محضر رب الأرض، فإن حاول أحد أن يؤذيهما تخرج نار من فمهما وتأكل أعداءهما. كل من يحاول أن يؤذيهما يقتل بهذه الطريقة. وعندهما السلطة أن يغلق السماء فلا تمطروا في الوقت الذي فيه يتنبأان، وأيضا عندهما السلطة أن يجعل المياه تتحول إلى دم، وأن يضربا الأرض بكل أنواع المصائب كلما أرادا. وعندما يكملان شهادتهما فالوحش الذي يطلع من الهاوية يحاربهما ويغلبهما ويقتلهما، وتبقى جثتاهما مطروحتين في شارع المدينة العظيمة التي يرمز إليها باسم سدوما أو مصر، حيث صلب سيدهما. وينظر الناس من كل شعب وقبيلة ولغة وأمة إلى جثتيهما مدة 3 أيام ونصف، ولا يسمح بدفنهما، ويشمت بهما أهل الأرض ويفرحون كأنهم في عيد، ويتبادلون الهدايا، لأن هذين النبيين أنزلا بأهل الأرض عذابا شديدا. ثم بعد الأيام 3 ونصف بعث الله فيهما روح الحياة، فوقفا على أرجلهما، والذين كانوا ينظرون خافوا جدا. ثم سمع النبيان صوتا عاليا من السماء يقول لهما:
2: اصعدا إلى هنا.
0: فصعدا إلى السماء في سحابة بمشهد من أعدائهما. وفي نفس تلك اللحظة وقع زلزال عنيف، فانهار عشر المدينة، وقتل في الزلزال 7000 شخص، فالذين نجوا أخذوا يسبحون الله من خوفهم.
3: انتهت الكارثة الثانية وستأتي الكارثة الثالثة حالا.
0: ثم نفخ الملاك السابع في بوقه، فارتفعت أصوات في السماء تقول:
4: صارت ممالك العالم تحت سلطان ربنا ومسيحه، وسيملك إلى أبد الآبدين.
0: فركع الشيوخ 24 الجالسون على عروشهم في محضر الله وتعبدوا له وقالوا:
5: أيها المولى الإله الغدير الكائن والذي كان، نحمدك لأنك أصهرت قدرتك العظيمة وبدأت تملك، فغضبت الشعوب، لكن جاء يوم غضبك أنت، وحان الوقت لتحاكم الموتى وتكافئ عبيدك الأنبياء والصالحين، كل الذين يخافون اسمك صغارا وكبارا، وتهلك الذين يفسدون الأرض.
0: ثم انفتح بيت الله في السماء، وظهر داخله صندوق العهد، وحدثت بروق وأصوات ورعود وزلزال وبرد ثقيل.

0: الرؤيا الأصحاح التاسع. ثم نفخ الملاك الخامس في بوقه، فرأيت نجما سقط من السماء إلى الأرض، وأعطي مفتاح بئر الهاوية. فلما فتح البئر تصاعد منها دخان كأنه دخان أتون عظيم، فأظلمت الشمس والجو من دخان البئر، وخرج من الدخان جراد وجاء على الأرض، وأعطي قوة مثل قوة عقارب الأرض، وقيل له ألا يؤذي عشب الأرض ولا الزرع ولا الشجرة، بل يقتصر على الناس الذين ليس على جبهتهم خطم الله، فيعذبهم 5 أشهر إنما لا يقتلهم، والعذاب الذي يسببه هو مثل عذاب لسعة العقرب. في ذلك الوقت يطلب الناس الموت فلا يجدونه، يتمنون الموت فيهرب الموت منهم، وكان منظر الجراد كأنه خيل مجهزة للقتال، على رؤوسه ما يشبه تيجانا من ذهب، ووجوهه كوجوه البشر، وله شعر كشعر النساء، وأسنانه كأنياب الأسود، وله دروع كأنها دروع من حديد، وصوت أجنحته مثل ضجيج مركبات حربية وخيل كثيرة تجري إلى القتال، وله ذيول بها أذناب مثل إبر العقارب، وعنده في ذيوله المقدرة على تعذيب البشر 5 أشهر، وعليه ملك هو ملاك الهاوية، واسمه بالعبرية أبدون، وباليونانية أبوليون، أي المهلك.
1: انتهت الكارثة الأولى، وتأتي بعدها كارثتان.
0: ونفخ الملاك السادس في بوقه، فسمعت صوتا جاء من القرون الأربعة لمنصة القربان الذهبية الموجودة قدام الله. هذا الصوت قال للملاك السادس الذي معه البوق:
2: فك الملائكة الأربعة المقيدين عند نهر الفرات الكبير.
0: فانفكت قيود الملائكة الأربعة الذين كانوا مستعدين لهذه اللحظة بالذات، بالساعة واليوم والشهر والسنة، لكي يقتلوا ثلث البشر. وأخبرت عن عدد جيش الفرسان، فكان 200 مليون فارس. ورأيت في الرؤيا الخيل والراكبين عليها، فكانوا لابسين دروعا حمراء كالنار، وزرقاء وصفراء كالكبريت، ورؤوس الخيل تشبه رؤوس الأسود، وتغزف من أفواهها نارا ودخانا وكبريتا. فهلك ثلث البشر بهذه المصائب الثلاث، أي النار والدخان والكبريت التي خرجت من أفواهها. وكانت قوة الخيل في أفواهها وزيولها، لأن زيولها تشبه الحياة، فلها رؤوس تؤذي بها. وباقي البشر الذين لم يموتوا بهذه المصائب لم يتركوا ما صنعته أيديهم، فلم يتوقفوا عن عبادة الشياطين والأصنام التي من ذهب وفضة ونحاس وحجر وخشب، التي لا ترى ولا تسمع ولا تتحرك، ولم يتوبوا عن القتل والسحر والزنا والسرقة.

0: الرؤيا الأصحاح السابع. بعد هذا رأيت أربعة ملائكة واقفين عند زوايا الأرض الأربع، يمنعون رياح الأرض الأربع فلا تهب ريح على بر أو بحر أو شجر. ثم رأيت ملاكا آخر قادما من الشرق ومعه خطم الله الحي، ونادى بصوت عال إلى الملائكة الأربعة الذين نالوا القدرة أن يضروا البر والبحر، وقال:
1: لا تضروا البر ولا البحر ولا الشجر حتى نختم عبيد إلهنا على جباهه.
0: وسمعت عدد المختومين 144,000 من كل قبائل بني إسرائيل.
2: من قبيلة يهوذا 12,000 مختومين، ومن قبيلة رأوبيم 12,000، ومن قبيلة جاد 12,000، ومن قبيلة أشير 12,000، ومن قبيلة نفتالي 12,000، ومن قبيلة منسى 12,000، ومن قبيلة شمعون 12,000، ومن قبيلة لاوي 12,000، ومن قبيلة يساكر 12,000، ومن قبيلة زبلون 12,000، ومن قبيلة يوسف 12,000، ومن قبيلة بنيامين 12,000.
0: بعد هذا نظرت فرأيت جمهورا غفيرا لا يحصى من كل أمة وقبيلة وشعب ولغة، واقفين قدام العرش وقدام حمل الفداء، لابسين ثيابا بيضاء

0: ومعهم في أيديهم سعف النخل وهم يهتفون بصوت عال:
1: النجاة هي من عند الجالس على العرش ومن عند حمل الفداء.
0: وكان الملائكة كلهم واقفين حول العرش وحول الشيوخ والكائنات الحية الأربعة، فركعوا قدام العرش وتعبدوا لله وقالوا:
2: آمين. لإلهنا الحمد والجلال والحكمة والشكر والكرامة والقوة والقدرة إلى أبد الآبدين، آمين.
0: فسألني واحد من الشيوخ:
3: هؤلاء اللابسون الثياب البيضاء من هم ومن أين جاءوا؟
0: فأجبته: أنت أعلم يا سيدي. فقال لي:
3: هؤلاء هم الذين جاءوا من الضيق العظيم وقد غسلوا ثيابهم وبيضوها في دم حمل الفداء، لهذا هم قدام عرش الله ويعبدونه ليلا ونهارا في بيته، والجالس على العرش يظللهم بخيمته، فلن يجوعوا أبدا ولن يعطشوا أبدا ولن تضربهم الشمس ولا أي حر، لأن حمل الفداء الذي في وسط العرش يرعاهم ويهديهم إلى ينابيع الماء الحي، ويمسح الله كل دمعة من عيونهم.

0: Hello everyone, this is Delal.
1: برا برا برا برا الصندوق؟ كتيرة كتيرة عملوها كتير. طيب برا برا برا برا التراك؟
2: لا ولا التراك مستهلة
1: مستهلة؟ طيب برا برا
3: برا الويف؟
2: خطيرين
3: هذه ظابطة،
2: دي هتكون ظابطة
3: على فكرة، حتعجب الناس. أنا حاسة كده غالبا.
2: برا الويف كله أوريجينال بدون زيف،
3: أفكار وصور مرسخة في وجداننا وحديث التعريف،
2: أمور كسرتنا وقوالب علبتنا، نمطت أفكارنا محتاجة فرمطة، كلين يعني تنظيف،
3: الأدنى والأقصى في المواقف بتخليك محنط بدون تغليف،
2: لكن بينهم مسافة ممكن تتمشي، اتحرك ما تجيف،
3: فكر وتعرف على أطر جديدة تلقى بها تصريف،
2: غير زاوية وعيك يمكن بعد وقعتك تاني تجيف،
3: ولما تقرر اتعامل مع الأمور بدون تسويف،
2: كده جرب يمكن تلقاها مقبولة وسهلة وحالك يكون لطيف.
3: وبنقولها تاني
2: برا الويف.
0: دلال توتو جنابو، خريجة مختبرات طبية جامعة UMST في السودان، 21 years old، 21 سنة، تخرجت يدوب السنة دي بيرلي مع كل حاجة حاصلة، فطلعت من السودان من شهر 10. حاليا maybe أكتر حاجة ممكن أكون بعملها أو hobbies يعني بقرأ، I love to read different things، ممكن literature. كنت برسم but somehow not now، يعني ما كتير
4: مثقفة يعني. ما شاء الله صديقة، يعني حاجة كويسة يا أستاذة دلال، يعني إحنا حاب يعني مبسوطين بوجودك معنا، ومبسوطين بطلتك الجميلة والسكارف اللذيذ والحياة اللطيفة التي منورة يا دلال. منورة جدا جدا جدا جدا،
5: منورة كده وبنوتية كده شديد يعني.
4: صراحة
5: يعني أنا مبسوطة شديد أن أنت معنا يا دلال في البودكاست، والموضوع طبعا يعني هو موضوع قمة في الأهمية يعني اللي هو move on. فكده يا دلال ممكن يعني ممكن تشرح لينا كده بطريقة كده واضحة يعني شنو هي الحياة ممكن فعلا تكون بتعلم علي، أو مواقف صعبة ذكريات صعبة ممكن تكون هي بتأثر علي وبتعلم علي وبتوجعني.
0: أي موقف في حياة أي زول بيختلف، من أي موقف أي زول ممكن ياخده كأثر كبير في حياته، ممكن يتشاف لزول تاني دي حاجة مرة عادية أو نظام مشيها، بس لا، في بيعتمد على طبيعة الزول. للكايند بيبل بيكون مرات أقل شيء بالجد لو like العكس تماما من طبيعة الموقف ذاته. أي موقف ممكن يأثر على الزول بطريقة مختلفة، بس الناس are good at hiding it. أي زول بيتفاعل مع الموقف بطريقة مختلفة أو reaction تجاه الحاجة إذا بانت بيكون برضو مختلف من زول لزول. يعني أنا وإنجي ما ممكن يعني ممكن ما نكون في نفس الويف أو ما في نفس الحاجة اللي بتأثر علينا. أنا ممكن أكون يعني أقل حاجة يا أخي لو لقيت حاجتي ما في، مثلا لقيت كوبايتي المفضلة ما في،
4: ممكن تكون حاجة بتأثر.
0: حاجة بتأثر
4: طبعا. كمان عاوزين نعرف هي شنو ممكن تكون المواقف دي، يعني الحياة اللي هي ممكن تكون بجد يعني بتأثر علينا، فاهمة؟ يعني حاجة بتكون بتوجعنا، حاجة عشان نقدر أصلا نتخطاها، أو حاجة بتجرحنا، فاهمة؟ يعني الجرح بتاعها ما سهل أصلا. كلمة move on دي معناتها أنك أنت بتعمل حركة ضخمة وصعبة جدا، فيها لخبطة من المشاعر، فيها حاجات كثيرة، بس زي ما انت قلت انه هي ممكن تكون مختلفة من زول لزول، يعني ممكن دي حاجة بتوجع الشخص ده لكن في زول تاني مثلا ما بتوجعه، لكن في حاجات ممكن تكون common، يعني حياتية مشتركة بيناتنا احنا كلنا، ممكن تكون فعلا بتأثر علينا كلنا يعني. فممكن تكون من ضمن يعني حاجة مثلا common بالنسبة لي احنا كلنا ممكن الحرب، يعني دي من ضمن حياتها ممكن تكون فعلا صعبة شديد يعني. وفي حيات تانية ممكن تكون غيرها كمان،
0: خسارة زول من الأهل، زول قريب،
4: أيوة طبعا،
0: حتى ولو كان يعني صاحب يعني حتى ولو ما زول من العيلة. إنك تطلع مجبور زي ما قلتي في الحرب, تكون في مكان أول مرة تكون فيه,
5: أيوة.
0: خسارة زول في علاقاتك إذا صحب, ما بقصد موت, بس إن الزول ده ما بقى جزء تاني من حياتك, أو أنت يعني مضطر إنك تفصل نفسك منه عشان ما تتأذي أو تأذيه هو كمان.
5: كمان يعني من الحاجة اللي أنا فهمتها منك إنه ممكن يكون في أي زول عنده مواقف معينة بتأثر فيه, يعني ممكن زي ما أنت قلتي لو أنا الموقف ده ما بيأثر معي ممكن يكون بيأثر على أخوي الثاني أو أختي أو الناس اللي معي, لكن ممكن حتى في الحرب إحنا اتفقنا إنه دي ممكن تكون مؤثرة علينا كلنا, الأطفال الكبار الناس اللي قدرنا والناس الأكبر مننا, كل واحد فينا تأثر, لكن حتى التأثير ده ما حاجة يعني واحدة. يعني أنا ممكن تكون أثرت الحرب دي معي في موضوع معين مثلا, يعني أيوه طبعا خسرتني حاجات كتير شديد, لكن مثلا اتأثرت في مثلا أنا ما كملت تعليمي, وواحدة تانية معي في نفس الجامعة هي برضو ما كملت تعليمها, لكن دي ما الحاجة اللي هي مؤثرة معاها هسي, هي مؤثرة معاها موضوع تاني. فحتى لو بقينا يعني إحنا مثلا نفس العمر ومرنا بنفس التجربة الصعبة, لكن ما بيعني إنه كلنا هسي عادي إحنا ديل في نفس المستوى بتاع الجرح أو يعني الكسرة, ما كلنا بنكون نفس المستوى, لو أنا فهمتك صح يعني. يعني بياخد أي واحد بياخد يعني طريقته الخاصة أكيد, وأي واحد عنده موقفه اللي بيأثر معاه وعنده الحاجة اللي ممكن تكون بتطلعه حتى من الجرح ده, وممكن نكون بنعرف حياتي أكتر في من خلال الونس وكده يعني.
4: وكمان في حاجة يعني حسب كنت بفكر فيها إنه الموف اون سبيشال لما نيجي نتكلم في الموضوع بتاع الحرب, يعني بتحس زي كأنه أنت يعني بتعمل في حاجة يعني زي انك انت بتعمل في جريمه. كيف تقول انك انت قدرت تعمل موف اون من حرب؟ يعني دي حاجه انت كيف تعمل موف اون من بلدك يعني, او زي كانه انت بتعمل موف اون من اصعب حاجه ممكن تكون حصلت معاك, ويعني ممكن يعني دي بجد اصعب حاجه ممكن نكون بنمر بها احنا كسودانيين. يعني في شنو اصعب من كده انك انت تكون مركت من بيتك, يعني تم اصعب الحاجات من ناحيه تعذيب او يعني حياة صعبة, حياة صعبة شديدة يعني ممكن تكون حصلت. فكيف تقول إنه تطلع يعني تعمل move on من الحاجة دي؟ وممكن يكون ده سؤال في ناس كتار يعني حسب تحضرنا وتسمع في move on وفي حرب وبلد كمان, كيف تتكلم في حياة زي كده يعني مستحيل. ويعني على هذا الأساس ممكن تكون حياة كثيرة كمان, يعني ممكن حتى في علاقاتك, يعني أنت مثلا ممكن يكون زول شايف إنه مراقب حياتك انك انت كيف كنت متعلق مثلا فلنفترض بالشخص الفلاني ده, اذا كان والد او الوالده او اذا كان اخوك او اختك او صاحبك او قريبك او زول عزيز عليك شديد, وتكون بعد كذا يعني انت بتحاول تعيش حياتك وتستمر وبتاع, كيف انت بتعمل حياه زي كذا؟ زي كانه دي خيانه للحاجه دي, او زي كانه دي خيانه اللي انت كيف تتخطى موضوع زي ده؟ ده موضوع مهم شديد, يعني ما ينفع انك تكون بتتخطاه او زي كان انت بلا انسانيه او بلا شعور او بلا وطنيه, ممكن بلا يعني بلا حياه كثيره شديد. فيعني دارين نتكلم في الحته دي يا دلال, انت في رايك يعني كيف انا ممكن اكون بوضح يعني لنفسي قبل الناس, يعني انا بتكلم عن نفسي انه انا كيف اكون بوضح لنفسي, لانه دي فكره حتى جواي قبل ما تكون للناس اللي بتشوفني مثلا او بتتعامل معي. فكيف انا اكون بوضح لنفسي انه انا كون ان اكون بعمل موف اون ده ما معناه انه انا يعني بنسى الحاجه زي كانه بتخطاها زي كانه هي ما كانت حاجه في حياتي او زي كانه هي ما حاجه ذات اهميه يعني في حياتي, فهماني؟
0: الكلام اللي قلتيه ده ذكرني بمقولة قريتها في كتاب ما من فترة بعيدة الصراحة, إنه في حاجة في الإنسان اسمها الولاء الخفي. يعني ما بقدر أحددها لك بس هحاول أديك مثال, إنه في ناس رغم مثلا العادات والتقاليد, أقرب مثال عادات والتقاليد للأهل أو للقبيلة أو حتى لبلدك أنت, يعني بتلقى الناس متمسكين بها. أقرب زول أمك أو أبوك, انت متمسكه هي متمسكه بالحاجه دي, بتلاقي نفسك انت ذاتك متمسك بالحاجه دي بس ما عارف ليه.
5: ايوه فعلا,
0: لانه ده ولاء خفي يعني اللي هو بس عشان ماما بتعمل كده انا برضو حامل كده. ماما تزوجت عمرها 17 سنه, انا برضو المفروض اتزوج عمري 17 سنه. الفكره بس انه زي انك يعني كوبي بيست كده. يعني من من الأهل الحاجة دي تخطط فيك، فبتلقى نفسك عندك ولاء خفي لحاجات كثيرة. أبسط حاجة معتقداتك القديمة، الناس بتتغير، أنت جسمك فيزيكلي بيتغير حقيقة. فما عايزة عقلك يتغير، هتفضل لسه عندك يعني الولاء الرهيب ده لمعتقدات أو لأفكار قديمة خاتيها في عقلك يعني. ما أظن يعني ما ما ما حاجة يعني. فأنا أيوة برضو كنت من الناس دي النظام، هسا أنا مفروض أتجاوز مثلا إنه أنا طلعت من الحرب دي وكل حاجة أنا عشتها. أنا يعني شخصيا أنا اتحبست في الخرطوم 4 أيام، ما قادر أطلع، ما قادر أرجع لأهلي، ما قاعدة مع بنات جامعتي في داخلية. أنا بكل بساطة حانسى الحاجة دي عشان أنا لغاية هسه حية يعني، ولا حانسى الأصوات اللي سمعتها، ولا الوضع اللي عشته لغاية ما قدرت أطلع حرفيا من السودان. بس في نفس الوقت في حاجات يعني ما بقول it doesn't deserve إنك أنت يعني تفضل قاعد هناك، بس it's better إنك تطلع من الـ environment، إنك تطلع تتحرك. بس يعني to stick in one place sometimes it's pointless. ما بيكون فيه كمية التغيير أو كمية الحاجة اللي أنت عايز تتملى بها الفراغ ده، ما حتكفيك.
4: أيوة.
0: you find yourself خلاص يعني أنا حقعد هنا لغاية 200 أو حأعمل شنو أنا قاعد هنا يعني.
5: كلامك ده يا دلال بصراحة أداني سؤال كده في رأسي، بما إنك كنت بتقول يعني it's better إنه نعمل move on ونغير الحاجة دي، يعني ممكن تورينا إنه ليه مهم، يعني ليه الموضوع ده مهم، ليه مهم إن أنا أكون فعلا أي صح مرات بحيات كتيرة شديد صعبة، لكن الحاجة دي مهمة في شنو؟ يعني ليه أنا مهم إني أكون بتحرك من الـ من الـ من الحتة اللي أنا قاعد فيها دي، أو من يعني أنا كسرتها أو أي حاجة، لكن أنا محتاج إني خلاص أقول ستوب لحد هنا. يعني بكيت بما فيه كفاية، حرمت نفسي من حاجات كثيرة شديد، يعني كوني إنه أنا أساساً لحد الآن أنا يعني سيف وقاعد كده وبتكلم، معناته إنه أنا أساساً ربنا طلعني من الموت. يعني أنا كنت في الحرب، يعني كلنا ما كنا في الحرب يعني. فيعني ليه مهم إني أكون بعمل move on؟ مهم في شنو يعني؟
0: دي حاجة يعني ما بقول practical شديد، بس حاجة كلنا بنعرفها يعني. البيبي أول ما يتولد بيضطر إنه هو يبكي. هو بيبكي ليه؟ لو يعني لو فكرتوا فيها يعني.
4: غير الانفايرمنت بتاعه.
0: غير الانفايرمنت بتاعه، فهو مضطر إنه هو يستخدم رئتيه لأنه ما كان مستخدمهم
4: حقيقي
0: في الرحم. فهو مرة هنا يعني مضطر إنه هو يستخدمهم، عشان كده يبكي وبعد شوية يتعود. وهنا غير إنه مهم you find yourself already doing it. الإنسان بطبع هو بيتغير، يعني إذا هو عايز الحاجة دي أو لا. أنت مثلا إذا اتولدت في مثلا جزيرة، أنت وعيلتك ساكنين في الجزيرة دي، إذا لقيت إنه منسوب الموية بدأ يرتفع وإنه بقى ما في أرض، أنت بتلقى نفسك مضطر تشوف لك حتة تانية تقعد فيها. فالقصة ما بس هو ليه مهم أو هو مهم أو لا، أنت كده كده هتعمله. رغم إنه أيوة mentally some people are still stuck، بس الموية ما بتقعد يعني. إذا لو نهر الموية ما بتكون قاعدة، ما بتكون راكدة في مكان واحد.
4: أيوة.
0: لازم الحاجة دي تحصل. بياخد فترة أيوة من زول لزول إنه يفكر أنا خلاص أنا كده أخدت زمني في الحزن، فعايز أطلع من الحتة دي، أو المفروض أنا أطلع عشان أشوف حاجة تانية جديدة غير الحزن. في ناس بس عشان I don't know exactly what to do، والحاجة اللي أنا بعرفها حاليا إني أفضل حزين يعني. ف you find yourself
5: حقيقي في ناس كتار شديد يعني بيلقوا نفسهم خلاص تخطوا في الحتة دي. فأنا ما حعرف أعمل شنو، وأنا يعني بلدي قاعد تتحرك فيها حرب، يعني بيتي يعني خلاص بيقى ما بيتي، بيقوا في ناس تانين قاعدين فيه، جامعتي تكسرت، منو داك حصل له شنو، فقدت ناس. طب أنا هسي يعني هعيش كيف يعني فعلا عشنا كلنا، لكن يعني الزول بيجيوا تساؤلات كثيرة شديد. وفعلا أنا واحدة برضو من الناس وكنت حاسة إنه يعني ما خلاص عندي بلدي كلها قاعدة تنهار، يعني أنا هعمل شنو، حياتي انتهت خلاص، أساسا ما معروف هعيش بكرة ولا ما هعيش. وفي استسلام حصل، يعني قلت خلاص الزول بس شنو يعني يستسلم، لأنه في خطط كثيرة شديد كانت أساسا واحد مخطط لها، وفي حياة كثيرة شيء واحد كان نفسه يعملها ويجربها، ويعني خلاص يعني ما زول لما يكون عايش في حياة ستيبل ما بكون خاطي انه في يوم زي كده ممكن يجيوا يعني, وكلنا ما كنا متوقعين حاجة زي كده. ف يعني هو فعلا مهم انه انا خلاص اخذ الفترة اللي هي بكى حزن واعيش فعلا, لانه كمان يعني لو ما عشت الفترة اللي هي صعبة دي حيكون يعني الموضوع حيكون سيء جدا,
4: حيكون أخطر لقدام كمان.
5: ايوه أسوأ. يعني زي لما يقول لك الزول ده مات له زول قريب منه وما بكى, في ناس بيقول لك الزول ده رهيب والزول ده صنديد وما عرفلك شنو, لكن بالعكس هو لو ما بكى اكيد يعني بعد ما الناس خلاص تكون بكت وانتهت وخلاص عملت موف اون اساسا من الموضوع ده, ويا دوب حيكون داير يعني شنو يقول يا جماعه قبل سنه فعلا مثلا الزول ده مات فعلا. انا ما قادر اصدق الحياه دي, انا يا دوب عايز الله شنو ينهار وكده, لانه كتم على نفسه يعني. فبرضه الحته بتاعت الاستابيليتي دي تكون مهمه يعني, انه اكيد في موقف صعب خلاص انا ما كعب اني اكون غرقان فيه, وما كعب اني اكون يعني عايش فيه وكده, ده بكل مشاعري ابكي وازعل واحبس نفسي واعمل داير عامله. لكن في خطوه اللي هي احنا نتكلم فيها هسي اكبر, ودايره قرار ودايره مجهود ودايره معافره اللي هي الموف اون دي. فحقيقي يعني الموازنه دي مهمه شديد.
4: وكمان يعني كنت افكر في انه بجد كيف الموف اون لو ما بقى موجود يعني الحياة دي حتكون بتأثر على مستقبلي بصورة كبيرة شديد. يعني ما أحب أتكلم كذا يعني, بجد هو الحياة دي بتستمر, هي الحياة ما حتقف, وفعلا هي فعلا الدنيا ما بتقف يعني, حاليا هي فعلا مستمرة, وحيلقى أي واحد فينا بجد حياته فعلا مستمرة وماشة وكل حاجة. وين كنت ما قاعد في المنطقة اللي انت كنت أصلا فيها, وبعد كده نزحت من منطقتك مشيت لمنطقة تانية أو مشيت لبلد تانية تماما, لسه أصلا حياة ماشة ومستمرة, وفي ناس برضو قاعد تعيش ومستمرة ومتحركة في الدنيا دي. فالموف اون حركة لازم تكون بتحصل في حياتنا كلنا. وكمان في حاجة ضروري شديد نحن نكون يعني بنكون بنركز فيها, إنه الموف اون ما بس في أمور اللي هي بتتعلق بس بالحريق. يعني حنلقى انه في ناس كتار حياتها متعطله, ممكن ناس ما تاثرت بالحرب لكن موجوعه لحياه كثيره تانية. ممكن تكون ناس اصلا ما عاشت حرب قبل كده, يعني في ناس ممكن تكون فعلا حياتها كانت مستقره جدا وما في حرب قبل كده حصلت في حياتها, لكن في حياه كثيره مفروض انه هي تعمل عليها موف اون. يعني مثلا زي الفشل, يعني في زول قبل كده فشل فخلاص يعني انا دنيتي انتهت. يعني انا ده شنو ده, انا جبتها سي انا حقابل ناس بيتنا كيف يعني, انا وغير ناس بيتنا انا حعمل شنو تاني بعد كده, انا دنيتي باظت يعني, انا
5: نظرتي حتى لنفسي ممكن تتغير عادي يعني, انا زول فاشل
4: بالضبط كده يعني خلاص انا حقيف كده وحياتي انتهت يعني, انا هتصرف كيف انا يا اخواني. يعني الناس دي قالوا دايرين مثلا اقل حاجه مثلا فنفترض ايه مهم, فانا حقابل المجتمع كيف وانا حعمل شنو, خلاص انا كده دنيتي انتهت يعني, الخطه اللي انا كنت خدتها خلاص انتهت, الدنيا باظت. فالاسوء شديد انه في حاجات كثيره شديد ما قادرين نعمل منها موف اون, ويعني للاسف الشديد ممكن نكون خاتين انه ده ولاء زي ما انت قلت الولاء الخفي, ممكن نكون خاتين انه يتعلق او يعني ممكن نكون تربطنا بالحاجات دي, تربطنا بها عادي يعني, احنا خلاص مربوطين بانه هو ده المفروض يكون بيحصل, هو 1 2 3 كده خلاص دي هي كده, ما في طريقه انه هي تكون بطريقه غير الواحد 1 2 3 دي يعني خلاص. فالموضوع هو صعب, والمشاعر تجاه الموف اون
0: اصعب
4: بكثير شديد, وسبشلي انه يعني الموف اون كمان يعني ضروري نكون بنذكر الحاجه دي انه الموف اون ما ينفع ما يكون خطوات, هو ستيبس,
0: ما دفعه واحده خالص,
4: ما دفعه واحده, لانه صعب انه يكون دفعه واحده. في النهايه احنا بشر, في النهايه احنا بنتعلق, في النهايه احنا بنحب, في النهايه احنا بنرتبط بحاجات كثيره, الموضوع صعب, احنا في النهايه بشر, فموضوع ما بسهل. لكن للأسف الشديد مرات كثير بنكون عاوزين انه يكون الموضوع كده
0: بس
4: يعني بس ننوط خلاص احنا بس ننوط كده ونلقى نفسنا ان احنا عملنا موف اون وخلاص احنا دنيتنا كده بقت باصله يعني. فالموضوع هو بروسس ورحله, لكن لازم تكون بتحصل, لانه الماضي هو في النهايه اي حاجه ممكن تكون حصلت هي ماضي وعندها حيكون تاثير كبير شديد جدا على مستقبلي. بس في الموف اون يعني كيف اكون انا بغير المسار بتاع الماضي بتاعي لمستقبل تاني يكون مختلف. دي هي البوينت التحدي يعني الاكبر.
5: طيب يعني انا غايته بالكلام ده حسيت انه الموف اون ده مكلف شديد, بيكلف حياة كثيرة شديد, يعني ممكن يكلفني اني مثلا اقول خلاص كفاية, يعني مشاعري انا اديتك حقك خلاص, لكن هسه انا خلاص ما عايز ابكي, ما عايز الدردق, ما عايز يعني خلاص انا عايز اكون زول بفكر بصورة جادة انا عايز اعمل شنو الستيب الجاية. فما حيكون بالنسبة لي القرار ده حاجة سهلة, ما حيكون بالنسبة لي انه اغير الموضوع او اغير الاحساس او المشاعر انا عايش فيها دي زي ما قالت انجي بستيب واحدة, بس هو ستيبس طويلة شديد. فرايك شنو يا دلال في الحاجة دي؟
0: النفس الشبعانة بتدوس العسل. يعني الموفون ما بس في الحاجة الكعبة, انت لما تحس نفسك مبسوط شديد مثلا حفلة لقينه الفايب جامدة وانا مبسوط وشنو, بعد شوية بتحس روحك يا اخي انا خلاص امشي البيت. يعني الفكرة ما بس انه الوضع الكويس او الحلو او الباسطك انت بتكون عايزه يدوم. المشاعر المختلفة دي ما عشان في واحد منهم ما محتاجينه هسه, او لا انا ما عايز اكون حزين خالص في حياتي كلها, ما عايز اكون حزين. كل مشاعر عندها مكانها, عندها زمنها, عندها الاستعمال الطبيعي بتاعها. المشكلة انه احنا بنستخدم ياتو واحد بياتو كمية 200 لشنو رياكشن لشنو
4: بالضبط.
0: فما اظن انه كويس انت تفضل في حاجة واجعك. طيب اذا انا سألتكم يعني سؤال بديهي شوية كده, اذا لا سمح الله واحدة منكم يعني I don't know was bitten by a snake لدغتك ثعبان, انت حتجري ورا الثعبان تقول له انت ليه لدغتني ولا انا عملت لك شنو وانا شايفه ماشي في الغابه وانا ماشي في وانا ماشي باتجاه انت جاي هنا يعني ما بوزن حيستناه ويجي اصلا صح؟ ولا انت في الوقت ده حتعاني لنفسك وتقول يا الله انا تعديت, طيب انا اعمل شنو لغايه ما اصل المستشفى؟ حتفكري في اقرب اسعافات اوليه مثلا, حتتصلي لزول تقول له طيب مسافه ما انت تجي انا اعمل شنو لغايه ما عشان السيم ده ما يبدا
5: تلحق الموقف يعني.
0: فانت الفكره انه انت في وقت بتكون بتفكر يا اخي طيب هي عضتني هسه ليه, طيب لكن في نفس الوقت you start to do something. لانه انت لو في خساره الوقت اللي انت بتندب فيه حظك بتخسر حياتك. فنفس الفكره عملوا لها كوبي بيست بيجاي, اذا انت قعدت في الحزن بتاعك بتعين لو حتفوتك حاجات كثيره كويسه
4: قيمه.
0: يعني مثلا اذا زول مع الحرب دي وقف دراسه تمام, انا ما عارفه هل ممكن انا القى فرصه تانية اقرا في جامعه تانية, طيب اغير مجالي, لقيت جامعه هنا كويسه, لقيت سكولرشيب, لقيت, فانا ممكن اكون بفوت في الحاجات دي واكون قاعده لسه بندو في حظي. يا اخي طيب انا جامعتي هسه وقفت انا اعمل شنو, وما عارف اقعد ابكي ليل نهار وبتاع والقى روحي تميت شهر شهرين في الموضوع ده.
5: وأكون فوتت فرصة يعني
0: فوتت حاجات كثيرة
5: يعني ستيب جاية بتنفعني في المستقبل. إذا كانت دراسة ممكن كان أكون ممكن كان ألحق يعني عادي أقرأ مع الناس اللي نزلت في جامعة مختلفة في أي حاجة يعني
0: أغير مجالي أغير حقيقي. أخذ أستجيم أنا ذاتي أقعد كده أروي كده. يمكن أنا من الناس كنت مضغوطة من الجامعة شديد شديد, كنت منتهية حرفيا. فمع الحرب دي لقيتها فرصه شنو اروق اول حاجه كده نهدى ونشوف الدنيا فيها شو.
5: جاتني جاهزه كده
0: غيرت جاتني جاهزه يلا
5: اجباريه
0: ما معروف لمتين تمام. فما ما ما فكرت كثير في موضوع الجامعه لانه اصلا كنت شنو مستني اي فرصه شنو انفض الجامعه دي من دماغي. قعدت وروقت وما فكرت في الموضوع كثير. لقيت دفعتي بتمتحن, لقيت نفسي انا عيانه, ولقيت الموضوع ده في ولايه ثانيه وصعب اني اوصل وبتاع. قلت خلاص اوكي اتس اوكي, انا دام شايف انه ما في قدرتي في الوقت ده في الوضع ده اني اعمل حاجه اتس اوكي. وهم كمان ما قصروا ادونا تشويس انه مثلا يا اما ما نمتحن هسه او يعني جست نقعد لغايه ما تتحل. فبعد فتره بتقريبا 3 أو 4 شهور لقيت انه هم فتحوا فرصه تانية ان احنا نمتحن عشان نخلص
5: انت
0: جراديويت
5: حلو.
0: فايوه انا في الوقت ده يعني كان ممكن اطربق السماء على الارض وامشي امتحن بعيابي كل حاجه بس عشان انا شنو ما شايف انه في حاجه تانية حتتعمل او ما حيكون عندي فرصه تانية. بس لا لك وقت لقيت انه في طاقتي في مقدوري اني انا اقعد و I just give it a chance يعني give myself ذاته يعني وقت اني اعمل حاجه قعدت لقيت فرصه تانية اني اقدر امتحن بطريقه احسن بنفسيه احسن وانا اكون على الاقل اوكي انا جاهزه اني اعمل الحاجه دي. لقيت فرصتي في الحاجه دي لقيت فرصتي في حاجات تانية
4: غير استعجلتي نفسك
0: خالص
4: اهم حاجه. وحبي كمان يعني قبل ما نقول ختام يعني الحلقه دي معني هي حلقه يعني مليانه بحاجات كثيرة
5: عندنا لعبة يعني
4: كلام صح
5: اللعبة يعني ما دلنا
4: في لعبة مهمة شديد شيل البتاع قدام دي ورقتين هنا يا
5: عشر عندي واحدة
4: تفضل يا أستاذة
0: هو عاملين ليه لعب انتوا في الحقيقة تعملون ليه لعب ليه حركات بودكاست عارفة
5: الألعاب دي يعني كتر خيرهم الفريق اللي بعيد الأسئلة قولينا عشان تطلعوا كده من المود فقولينا دي عملوا حاجة كده تطلعكم من المود اسمها برر المود فيا دلال كده قري لنا جاك سؤال ولا جاك شنو
0: طيب ده مثل كان عندك دبارة وشطارة سوي ليك توارة
4: اوكي
5: اشرحي لنا لو فهمت منه حاجة يعني
4: انت فهمت الحاصل شنو
0: يس
4: ايوه
0: كويس امثال لكن انا ما عارفه انتوا شكلكم
4: صراحه
0: طيب دباره جايه من التدبير انك تكون عارف يعني ما بقول عارف حتعمل شنو في الموقف الفلاني بس
5: مدبر مجهز
0: اي مدبر نفسك مجهز نفسك بتحاول يو دو يور بيست ات ذس ثينج شطارة عايزين لها
5: لا لا دي عايزين
0: شطارة
5: دي أنا عارفة لا درسونا
0: طيب توارة دي شكلكم كده ما ناس مطبخ
4: انت زود مطبخ طبعا
0: أكيد
4: لا لا يعني
0: نفاخر
4: نحيق من هنا يا دلال
5: يعني كده أكبر على بعضه يعني
0: فالتوارة دي ده العجين أو الخمارة بتاعت العجين اللي بيعملوها للكسرة يعني بنجهزها قبل العجين مفروض
5: تشرفنا
0: وانا حسيت ذاتها تشرفت بكم الكسرة بتسلم عليكم من منبرة فالفكرة من المثل انه لازم انت تدبر لو انت شاطر ومفتح كده وبتعرف تدبر لازم يكون عندك يعني زي التوارد يكون عندك حاجة شنو بتضبط لك دنيتك
5: أيوة. اوكي لا عم ندخل صراحه
4: لا شغل عارف صراحه
0: يعني لازم
4: شغل تكون... عارف صفق الناس الاعداد يا جماعه
5: انا حصفق عشان ده صراحه بعدين ما حصفق في حاجه كده كده حقيقي
0: قدامك
4: شنو المقصود بالقدح سله سله والقومه يا الله يا الله اوكي
5: فهمتها
4: انت فهمتيها
5: لكن ما دورك
4: لا لا دورك
5: كده يجرب حظك
4: شنو القدح شنو المقصود بالقدح سله سله والقومة يا الله يا الله وهي سلة سلة
5: سلة سلة يعني سلة سلة تقريبا يعني القدح الله أعلم تعمليه يعني ببراحة
4: والقومة يا الله يا الله يعني الموضوع إن المهل يعني فيها المهلة
5: أيوة
4: الموضوع على المهلة
5: المهلة
4: ما له علاقة بالمهلة
0: ما شاء الله
4: خلاص يا جماعة ناسك ذا في الكومنتات الناس فهمت شنو من المقوله دي
5: طبعا ما في لك الامي كثير كده لكن غايته كاتبين فوق اشرح المثل ده نوم الزيف يعني دقيقه اربع خاف منهن خيف اربع حاجات خاف منها يعني تقريبا شديد كويس صايت يعني عارفه اقول شنو لك الحمد لله نوم الزيف الركوبه في الخريف النسيب الخفيف اكل التلافيف اكل التلافيف يا جماعه انتوا معي ولا لا
4: هنحلها مع بعض لا دي لازم نحلها كده اول جمله شنو عشان
0: كده اول جمله
5: نوم الزيف نوم الزيف
0: نوم
5: الزيف
4: نوم الزيف ده هو في نص اليوم كده
0: ولا ده الزول اللي بيعمل نفسه نايم
4: ولا عامل نفسه نايم اي حركه الضيوف دي الضيوف في صالون نايم في الصالون كده كنت عامل نفسك نايم ممكن
5: طيب الركوبه في الخريف ليه خاف من الهواء في الخريف
0: لانه بتقع في الخريف انا حاجه بتقع قل هواء
4: اوكي اربع حاجات تخاف منها ترني
5: النسيب الخفيف
6: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها ليك مع راديو سمر

0: الرؤيا الأصحاح الحادي والعشرون. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى زالتا ولم يبق للبحر وجود. ورأيت المدينة المقدسة القدس الجديدة نازلة من السماء من عند الله كعروس تزينت واستعدت للقاء عريسها. وسمعت صوتا عظيما من العرش يقول:
1: الآن مسكن الله هو وسط البشر، فهو يسكن معهم، هم يكونون شعبه، والله نفسه يكون معهم ويكون إلههم، وسيمسح كل دمعة من عيونهم، ويزول الموت والحزن والبكاء والألم، لأن الأمور القديمة كلها انتهت.
0: وقال الجالس على العرش:
2: سأصنع كل شيء جديدا.
0: ثم قال لي:
2: اكتب هذا، لأن هذا الكلام صدق وحق.
0: وقال:
2: قضي الأمر، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أسقي العطشان مجانا من ينبوع ماء الحياة، من يغلب يكون كل هذا من نصيبه، وأنا أكون إلهه وهو يكون ابني. أما نصيب الجبناء والكفار والنجسين والقتلة والفجار والسحرة وعبدة الأصنام والكذابين جميعا، فهو في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني.
0: وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين كان معهم الكؤوس السبع المملوءة بالمصائب السبع الأخيرة، وقال لي:
3: تعال فأريك عروس حمل الفداء.
0: فحملني بالروح إلى جبل ضخم عال، وأراني القدس المدينة الشريفة نازلة من السماء من عند الله، تتألق بجلال الله عليها، وتتلألأ كحجر كريم جدا كالماس وكالبلور النقي، ولها سور ضخم عال، واثنتا عشرة بوابة عليها اثنا عشر ملاكا، وعلى البوابات أسماء مكتوبة هي أسماء قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة، ثلاث بوابات من الشرق وثلاث من الشمال وثلاث من الجنوب وثلاث من الغرب. وسور المدينة له اثنا عشر أساسا عليها أسماء رسل حمل الفداء الاثني عشر. والملاك الذي كلمني كان معه عصا قياس من الذهب لكي يقيس المدينة وبواباتها وسورها. وكانت المدينة مربعة طولها مثل عرضها، فقاسها بالعصا فكانت 12,000 غلوة، أي 2200 كيلو مترا، يتساوى فيها الطول والعرض والعلو. ثم قاس عرض السور فكان 144 ذراعا، أي 65 مترا، بحسب وحدة القياس التي كان يستعملها. وكان السور من الماس والمدينة من الذهب النقي كأنه الزجاج الشفاف، وأساسات السور مزينة بكل أنواع الأحجار الكريمة، فالأساس الأول الماس، والثاني ياقوت أزرق، والثالث عقيق أبيض، والرابع زمرد، والخامس عقيق قاتم، والسادس عقيق أحمر، والسابع زبرجد، والثامن جزع، والتاسع ياقوت أصفر، والعاشر عقيق أخضر، والحادي عشر فيروز، والثاني عشر جمشت. والبوابات الاثنتا عشرة عبارة عن اثنتي عشرة لؤلؤة، كل بوابة منها مصنوعة من لؤلؤة واحدة. وساحة المدينة من ذهب نقي كالزجاج الشفاف. ولم أر في المدينة بيتا للعبادة، لأن المولى الإله القدير وحمل الفداء هو بيت العبادة، وهي لا تحتاج إلى نور الشمس أو القمر، لأن جلال الله ينيرها، وحمل الفداء هو مصباحها، وستمشي الأمم في نورها، ويجيء ملوك الأرض بكنوزهم إليها، ولا تقفل بواباتها طول اليوم، لأن الليل لا يأتي عليها، ويجيئون إليها بكنوز الأمم وجلالها، ولن يدخلها شيء نجس، ولا من يرتكب القبائح، ولا من يكذب، بل فقط الذين أسماؤهم مكتوبة في كتاب الحياة، كتاب حمل الفدائي.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: الرؤيا الأصحاح 17. وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين معهم الكؤوس السبع وقال لي:
2: تعال فأريك عقاب العاهرة الكبرى، المدينة القائمة على مياه كثيرة، والتي زنى معها ملوك العالم، وسكر أهل الأرض من خمر فسقها.
1: ثم حملني الملاك بالروح إلى الصحراء، فرأيت امرأة راكبة على وحش لونه قرمزي مقطع بأسماء كفر، وله سبعة رؤوس وعشرة قرون، وكانت المرأة لابسة ملابس من أرجوان وقرمز ومزينة بالذهب والحجارة الكريمة واللؤلؤ، وبيدها كأس من ذهب مملوءة بأشياء قبيحة وقذرة من زناها، ومكتوب على جبهتها اسم له معنى سري

0: بابل العظيمة، أم العاهرات وقباحات الدنيا.
1: ورأيت المرأة سكرانة من دم الصالحين ومن دم الذين ماتوا شهداء في سبيل عيسى، فاندهشت لما رأيتها. فقال لي الملاك:
2: لماذا اندهشت؟ سأخبرك عن سر هذه المرأة وسر الوحش الذي يحملها، الذي له الرؤوس السبعة والقرون العشرة. هذا الوحش الذي رأيته كان موجودا وهو الآن غير موجود، وسيطلع من الهاوية ويذهب إلى الهلاك، وسيتعجب أهل الدنيا الذين لم تكتب أسماءهم منذ خلق العالم في كتاب الحياة عندما يرون الوحش، لأنه كان موجودا وهو الآن غير موجود، ولكنه سيظهر مرة أخرى. وهنا لا بد من الفهم والحكمة. الرؤوس السبعة هي سبعة تلال تجلس عليها المرأة، وهي أيضا سبعة ملوك، خمسة منهم سقطوا والسادس موجود والسابع لم يأتي بعد، وهو عندما يأتي يبقى فترة قصيرة. والوحش الذي كان موجودا والآن غير موجود هو ملك سامن، مع أنه واحد من السبعة، وهو في طريقه إلى الهلاك. والقرون العشرة التي رأيتها هي عشرة ملوك لم يملكوا بعد، لكنهم سيملكون مع الوحش ساعة واحدة، ولهم هدف واحد: أن يعطوا الوحش قوتهم وسلطتهم، ثم يحاربون حمل الفداء، ولكنه يقلبهم، لأنه رب الأرباب وملك الملوك. وأتباعه الأمناء الذين دعاهم واختارهم يقلبون معه.
1: ثم قال لي الملاك:
2: أما المياه التي رأيتها حيث جلست العاهرة فهي شعوب وجماهير وأمم ولقات. والقرون العشر التي رأيتها والوحش سيكرهون العاهرة ويخلعون عنها ثيابها ويتركونها خرابا، ثم يأكلون لحمها ويحرقونها بالنار، لأن الله وضع في قلوبهم أن ينفذوا قصده، فيتفقوا على أن يعطوا الوحش سلطانهم الملكي إلى أن يتحققوا كلام الله. والمرأة التي رأيتها هي المدينة العظيمة التي تتسلط على ملوك الأرض.

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: كورنثوس الأولى الأصحاح الثاني. لهذا يا إخوتي، لما جئت لأبشركم بالسر الذي أعلنه الله لنا، لم أستعمل تعبيرات البلاغة أو الحكمة، بل غررت أن أنسى كل شيء وأنا عندكم إلا عيسى المسيح وموته على الصليب. فلما حضرت عندكم كنت ضعيفا وخائفا ومرتعبا جدا، ولما كنت أكلمكم وأبشركم لم أستعمل أسلوب الحكمة والإقناع، بل برهان قوة روح الله، وذلك لكي يتأسس إيمانكم على قوة الله لا على حكمة البشر. ومع ذلك نحن نستعمل أسلوب الحكمة مع الناضجين روحيا، لكنها حكمة ليست من هذه الدنيا ولا من قادة هذه الدنيا الزائلين، بل حكمة الله السرية التي كانت مخفية عن الناس وأعدها الله من قبل بدء الزمان لإكرامنا، ولم يفهمها أحد من قادة هذه الدنيا، لأنهم لو كانوا فهموها ما كانوا صلبوا صاحب الجلالة. فنحن نتحدث عن أمور يقول عنها الكتاب، أشياء لم تشاهدها عين ولم تسمع بها أذن ولا يتصورها عقل إنسان، هي التي أعدها الله للذين يحبونه، لكنه كشفها لنا نحن بروحه، لأن روح الله يفحص كل شيء حتى أعماق الله. فإن روح الإنسان الذي داخله هو وحده يعرف فكر ذلك الإنسان، وكذلك روح الله وحده هو الذي يعرف فكر الله. ونحن لم نحصل على روح هذا العالم، بل الروح الذي من الله، لكي نعرف الأمور التي أنعم بها الله علينا، فنتحدث عنها بكلام نتعلمه من الروح القدوس وليس من حكمة الناس، فنشرح الأمور الروحية للأشخاص الروحيين. أما الإنسان الدنيوي فلا يقبل الأمور التي من روح الله، لأنه يعتبر أنها قباء، وهو لا يقدر أن يفهمها، لأنه لا بد أن يكون فيه روح الله لكي يمكنه أن يميز قيمتها. فالإنسان الروحي يمكنه أن يقيم كل شيء، أما هو فلا يخضع لتقييم الآخرين له. والكتاب يقول: من عرف فكر الله ليرشده، أما نحن فلنا فكر المسيح،

يوحنا الأولى الأصحاح الخامس. كل من يؤمن أن عيسى هو المسيح فهو ابن لله، ومن يحب الآب يحب أبناءه أيضا، ونحن نعرف أننا نحب أبناء الله إن كنا نحب الله ونعمل بوصاياه، فإن محبتنا لله تظهر في أننا نعمل بوصاياه، ووصاياه ليست صعبة، لأن كل ابن لله يغلب هذه الدنيا، وإيماننا هو القوة التي نغلب بها. من الذي يغلب هذه الدنيا؟ الذي يؤمن أن عيسى هو ابن الله، هو وحده الذي يغلب هذه الدنيا. عيسى المسيح هو الذي جاء بالماء والدم، ليس بالماء وحده بل بالماء والدم، والروح يشهد أن هذا حق، لأن الروح هو الحق. إذن يوجد ثلاثة شهود للمسيح: الروح والماء والدم، والثلاثة متفقون. نحن نقبل شهادة الناس، لكن شهادة الله أعظم، لأنها شهادة الله عن ابنه. إذن من يؤمن بابن الله تكون هذه الشهادة موجودة في قلبه. أما من لا يصدق الله فهو يتهم الله بأنه يكذب، لأنه لا يقبل شهادة الله عن ابنه. وشهادة الله هي أنه أعطانا حياة الخلود، وأن هذه الحياة هي بواسطة ابنه. من له الابن له الحياة، ومن ليس له ابن الله ليست له حياة الخلود. أكتب كل هذا لكم أنتم الذين تؤمنون باسم ابن الله، لكي تعرفوا أن حياة الخلود هي لكم. نحن نثق فيه أننا إن كنا نطلب منه أي شيء حسب مشيئته فهو يسمع لنا. وبما أننا نعلم أنه يسمع لنا دائما، فنحن نعلم أيضا أننا نحصل على ما نطلب. إن كان واحد يرى أخاه يرتكب خطيئة لا تؤدي إلى الموت، فيجب أن يدعو الله فيمنح أخاه الحياة. هذا فقط من أجل الذين يرتكبون خطيئة لا تؤدي إلى الموت. توجد خطيئة تؤدي إلى الموت، أنا لا أطلب أن يصلي من أجل هذه. كل معصية هي خطيئة، لكن ليس كل خطيئة تؤدي إلى الموت. نحن نعلم أن أبناء الله لا يمارسون الخطيئة، بل ابن الله يحفظهم، وإبليس الشرير لا يؤذيهم. نحن نعلم أننا ننتمي لله، وأن كل الدنيا تحت سيطرة إبليس الشرير. ونحن نعلم أيضا أن ابن الله جاء وأعطانا فهما لكي نعرف الإله الحق، ونحن ننتمي له هو الحق، لأننا ننتمي لابنه عيسى المسيح الذي هو الإله الحق وحياة الخلود. يا أولادي الأعزاء، احفظوا أنفسكم من الآلهة الكاذبة.

0: الرؤيا الأصحاح السادس. ثم رأيت حمل الفدائي يفتح أول الخطوم السبعة، وسمعت واحدا من الكائنات الحية الأربعة يقول بصوت كالرعد:
1: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أبيضا وراكبه يحمل قوسا، فأعطي تاجا وخرج يحرز نصرا بعد نصر. ولما فتح حمل الفدائي الختم الثاني، سمعت الكائن الثاني يقول:
2: تعال.
0: فخرج فرس آخر لونه أحمر، وراكبه نال القدرة أن ينزع السلام من الأرض ويجعل الناس يقتل بعضهم بعضا، فأعطي سيفا كبيرا. ولما فتح حمل الفداء الختم الثالثة، سمعت الكائن الثالث يقول:
2: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أسودا وراكبه يحمل ميزانا في يده، وسمعت ما يشبه صوتا من بين الكائنات الحية الأربعة يقول:
3: حفنة القمح بدينار وثلاثة حفنات الشعير بدينار، أما الزيت والخمر فلا تضرهما.
0: ولما فتح حمل الفداء الختم الرابع، سمعت صوت الكائن الرابع يقول: فرأيت قدامي فرسا شاحب اللون، وراكبه اسمه الموت، ويتبعه عالم الأموات، وأعطيت لهما السلطة لإبادة ربع سكان الأرض بالسيف والجوع والوباء وبوحوش الأرض الضارية. ولما فتح حمل الفداء الختم الخامس، رأيت تحت منصة القربان نفوس الذين قتلوا بسبب كلمة الله والشهادة التي شهدوها، فصرخوا بصوت عال:
4: أيها السيد القدوس الحق، إلى متى لا تعاقب أهل الدنيا ولا تنتقم منهم لدمائنا؟
0: فأعطي كل واحد منهم ثوبا أبيضا، وقيل لهم أن يصبروا قليلا حتى يتم استشهاد كل من سيقتل مثلهم من زملائهم وإخوتهم عبيد المسيح. وفي الرؤيا لما فتح حمل الفداء الختم السادس، تزلزلت الأرض بعنف، واسودت الشمس كالخيش، واحمر القمر كله كالدم، وسقطت نجوم السماء إلى الأرض كما يسقط التين عندما تهز الريح العاصفة شجرة التين، وطويت السماء كلفافة، وانقلعت كل الجبال والجزر من أماكنها، وملوك الأرض والعظماء والغادة والأغنياء والزعماء وكل عبد وكل حر اختبأوا في المقارات وبين صخور الجبال، وهم يقولون للجبال والصخور:
4: اسقطي علينا واكفينا عن وجه الجالس على العرش وعن قدر حمل الفداء، لأن يوم غضبه العظيم جاء ومن يبقى أمامه.
5: من أي مكان أنت فيه خليك دائما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

0: أهلنا الزينين والطيبين في ربوع بلادنا الحبيبة، وكمان خدتوا الراديو وقاعدين يسمعوا لينا حسي، بنقول لكم حبابكم عشرة بلا كشرة، وبنقول لكم قربوا لي قدام، المكان واسع ويشلهم مليون زول. أهلنا زمان قالوا لينا أمثال كتيرة حلوة وسمحة، وكل واحد منا تقال عشان فعل سواه زول في وقت أو مكان مناسب، وممكن يكون للوقت ولا المكان مناسب مع القول أو الفعل ده. أنا معاكم أيمن، حنتونس وحنشوف الأمثال دي وكمان شنو القريب ليها من الكلمة الموجودة في الكتاب المقدس ده من خلال برنامجنا المثل السوداني والكتاب المقدس. وبنرحب بضيفنا اللي حيكون معانا في ونستنا دي، الأستاذ خادم الرب يماني، وبنقول لك حبابك عشرة.
1: أهلا سهلا أخوي أيمن، ومرحب وأهلا بكل المستمعين في كل مكان.

0: أهلا بك مرة تانية أستاذ يماني، وأهلا بمستمعينا الكرام. وزي ما قلنا قبل الفاصل حنتكلم شوية عن أمثال أهلنا، وكمان حنشوف رأي الكتاب المقدس شنو فيها. ومثلنا بتاع اليوم بيقول جناك كان كبر خاوي. يعني شنو المثل ده أستاذ يماني؟
1: جناك كان كبر خاوي، المثل ده ببساطة شديدة بيتكلم إنه الجنة اللي هو الولد أو ولدك. ويمكن نلاحظ شوية المثل كأنه هو مثل ذكوري، يعني ما فيه ذكر للإناث، لكن عادة إحنا في السودان في العامية السودانية لما نقول جناكة أو الجنة بنقصد الولد والبيت الاثنين مع بعض. عشان كده المثل بيقول جناك كان كبر خاوي، يعني الولدك لو بيقى كبير في العمر خليه كأنه أخوك، ما تتعامل معه على إنه هو لسه وتصغير، ولا تعامله على إنه هو لسه يعني ما فاهم كويس أو أنت بتفهم أكتر منه، لكن خلي العلاقة بيناتكم تكون علاقة بتاعت صداقة أخوة، حتى شنو ما يكون في أي جفوة بيناتكم أنتوا الاثنين. ونفس الحكاية الكلام بينطبق أكيد على البيت، البيتنا من تكبر مهم شديد إنه الأم شنو تخاويها تعاملها زي أخوتها، وتتكلم معاه وتتونس معاه، تديها الأمان، تخليها تحكي لها كل حاجة. عشان كده دي دعوة من المثل لينا إننا كيف نتعامل ونربي عيالنا بطريقة كويسة. جناك كان كبر خاوي.
0: فعلا أستاذ يماني مثل رهيب جدا، ونتمنى إنه نعمل كده. جناك كان كبر خاوي. خلونا نطلع فاصل ونرجع مرة تانية ونشوف رأي الكتاب المقدس شنو في المثل ده.

0: يا هلا ومرحب بكم مرة تانية مستمعينا الكرام. شفنا قبل الفاصل مثلنا بتاع اليوم جناك كان كبر خاوي، وشفنا يعني المثل شنو بالضبط. حسي جايين نشوف رأي الكتاب المقدس. يا أستاذ يماني، رأي الكتاب المقدس شنو في المثل ده؟ هل بيأيده أو هو ضده؟
1: تمام، في مثلنا جناك كان كبر خاوي، اللي هو ولدي ده أو جناي ده أنا أكون صديقه، أخليه صديق لي، أخليه أخو لي. والحتة دي بتورينا إنه ونحن بنربي في أولادنا، أطفالنا دي اللي بيبتدوا من عمر يوم وسنة واثنين ويمروا بمراحل كثيرة، وأكيد التربية في كل مرحلة بتختلف عن أخوتها. والكتاب المقدس يهتم شديد بتربية العيال، ويكلمنا في محلات كثيرة خالص خالص إنه لازم أولادنا ديل ننشئهم على الكتاب المقدس، على الكلمة الحية، على محبة الله، على طريق الرب يسوع المسيح. لما نقرأ في سفر الأمثال 22:6 بيقول كاتب الأمثال سليمان الحكيم: ربي الولد في طريقه فمتى شاخ أيضا لا يحيد عنه. يعني الشارع اللي بتمسكه لجناك من هو صغير لغاية ما هو يكبر ما حيخلي الطريق ده، ما حيسيب الشارع ده. علمته كويس يمشي تمام، علمته بطريقة ما كويسة، ربيته ما كويس، ما حيمشي كويس. حتى أمثال 23 بيكرر في وقت معين بيقول: لا تمنع التأديب عن الولد. يعني في زمن بنعلمه مجرد تعليم بالكلام شوية شوية، بيجي وقت يكون فيه لازم احنا نأدبه، والتأديب بياخد طرق كثيرة. في أمثال 23:13 يقول: لا تمنع التأديب عن الولد لأنك إن ضربته بعصا لا يموت. وأكيد احنا بنعرف انه في وقت معين الجند ممكن ينضرب فوقه، برغم من انه في دول كثيرة حسي وفي مناطق كثيرة منعوا انك تضرب طفلك وكده، لكن لسه في مجتمعات ما زالت في التأديب ممكن تستخدم العصا او وسائل اخرى بديلة حاليا. بس الفكرة الاساسية انه في كل مرحلة بنأدبه بطريقة مختلفة من التانية، بنعلمه ونربيه في طريق ربنا بطريقة مختلفة. حيجي وقت بعد شوية الجندة بيكبر، عمره يبقى 15 سنة و17 و18، ده العمر بعد ده نحن شنو نبتدي نخاوف فيه الولد ديه، نخليه قريب لينا. كان ولد خليه صديقك انت يا الأبو، كان بيت خلاه تكون شنو أخت ليك وصديقة ليك يا أم. في أفسس 6:4 يا أستاذ أيمن بيقول: وأنتم أيها الآباء لا تغيظوا أولادكم بل ربوهم بتأديب الرب وإنذاره. يعني بيجي وقت معين الجند بيصل مرحلة من الفهم والإدراك والوعي، يحتاج إننا نربيه بطريقة فيها نوع من الحكمة في المعاملة معه، وطريقة الكلام حتختلف، ما زي ما كان طفل عمره 5 سنوات أو 7 سنوات. وأكيد كمان ما حيكون في ضرب أو ما حيكون في تأديب زي زمان تحرمه من شيء أو كده. فبيجي وقت خلاص إحنا بنكون شنو نبقى فوقه أصحاب، نبقى فيه أصدقاء، أديه الأمان إنه يجي يقعد معاي يحكي عن مشاكله، يتكلم أنا معاه، أكون في حتة أنا مرشد له، مش أنا بعرف أحسن منك لأنه أنا أكبر منك أو لأنه أنا أبوك أو لأنه أنا أمك بعرف أحسن منك. لا، نديه الإرشاد بتاع شنو الندية، يعني زول كأنه شنو في عمري، كأنه في مستواي، خلاص انت بقيت راجل، خلاص انت بقيتي فتاة كبيرة. فيجي وقت لحنغيزهم وأكيد ما حنضربهم، لكن شنو حنصادقهم وحنعاملهم بطريقة كويسة، وحيكون في شنو محبة وحنية تجاه بعض، والوقت كله أكيد حنكون مع بعض. عشان كده كتاب المقدس كلمة الله بتعلمنا إنه فعلا كيف نربي العيال أو أبنائنا من يكبروا بطريقة سليمة، وأكيد هي تتفق مع مثلنا بتاع الليلة جناك كان كبر خاوي. خليه يكون أخوك لكن ما تخليه ينفر أو يبتعد منك.
0: شكرا كثير أستاذ يماني، وفعلا رأي الكتاب المقدس واضح جدا، ونتمنى فعلا أنه نخاوي أولادنا وهم يكبروا، ونتمنى أنه نأدبهم على حسب طرق الرب زي ما قال ربنا في كتابه. خلونا حسي نسمع ترنيمة ونرجع مرة تانية.

0: يا هلا ومرحب بكم مستمعينا العزاز علينا. اتكلمنا قبل الترنيمة عن مثلنا بتاع اليوم، جناك كان كبر خاويه، وشفنا المثل يعني شنو، وكمان شفنا راي الكتاب المقدس شنو في المثل ده. شنو النصيحة الممكن بتقدمها لنا يا أستاذ يماني؟
1: النصيحة أكيد لنا كلنا ولكل أبو ولكل أم. مرات كثيرة نحن بنكون قاسين على عيالنا، لما يكبروا بنتعامل معهم كأنهم لسه شفع أو كأنه لسه أطفال، وده بيخلي يكون في فجوة، يخلي في بيناتنا نوع من عدم المحبة، الجفة زي ما نحن نقول بالسوداني. فالنصيحة، خلونا يا جماعة نقرب المسافة بيننا وبين عيالنا، نشيل كل جفة، نعلن ليهم ونوضح ليهم عن محبتنا ومحبة الله ليهم، نخلي العلاقة بيننا وبين عيالنا علاقة بتاعت ناس أصدقاء وأخوان، فيها محبة، فيها احترام، وكده أكيد أن إحنا حنعلمهم ونربيهم بطريقة أفضل كثير مما أنه يكون في جفة بيناتنا.
0: شكرا لك كثير أستاذ يماني، وفعلا استمتعنا معاك في مسيرنا بتاع اليوم، ونتمنى زي ما قلت أنه نربي عيالنا بحسب ما قال الكتاب المقدس. وكده خلاص نكون قربنا لنهاية حلقتنا، وقبل ما نختم حلقتنا يا ريت لو ممكن تصلي لنا.
1: يا ربنا وإلهنا يسوع المسيح، بنعترف يا رب قدامك كأباء إنه مرات كثيرة بنخطئ في تربية أبنائنا، عشان كده يا رب نحتاجين حكمة من عندك، حكمة سماوية، حكمة تترفق يا رب الأبناء، حكمة يا رب تخلينا فعلا نربي عيالنا في تأديب الرب وإنذاره. أدينا يا رب نعمة فوق نعمة، وعرف يا رب كل الآباء إنه كيف يتعاملوا مع أبنائهم بحسب الكتاب المقدس، وعرفنا كلنا يا رب إننا فعلا نقود أطفالنا من هم صغار جدا للإيمان بشخصك. نصلي ونطلب في اسم المسيح، آمين
0: آمين. وكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، لحد ما نتقابل المرة الجاية، ونقول لكم مع السلامة.

0: يا صباح الخير، بنصبي على كل زول قاعد معنا، بنقول له صباح جديد في يوم جديد لبداية يوم مليان طاقة إيجابية. يوم انت حتشوف نفسك انت حتعمل فيه شنو، وزي ما بنقول كل مرة يوم أول حاجة بنبداه بقدرة ربنا. فبصبي عليكم وبصبي على ضيفنا اللي مجهز له موضوع شيق جدا جدا جدا ومليان بالمحاور، مليان بالنقاط المهمة اللي بتلمس كل واحد فينا. يا صباح الخير عليك يا أستاذ الأكثر.
1: صباح النور وصباح الخير برضو لمشاهدينا، وفرصة جميلة أنه نلتقي مرة تانية ونتكلم دائما في مواضيعنا السودانية كسودانيين وطبعنا، ودل النافذة الوحيدة اللي فيه فعلا أن احنا يعني بنعيد أن نحيا المجتمع السوداني الجميل والرائع داك. عشان كده أنا مبسوط أنه نكون في لقاء جديد معكم مع أستاذ رشيدة.
0: يا صباح الخير عليك يا جاكسون. عارف موضوعنا الليلة نحنا أنا تلاقينا كتير، أنا وإنت تلاقينا كتير وتناقشنا في مواضيع ممكن تكون بتلمس الأسرة أكتر حاجة وبتلمس الشباب، بتتكلمنا مرات شوية عن الجانب الروحي. طبيعي أنا قاعد أحس إنه الحلقات اللي بنقدمها ما هي بنقول خطين، زي ما كل مرة بقول خطين محاور وخطين حلقات، بس بالأول ما نجي نقعد بنلقى إنه ربنا فتح لنا أبواب جديدة، كلام جديد عايزين نتكلم فيه، وبنلقى إن المتابعين برضو رسلوا لنا محاور، رسلوا لنا نقاط نحن نتكلم فيها. فحلقتنا يا أستاذ ياكسون زي ما أنا تناغشنا فيها وتكلمنا فيها، جايين الليلة نتكلم ناخد خطوة لقدام، خطوة نمشيها مع بعض. الحرب خلاص زي ما بقولوا بدأت تهدأ، أو هي هدأت وبدأت نقطة جديدة في فكر كل الناس. عايزين نرجع، عايزين نبني، عايزين نشوف بعد كده الدنيا فيها شنو. ماشيين زي ما بنقول بكلامنا رجل ورا ورجل قدام، لكن في الرجل الورا ورجل ده جوا نفوسنا لسه نحن في في في نقاط جديدة، في نقاط اكتسبناها، في نقاط تنازلنا عنها. فعاوزين نتكلم في انه الفترة دي عملت فينا شنو. كان احنا لو جينا عينا للسودان كخريطة او كمباني، اعرف كده افتش بيتنا زي ما بقوله بموقع كده، واجيب البيت واشوف اللي تكسر فيه شنو، واشوف اللي حصل فيه شنو. عارف انا تمنيت يكون في جهاز زي ده يا استاذ جاكسون، تمنيت يكون في جهاز انه انا بس اخد نفسي كده واضغط يقوم يقول لي قلبك ده حصل فيه 1 2 3 4 ده تكسر فيه وده جديد. لا انت كنت كده بقيت كده، لانه ده حاجه مهمه شديد. خليني اسالك، الحرب غيرت السودان كمباني وكشوارع ومدارس ومستشفيات، ما في زول محتاجين نقول له الحرب عملت فينا شنو، لكن محتاجين نقول غيرت فينا نحن شنو.
1: طبعا يعني السؤال ده سؤال مهم جدا، ومع انه الناس ممكن يكون تساءلت كثير في انه الحرب دي عملت شنو. غالبا يعني الشائع انه الحرب دي ممكن تكون يعني تكشف في الناس حاجات. الحرب اساسا هي يعني بنتمنى انه هي تكون زي النحات. النحات بيجيب يعني حجر بعدين بيقوم بيطلع منه شيء جميل. ففي ناس بيقولوا الحرب ممكن يطلع اشياء جميله فينا. لا، الحرب ممكن يطلع في الناس الكويسين، الطبيعه الجميله الكويسه، يقوم يعني يلمع اكثر، زي الذهب تخطه في النار يقوم يعني يزداد اكثر جمالا وروعه. لكن الحرب بالنسبة للإنسان السوداني هي يعني أظهرت أنه كشفت أشياء فظيعة، يعني زي النار الكاوية، يعني نار الحرب دي ذاتها اتكبت كده في السودان، في السودانيين، وبدأ يكشف أشياء فظيعة نحن كنا ما عارفينه، يعني عكس النحات. فهمت أنا قصدي؟
0: فهمتك أنا معك.
1: النحات بشكل لكن التشكيل ده ما قاعد يزبط، ممكن يزبط في أحيانا في بعض الأفراد، والأفراد ديل بيكونوا نادرين، يعني نادرا ما بيوجدوا. ليه؟ لأنه يعني الحرب تأثيراتها بتأثر على أخلاقياتك ونفسياتك والحاجة دي كلها. وكل ما يكون التغذية يعني لأن إحنا قمنا بها نشأنا بها في الكاركتر بتاعنا في طبيعتنا، كل ما تكون الجانب السلبي كتير كل ما بيطلع كل العفن والحاجات الما كويسة. كل ما يكون يعني الكاركتر والتغذية بتاعنا ونحن صغار التربية فيها حاجات كويسة كل ما بيطلع أعفن ما فينا. فإذا كان نحن فينا حاجات كويسة بكلنا زي النحات بيطلع أروع حاجات. عشان كده بنشوف أنه فعلا في المجتمع السوداني في أشياء جميلة ظهرت لأنه في ناس في طبعهم هم اتربوا بتنشئة كويسة. إذا كان الطبيعة السودانية الكويسة أو الجانب الصوفي الجميل داك كويس أو الأخلاق اللي نحن يعني نشأنا به من الحبوبات والجدات والكلام ده الحياة الكويسة الرائعة برضو في نفس الوقت يعني الحياة الكعبة اللي هي ده الشائع أكتر ده الطاغي أكتر ده اللي هو ممكن يكون يعني أثر في نفسياتنا أكتر من الحرب في حد ذاته كحرب وكنار يعني اتنين قاعدين يتشاكلوا فدي دي دي دي دي مشكلة. فما بنقدر يعني نحدد شنو اللي حاصل فينا بس لكن الظاهر انه هي كاوية كوتنا وطلعت كل يعني هي ما عادت تشكيلنا لكن قشرتنا يعني
0: قشر
1: تكشير
0: طلعت الكام مستخبي
1: طلعت الكام مستخبي كله.
0: عارف يا أستاذ ياكسون عشان كده مرات بيقولوا لك دجيل الحرب دي الشخصيات طالعة من الحرب دي الناس دي يعني يقول لك ده جيل السبعينات حضر حرب كذا ده جيل ما بعرف الجيل كان في الحرب العالمية ده جيل كان ما بعرف في زمن كذا فمعناه انه بيحصل تغيير لو رضيت ولا مرضيت في الشخصية بتاعتك. فنحن كسودانيين ده برجعنا للنقطة أساسية انه نحن أساسا سبب مشكلتنا شنو. يعني لو جيت سألت الليلة أي يعني شافع يدوب يعني بعرف السودان أو سمع عن السودان وسوداني هيسمع لك إنه الاختلاف نحن مختلفين نحن مختلفين. طيب الاختلاف ده طلع مننا شنو؟ ما طلع مننا زي ما أنت قلت اللوحة الجميلة اللي نحن بنتمناها وبنتكلم عنها. نحن يا أخواننا قبائل مختلفة لهجات أشكال ألوان الاختلاف عمره ما كان معناه إنه أنا أقتلك أو أنا أحتقرك. لا بكمل اللون مع لون يعني زي راديو سمر الجميل ده كده الشعار الجميل ده لون مع لون مع لون طلع الإبداع ده. نحن ما عارفين نعمل دي وما اكتفينا بأنه نحن بنعاين ببعض ساكتين لساننا خطاب الكراهية الكره اللي بيجي جوانا. انا لو جيت تكلمنا عن اسبابه انا ما عارفه من اكبر اسبابه هي شنو او ليه. خلينا من الاسباب ليه لحد اسي نحن ما قادرين نهضم الاختلاف اللي بيناتنا رغم الحارب دي كلها نحن قدرنا اتخطينا النقطه دي.
1: هو يعني جبالك من قلت انه الشيء السلبي فينا انه الحرب دي اشتغلت فينا زي ماده الكاويه يعني طلعت فينا قشرت وطلعت فينا أسوأ ما عندنا بشكل عام. طبعا دي النسبة الأكبر يعني احنا ممكن نقول كل السوداني لكن ده النسبة الطاغية اللي حصل. فلكن لأنه يعني الحرب دي لما حصلت والكلام اللي قلتيه وإنه احنا عندنا تنوع مفترض يكون تنوع جميل النظارة اللي بسنا أو خلينا نقول لمعت فينا خلتنا إنه نحن نركز في الجانب السلبي للتنوع ده إنه أنا يعني منو الأحق من الثاني منو الممكن يكون هو وطني يعني الوطنية ما بقت انتماء للسودان وإنه أنا أقبل أو أعرف الثاني لكن أظهرت إنه يعني الطرفين حتى ذاته يعني في الاشتباكات ونتائجه انه يعني في عنف بصوره غير عادي تجاه المدني خليك من فيهم حتى أيوة. ذات تجاه المدني كويس الردود فعل الردود فعل اللي حصل يعني ادى لانه الناس انقسمت بحسب الاختلاف بتاع الحرب ذاته يعني الاثنين المحاربين المدنيين اللي هم تعذبوا وعذبوهم هم طوالي مشوا للاستقطابات يعني أي واحد مشى
0: جذب الناس
1: جذب أي للتاني بدل إنه كان لما نتجي الألم والمشاكل دي تخلينا نحن يعني نتحد ونرفض القتل والعنف بأنه يعني مارسوا فينا في المدنيين اللي هو العنف يعني إذا كان في النساء ولا كان في الأطفال ولا ده كله بطريقة مباشرة أو غير مباشر الردود فعل بدل كان يكون رفض للواقع الحرب ده بقى انقسموا لمجموعتين بقى هنا مع وضد طوالي بنفس الطريقة حتى فينا فيما بعض الحاجة دي حصلت. فده بوريك انه يعني كل ما يحصل الحرب ويستمر كل ما الاستقطاب ده قاعد يزيد أكتر، وده بيأكد فكرة أنه العفن اللي فينا بيجي يطلع أكتر، وبيجينا نركز في أنه الاختلاف ده والآخر هو أنا ضده يا هو يا أنا، وهو أنا أكتر وطنية منه ولازم هو يكون كيف عشان أنا أسميه أنه هو أخوي أو منتمي لي. دي كبرت شديد خالص للدرجة أنه نحن كل ما الزمن يمشي لقدام بيجيك صورة بتاعت أنه يعني كان العنف والاختلاف ده اللي حاصل، يعني إذا كان في وسائل التواصل الاجتماعي، ولا حتى لما الناس يتلاقوا في نقاشات أو خلافات، ولا لما الناس تكتب مقالات بنفس يعني انعكاس للواقع ده، الاستمرارية دي اللي قاعد تحصل بوريك إنه لو قالوا للناس إنه ها نحن دارين نحل المشكلة، يعني ممكن يحصل إنه أي قبيلة تعمل لها دولة، وفي قبيلة الواحدة كل عشيرة تعمل لها دولة.
0: تعمل لها دولة.
1: لأنه شنو الحاجة الحاصل إنه تفريق وردود الفعل، يعني حتى الناس اللي هم بينتموا يعني هم ذاتهم في اتجاه واحد تلقاهم هم ذاته عندهم رأي في بعضهم. فالحرب خلتنا إنه نحن نرفض أي حاجة ممكن يعني نقدر نقبل بين بعض، أو نشوف الصورة الفسفسائية الجميلة دي، التنوع ده نحن ما قادرين نشوف الجمال ده الفني ده، مع أنه السودان يعني بطبعه مفترض كان يخلي الإنسان السوداني يحب التنوع. ليه؟ لأنه نحن يعني مع الطبيعة أكتر شعب ممكن يكون عندنا الطبيعة جميلة قريبة، يعني على مستوى ممكن يكون شمال أفريقيا بالذات. لكن الغريبة أنه عكس كده ده يعني الحصل عكس، يعني ما قادرين نشوف.
0: يبقى يا أستاذ يقصر على فكرة كلامك ده دخلني في محور تاني. يبقى نحن ما حلينا المشكلة، يبقى نحن شايلين المشكلة دي وراجعين بيها
1: بالضبط.
0: يبقى هل في نقاط واحد اثنين ثلاثة أعملها أنا كفرد، ولا دي تجيني قوانين من فوق؟ أنا ما بتخلي في قانون بيجيني ليلة نفذ يا رشيدة إنه تحب الإنسان المختلف منك. أنا لو من نفسي ما أدركت إنه أنا ده دمرني، أنا ما في زول تاني تخليه حيقدر يجي خليني إنه أنا، لأنه أنا بتعامل معك ممكن في إطار الشغل، نحن عندنا قوانين في الشغل، في مواصلات أنت عندك قانون بحكمك إنه مثلا كذا كذا كذا، في الشارع عندك قانون بحكمك، لكن في علاقاتك اليومية كيف أنا أقدر أشيل خطاب الكراهية؟ هل عاداتنا وتقاليدنا لعبت دور في النقطة دي؟
1: ما أنت لما نجي في حتة بتاعت الخطاب بتاع الكراهية، طبعا ده الحاجة اللي عندنا لو في العالم العربي والأفريقي بشكل عام، يعني في السودان مثلا الكلام اللي بنقوله أنه الحرب هي أساسا كشفتنا وعرتنا وطلعت أسوأ ما فينا، ده نتيجة لأنه نحن قاعدين نسمع خطاب لفترة طويلة اللي هو بيكرس لأنك ترفض الآخر، أو تركز على الما كويس الآخر، أو تقلل من شأن الآخر أو من وطنيته من ما بعرفه والكلام ده، أخذ فترة طويل يعني سنين كثيرة وشكلتنا، يعني لدرجة من إحنا صغار ممكن يكون الحاجة دي موجودة، لما جه حصل الحرب قام بقى انعكس في التجاذبات دي والخلافات. فعشان أن إحنا نغير ده بيعني إنه نحن عايزين خطاب بقدر الخطاب اللي أخذناه بقدر السنين
0: اللي أخذناه. عايزين سنين تانية
1: بصراحة. يعني دارين سنين فترة طويلة عشان نخد الحي. طبعا ده في ده واحد من الاستحالات، كيف يعني مثلا أنا عندي 50 سنة دار 50 سنة تانية
0: أجيبها من وين؟
1: ما في. فالحتة بقى دايرة شنو، إنه يعني اللقاءات أنا ملاحظ بس حتى في بعض الشباب يعني بسيطين كده، هم بيحاولوا إنه يتكلموا ويجيبوا فكرة إنه كيف الناس المختلفة دي الآراء المختلفة تجي يعني تتناقش مع بعض. الحاجة دي كويسة، لكن قلتها يعني الحاصل إنه لما نشوف الوسائل بتاع التواصل لما الناس تقوم تتكلم عن مشكلة السودان دائما بيركزوا في الخلاف. فكيف نقدر نخلي إنه نازل بدل هم يركزوا في الخلاف يركزوا في الحاجة اللي بتجمعنا؟
0: أيوة.
1: يلا عشان نحن نحل المشكلة نغير الخطاب، لازم نفكر في آلية كيف نعلم الناس اللي هم يعني مركزين على الاختلاف، ولما الزول يتكلم بيقوموا بيحاولوا يعرفوا إنه هو منو أصله منو على أساسه أنا برد. بمفترض أن احنا محتاجين نفكر في آلية كيف يعني نخش نغذي الطريقة بتاعت انه نخلي الناس ما تمشي في السكة دي أكتر. لكن ده كيف ده داير يعني زي يعني زي محطات وبودكاستات زي هسه يعني احنا قاعدين نعمله ده يكون كتير يعني التركيز بتاعهم بس ان هم يخشوا في اي جروب بيكون فوقه تجاذبات وفوقه يعني صراع بتاع التلاسن ده اكتر ويفرض الجانب اللي احنا كويسين وين احنا متساويين وين.
0: ايوه
1: فده داير تاهيل لناس قاده يعني بيقدر يجذبوا عندهم كلام حلو عشان يقوموا يعني ينتشروا وسط الوسائل دي. ده من ناحيه بتاعت الوسائل. احنا محتاجين برضو حاجه تانية نعملها انه وين التجمعات بتاع المجتمع السوداني بيجتمع وين دائما يعني الحتات المتجازي. بس لو احنا بنشوف انه في ناس بيجي بيعملوا حفلات غنائيه دي كتيرة بس بتجمع السودانيين كتار. كيف نقدر يعني نلاقي الناس السوبر ستارز دي اللي بيجي بيعملوا حفلات غنائية وبيقوم بيجمعوا مجتمع سوداني كتير كده بيكونوا قاعدين يعني احنا محتاجين نعرف انه او يعني نسترصد التجمعات دي عشان نبس فوقه كيف انك يعني كيف الناس تقدر تغير طريقة تفكيرها. لو قدرنا نعرف كم ناس برضو بيألفوا أغاني جميلة قصيرة يعني الزول ممكن يقولها بعدين يجمع ناس كتار كيف انه يعني تحاول تغير. لانه احيانا انا عندي احساس كده انه التكريس بتاع التفرقة والكراهية اللي منتشر ده يعني في ناس منظمين شغالين عليه. يعني الحكاية دي ما ساكت يعني في ناس شغالين بيخشوا في الجروبات وفي المجموعات بيبسوا الحاجات دي عشان ما يشيلوا الموضوع في اتجاه تاني. فده سلاح لازم ان احنا نستخدم نفس السلاح اللي هم عملوه.
0: أيوة.
1: نبس ونقوم ننتشر
0: عايزين
1: بس عشان يعني نقوم نجيب بالضبط كده.
0: عارف يا استاذ جاكسون كده خليني انا مثلا انا متابعين عندي ما ظاهرين اقول للناس في غرفه الكنترول لو عندكم متابعين ظاهرين او وصلوني بيهم. للاسف انا ما عندي حاجه ظاهره.
1: شكل الناس ما عندهم اي استعداد لان هم يتكلموا بالشان السوداني. خلاص الناس دي يعني هم اتقفلوا
0: خلاص قفلوا نهائي
1: وطبط السودان دي اتجدعت هنا.
0: دي حاجه مؤلمه. عشان كده عارف ممكن يكون حقيقي كلامك انت صح حتى لو ما في تفاعل مع الحلقه. انا شكيت انه كنت الناس مشت وين. ده بوريك حاجه واحده بياتوا نفسيات. نحن راجعين لابني بياتوا نفسيات في المشي يقول لك مشى ابني بيتي. وده ممكن تكون الفكرة الكبيرة جدا كل الناس مشى تبني بيوتها وتشوف حالة لكن الجواي هو الجواي متمسك بكل حاجة. راجع السودان عشان تعمل شنو؟ خليني أسألك يا أستاذ ياخسون سؤال. لو كنت لك غيمة محتاجين نرجع عشان نبنيها. نحن عندنا قيم طلعنا بيها وعندنا حاجات اكتسبناها. لو انت حاليا استاذ جاكسون في السودان قال لك اختار غيمة نحن فقدناها في الحرب
1: اللي هو نحن عندنا الطيبة والاجتماعية دي يعني التلقائية. نحن عندنا بنحب انه نتلاقى مع بعض وأول حسا لغاية دس الحاجة دي فيه يعني يعني الواحد لما نلقى أي سوداني بتلقاه وبتبسم في وشك ودير يتكلم معاك يتونس وكده. فالحتة دي حتى برغم الحرب ممكن يكون أضعفتها نوعا ما لكن لسه فيه موجود. أحيانا بنقاوم الحتة دي يعني زول بيقوم بيتونس ويعرف وهكذا. ففي الاجتماعية يعني احنا عندنا التلاقي البساطة يعني طوال الزول بيتكلم معاك كأنه بيعرفك من زمان. الحاجة دي يعني من غير تحفظات الحي دي يعني هنا يعني في موجودة وفي الناس اللي عندهم ما بيشاركوها بيكون بيقاوموها في داخلهم نتيجة للانعكاسات الحاصلة. فنحن محتاجين انه يعني نقوم نفعل التآلف ده
0: لكن بطريقة التداخل صحية ده. ما تخلي بالطريقة بتاعتنا بتاع الزمان دي صح؟
1: لا ما هو نحن يعني هو ما نحن زمان نحن ما يعني اقدر اقول انه الطريقة بتاعت المدارس يعني ليه من ضمن الحياة خلينا نقول انه خلتنا نكون تلقائيين ونحن الناس يعني بنتداخل في بعض. قبل كنت قاعد تقول السبعينيات وما بعرف يعني جيل السبعينيات لغاية الثمانينيات قاموا في جو بتاع انه داخليات وطلبوا بيجوا من حتات مختلفة بيكونوا يعني قاعدين مع بعض بيدرسوا. فالتآلف ده اللي هو الناس بيجوا من أقاليم مختلفة أو ولايات مختلفة بيجوا بيقروا الجامعات البسيطة دي بيجمع ناس من بقاع السودان كلهم بيجوا بيكونوا قاعدين. صح بيكون في نوع من التنافر في الأول أو خلينا نقول التحفظ لكن بعد شوية التداخل بيقوم بيكسر الحاجات دي. عشان كده بنشوف إنه يعني نجد ممكن يتكلم مع منو ما بعرف ترابي عادي جدا ولا ده هم مختلفين سياسيا يعني. بيقولوا كمان من ضمن الايام الاتفاقيات بتاع الاسم شنو يا اخي لما المفاوضات لما يقوم يجوا الناس الخرطوم والمتمرين تلاقوا بيسلموا بعض الاحضان وما بعرف. فالحاجات دي كلها دي قاعده موجوده نتيجه لانه في واقع كان معين الناس نشأوا به.
0: أيوة.
1: فدي قوية. فكوننا احنا اختلفنا في انه يدير السودان كيف ولا يحلوا مشكلة السودان كيف دي حاجة إدارية. يعني ما عندها علاقة باللي هو التآلف والوجداني ده اللي احنا ربينا به. ما انه الحاجة دي خلاص يعني في جيل الألفينات خلينا نقول الحاجة دي تقريبا ماشي تنتهي.
0: أيوة.
1: كويس. ممكن هم يستغربوا يشوفوا الحاجة دي في الناس الكبار لكن فيهم طريقة تفكيرهم ما في لأنه هم ما تربوا الحتة دي
0: ما عاشوا.
1: فنحن محتاجين أنه كيف نقدر نفتش طرق أنه نخلي يكون في تلاقي.
0: أيوة.
1: ويتكلم عن الجذور والتاريخ ومتين الناس يعني بيكونوا غريبين يعني من من من من خلفياتهم لأنه هم ما عارفين تاريخهم. يعني لما الناس تقوم ترفض التاريخ يعني أنا نفس الناس تدرس تاريخ السودان ده إنه هو كيف متنوع إنه هو كيف يعني عريق من زمان وهو توجد كده لكن الخلافات والمشاكل دي خلت الناس تشوف السودان بنظرية بتاعت إنه البرهان وحميتي أو مثلا الناس الأسقحط وما بعرف الكلام العناوين دي
0: العناوين
1: الناس بقت تشوف بقت تشوف السودان بقت تشاف من خلال الحاجات دي وده ما السودان أساسا مع إنه ده نتيجة يعني قحط وبرهان وما بعرف حميدتي ده جاء نتيجة لأن هم عايزين كان يحلوا مشكلة السودان اللي هو مثلا في موضوع الأكل موضوع خلينا نقول التعليم والصحة دارين يحلوا المشكلة دي اختلفوا قام عملوا حرب. الناس بيقوا أيوة متمسكين في الحرب اللي هو النتيجة بتاع أنه احنا كنا دارين نصلح السودان أو عندنا يعني كلهم الاثنين عندهم رغبة كويسة في أن السودان ده يكون كيف لكن ما اتفقوا قاموا الشاكلوا
0: كل واحد مسك في رأيه
1: أيوة يلا في جيل بقى خلاص جد بقى بتمسك في الاختلاف ده. فلازم هم يعرفوا أنه المشكلة دي ما جات لأنه الناس بيكرهوا بعض لا جات لأنه كان عندهم أفكار كويسة.
0: أيوة
1: كلهم
0: أيوة.
1: الاثنين بس الأفكار دي ما قدرت أنه هي تتلاقى ما توافقت. فدي حاجة نحن محتاجين
0: صعبة
1: هي برغم ما إنه هي صعبة لكن نحن محتاجين إنه يعني نعيد الخطاب ده نكرر الكلام ده يا جماعة النازل مختلف
0: لأنه أو نوضح الصورة أكثر
1: نوضح الصورة
0: أيوة
1: صورة كويسة
0: أيوة
1: إنه الاختلاف ده أساسا
0: جاي نبع شنو ما كراهية لكن
1: كده.
0: اختلاف في الطريقة اللي نحن ننفذ بها الأجندة اللي نحن متفقين
1: أيوة.
0: عليها
1: أيوة.
0: اللي هي في الآخر مصلحة السودان
1: أها.
0: طيب دي وجهة نظر. أنا عندي نقطة تانية يعني حابة إني أنا جاتني كده في راسي وأنت بتتكلم بتاعت عشان أغير الكلام بتاع الكراهية وخطاب الكراهية والاختلاف. هل تفتكر المناهجنا التعليمية محتاجة إنه نحنا نأخذ فيها كتب كده عديل تعلم حب البلد؟
1: طبعا يعني
0: زي ما انت بتتعلم الالف في وضم وفتح والتشكيل والاعراب والحاجات انت بتتعلمها وبتدعاد وبتمشي البيت بتحفظها مره ومرتين وثلاثه. هل الجيل الجاي بعد الظروف بتاعت الحرب شافوها وبعد النزوح وبعد وبعد وبعد انا بسال السؤال ده ليه؟ لانه من ارض الواقع يعني أنا ما بتكسف أقول عندنا بنوتة في البيت عمرها ما 5 سنين 6 سنين لما مثلا أقول لها والدتها بتحكي لي إنه لما تقول لها هم طلعوا برا السودان لما أقول لها خلاص إحنا راجعين السودان الرد ما بتقول لها يا أنا مشتاقة للعبي ولا يا أنا مشتاقة للحوش بتاعنا بتقول لها لا أنا ما عايز أموت أنا ما عايز أموت. طفل عمره 6 سنين بيقول لك لا أنا ما عايز أرجع السودان عشان ما أموت ده محتاج نفس المنهج التعليمي اللي يقعد فيه 12 سنة يدرسه زي ما هو ولا محتاج حاجة جديدة تعلمه حب البلد اللي هو كله شايفه فيها انه هو لو مش هيموت.
1: يعني يا ستة قلت يعني وصلت صورة جميلة يعني ودقيقة كويسة يعني انه السودان ده للطفل بيجي يساوي حرب وموت
0: بالضبط.
1: يعني بس السودان اذا حرب وموت طبعا يعني احنا اختبرنا السودان الجميل الرائع الناس بيقدروا يقبلوا بعض فيه الصوفي على المبارف الكوز ولا مبارف شنو مبارف السلفية
0: عيشنا مع الجيران عيشنا
1: دي حاجة يعني
0: تداخل جيران
1: ايوه عيشنا واختبرنا والجمال ده موجود في وجداننا وفي فكرنا وكذا لكن هم ما لقوا لكن في وقت من الأيام احنا ذاتنا اللي عيشنا أيام جميلة ورائعة وفيه تنوع عيشنا كمان السودان اللي هو الحرب ده يعني أسيت بتتكلمي وبتذكر الطفل والطفل لما قالوا السودان طوال يساوي كده أنا آخر حاجة انطبعت في ذهني شنو يعني إنه أنا هنا كنا قاعدين مكفولين ما قادرين نطلع من بحري من المحطة البسطة بحري لأنه الضرب كان شغال ونحن قريبين من معسكر بتاع الدعم السريع والطيارات دي بفوق مبارك دي الصورة لسه في ذهني وتاني يوم أنا ما أعرف مرتي وين ما أعرف لازم مش أجيبها كويس صورة تحت الدبابات والناس اللي ماتوا وعشان نطلع لما وصلت هناك يعني دي الصورة لسه في ذهني
0: دي الصورة في ذهنك رغم أنه أنت عندك ذكريات جميلة جدا عن السودان كرا.
1: يلا الصورة الجميلة ديك حسها هي يعني بقت ضعيفة الصورة بتاعت أنه حتى لما دايرين نطلع ماشيين مسافة طويلة لغاية وين ما بعرف صعيد جبل أولياء في فصائع كان كلها في ذهني فدي هالساعة ما أخذت مساحة كبيرة لدرجة أنه عملت صدمة نفسية فيني أنا هسا نفسيا أنا يعني الحتة دي بتجي أصوات لغاية دسي لو في صوت ترس لستك ترشك أو ما بعرف الألعاب النارية دي لسه يعني قاعد تقوم فيني الخوف والصدمات فدي حاجة نزلت لأنه دخلت في النفس وفي العواطف وبقت يعني عملت حاجة كده غطت حتى الحياة الكويسة فنحن ما بنقدر نعمل مناهج يعني طوال كده ما لم يكون في يعني الجانب الجميل اللي حكينا عنه ده التنوع الرائع بالإضافة لأنه ده شنو الخلة يعني الخلاف ده يحصل وعدم التوافق ده اللي أنتج الحرب ده الناس تنظر لها من زاوية ما زاوية يعني اثنين مضادين أكتر من أنه اثنين كان عندهم أي زول عنده حلم جميل وفكرة جميلة عن الجمال السوداني ده دار يعني يضيف عليه فما توافقوا لازم نجي من هناك
0: أيوة.
1: لكن الحرب ده الناس ما تتكلم فيه كثير أكتر من أنه لو أن إحنا اختلفنا كثير النتائج بتاعتها بتكون حرب بعدينك الحاجة دي فالطفل ده محتاج أنه نعمل منهج بيتكلم عن السودان الجميل الرائع اللي عاش قرون كثيرة حتى ذاته مش في الميتين سنة والمية السنة اللي هو من أيام اسمه منه يا أخي لكن السودان اللي هو
0: السودان الأول
1: أنا بؤمن أنه يعني آدم ده نحن أولاد آدم اللي ما مشينا يعني ما مشينا جينا من حتة تانية آدم ده ولدنا هناك في السودان هناك ونحن نشأنا وقعدنا هناك بيتنا ووعنا ده هناك كويس فده نحن محتاجين نتكلم عن إنه نشأة الإنسان السوداني من آدم ولده هو هناك موجود وقام ده محتاجين نتكلم عن عن عن عن, عن يعني الخلفية التاريخية دي بعدين كالحضارات اللي هي جات وكده فإحنا محتاجين إنه نعيد تشكيل القديم ده كيف إنهم تآلفوا ومروا التاريخ ده كله عشان ما نطلع منهج يخلي الطفل ده يعني يشيل منه الصورة السلبية اللي هو نشأ فيه ولقاه يعني إيه السودان ده جميل وراعي أيوة هو جميل كده فالنتيجة اللي انت شفته واتولدت فيه ده ما الصورة الحقيقية فأنت محتاج أنك يعني تعرف الماضي الجميل ده وتتعلم كيف تشبع به وتعرف كيف تتجنب الواقع اللي انت توجدت فوقه
0: وغير كده بتخليه حتى مناهجنا التعليمية يا أستاذ جاكسون لو انت توافقني محتاجين يكون فيها جانب نفسي محتاجين للجانب النفسي والدعم النفسي هل نحن في السودان قادرين نتخصص أو عندنا متخصصين في المجال التعليمي بدون ما تقول لي أنا أشيل ولدي أمشي لي أودي لي دكتور أو أودي مثلا مرشد أو أودي أو يكون عنده زول في جوا المدارس نحن النقطة دي فاقديننا ما عندنا المتخصص النفسي اللي بيكون قاعد جوا المدرسة عشان يراقب الطلبة عشان يعرف نفسياتهم خصوصا نحن راجعين يعني ما في ظلمة مخبوط ما في ظلمة مجروح ما في ظلمة يعني لا فالأطفال ديل مناهجنا محتاجة سياقة من أول جديد انت تكلمت عن الجانب التاريخي وانه كيف نزرع السودان القديم فيهم الجميل عشان يعرفوا يحبوا البلد لكن عشان هو يعرف يعمل ده انا دار اشيل الخوف الجواه
1: هو فعلا ما نحن هو طبعا دائما لما تحصل حروب زي حقتنا ولما نقول إعادة إعمار وما بعرف الناس بيفكروا في الشوارع في المستشفيات والما بعرف طبعا
0: أيوة.
1: كحكومة ولا حتى يعني الناس اللي هم التخطيط العمراني والبناء والكلام ده وكله. المهم السلطة دائما تفكر في إنه كيف الشكل اللي كان قديم ده ده بيهمهم أكتر عشان الاقتصاد يمشي والحركة بتاعت الإنتاج والكلام ده وكله. لكن غالبا يعني الناس بتنسى الجانب اللي التاسي بتقوله الجانب ده يعني ما بس في الطفل على فكرة اللي تولد في الألفينات ولا
0: لا سمع صوت الرصاص يعني أنا بتكلم بس
1: أنا
0: عن
1: أنا قصدي إحنا كلنا محتاجين لإعادة تأهيل نفسي وحقيقة يعني نحن محتاجين إنه نشتغل على يعني تقليل الصدمات ده وتخفيفه أو يعني لازم نعرف إنه نحن فينا صدمة يعني دي حاجة في ناس ما عارفين الكلام ده شغالين بلوز أفعال في ناس ما عارف إنهم مظلومين يعني لازم لازم لازم الناس تعرف إنهم أساسا خاشين في صدمة ده يعني داير شغل كبير يعني حتى أنا مع إنه من نبتي بدي أتكلم إنه إحنا محتاجين ناس متخصصين نفسيا في المدارس والكلام ده برغم إنه إحنا عندنا يعني جامعة أحفاد أعتقد أكتر جامعة ممكن يكون فيها يعني تخصصات مع إنه برغم يعني الكلام ده أنا ما شايف لي في الوسائل بتاع التواصل الاجتماعي وفي يعني في الشغل الكبير الشغالين فوق ده ما شايف ليه في بنات كده كمجموعة خلينا قلت يعني مبادرة طلعت من الجامعة دي من الخريجات شغالين أنا ما شايف الحقيقة طبعا أنا بلوم من ناحية ومن ناحية تانية على أساس إنه في ناس بمعظمهم نتخرجوا في الجانب ده ما فيه قروش مش في الجانب ده ما فيه قروش نتيجة للواقع الصعب لكن بس أنا نفسي إنه هم يعيدوا يعملوا ريفريشمنت للحاجات تفعيل الحياة اللي هم درسوا بعدين يشتغلوا عليه فما بعرف دشنو الخلة إنه الدراسات دي برغم إنه في كتير وخريجين وخريجات سوري كتير لكن ما في عنده أي أثر في المجتمع إحنا ما شايفين لهم
0: في حاوية لنقطة زي دي وهم ظهرين
1: بالضبط ما ظهر السبب شنو يعني أيوه. محتاجين إنه نعرف المشكلة شنو دشنو الخلة إنه ديل الخريجات ديل ما يشتغلوا في الجانب دشنو الخلة إنه ليه الجانب النفسي ده ما مدينه اهتمام لكن أول إجابة ممكن يكون تجي في ذهني لأنه الجانب النفسي ده عندنا مربوط بأنه ده عنده علاقة بالجنون إنه الزول اللي بيشتغل في يعني زول طبيب نفسي أو بعرف متخصص نفسي إذا أنت طوالي مقابل إنه في أنت مجنون يعني لما تمشي لزول متخصص نفسي للأسف إنه هم ما اشتغلوا ذاته على إنه يوعوا الناس إنه دي حاجة مهمة وما عنده علاقة بالجنون اللي هم في ذهنهم إنه يعني زول ده محتاجين نشتغل نعمل إعادة يعني تحسين الصورة وتوصيل الصورة الصحيحة عن الجانب ده عشان هم ذاته يكون عندهم يعني وجود بصورة كويس فده ده أهم حاجة إحنا نعمله لكن فعلا محتاجين نعمل مناهج فيها جوانب نفسية كويسة ولكن بالأولى احنا محتاجين نعالج الزول السوداني يكون في مبادرات ويكون في شغل مخصص عديل وحتى ولو في بوستكاستات زي ديل كده مثلا يطلع يعني الناس يتكلموا فوقه في الجوانب دي بالذات تكون بس متخصصة أيوة. الجوانب النفسية دي عشان الناس تعرف انه هي فعلا يعني في مشكلة نفسية عندهم محتاجين انه يكتشفوها بعدين نجي نشوف كيف ممكن يعالجوها
0: ايوه
1: حاجه مهمة على فكره عندنا في ناس
0: بجد انا ما ظهرين عندي فلا طوالي
1: في واحد اثنين ثلاث خلينا اقراهم طيب عندنا زينب اسحاق بتقول صباح الخير صباح السعاده والموده صباح التسامح نعم الحرب غيرتنا وكشفت لنا الاقنعه على حقيقتها بس يقول كله لخير انا عن نفسي غيرتني قال 200% دي زينب اسحاق التغيير ده لنا كلنا قال غيرتني 200% علمتني الصبر زادتني صدقة ثقة في نفسي نعم انجرحت وعانيت وتألمت من الأقارب بس سامحت وعفيت وبنيت لي سور يحتويني من جديد بالقوة بالعفو لأن القوة هي ركيزة لكل القيم الجميلة وتحياتي وتقديري للقامة أستاذ جاكسون والجميلة رشيدة ولجميع التيم العامل براديو سمر وشوك ولهفة دائما لبرامجكم الشيقة
0: يا زينب صح؟
1: زينب اسحاق
0: يا كتير. صباح الخير عليك يا زينب يعني أنا صدقيني جبرت خاطرنا فبشكرك وبشكرك على الكلام الحلو اللي انت قلتيه عارفة نقطتين انه أنا بنت لي سور بالقوة وحماية نفسي فيه المحور ده أنا عايزة أتكلم فيه بأنه نحن في شنو عملناه وإحساس الخوف والإنسان الحذر والإنسان العرف ينجو وعرف يضغط يكتسب حاجات جديدة يعني ده محور انا خدته وكده يا زينب يعني بجد خليكي معانا هنخش فيه ومحور انا شخصيا عاجبني فخليكي معايا يا زينب.
1: اه يعني فعلا انا بس مبسوط في الحته بتاعت انه هي قدرت انه يعني تعرف تكتشف المشكله شنو.
0: أيوة.
1: واستعدت لانه هي يعني تواجه وتتاقلم مع الوضع. في عندنا ادم بشير ود بشير بيقول صباح الخير عليكم، عليكم التحية. الحرب هي أظهرت لنا كمية الأشخاص الغير وطنيين ولا قيم إنسانية، وليس من تنوع معين بل كل من ليس له ضمير وإحساس بالوطنية والمسؤولية. من فوائد الحب نظفت البلد من يحملون الكراهية. طبعا شكرا كثير آدم على الكلام ده الجميل اللي قلته. ورايك شنو أستاذ شر رشيدة في الكلام؟
0: عارف إحساس الوطنية ده النقطة اللي لسه نحنا يا أستاذ آدم أنت لو كنت بتتكلم عنها زمان. الجاي أصعب، إحساس الوطنية ده الجاي أصعب للأطفال. أنا طبعا طبيعي شغوفة جدا بالأطفال وبالجيل بتاع المراهقين، بحس إنه ده لو نحنا يعني عرفنا نستثمر فيهم صح، عرفنا نزرع فيهم صح ونديهم تربة صالحة، هيطلع حتى لو بعد سنين هيطلع حاجة جميلة وحيكون عندهم أثر كبير. لكن لو نحن يعني للأسف الشديد خليناهم مشوا بنفس الموجود أسي وشلنا الجوانة، لازم نحن نحترف إنه نحن الجوانة ما سليم. لو شلنا الجوانة ده وزرعنا في أولادنا نحن يعني نستعد لشخصيات دي وجهة نظري أنا وليست مبنية على دراسة عشان بس الموضوع يكون واضح. هنطلع جيل ملخبط ما عنده ثوابت لحاجات كثيرة. عاش حرب وعاش خوف، عارف حكاية إنه تعيش خوف دي حاجة كبيرة جدا. فيا أستاذ آدم نحن مش أنت بتتكلم على إحساس الوطنية ممكن يكون اللي أنت شايفه، فما بال إحساس الوطنية في الأطفال. نحن محتاجين نزرع الوطنية في الأطفال
1: فعلا. ده تحدي كبير وشغل صعب يعني، لكن نحن محتاجين فعلا نستعد له أكثر من أنه الأطفال ذاته يقوموا يدخلون في الاستقطابات، وده الحاجة الحاصلة. في عمار الصقر بيقول صباح الخير، استمتع بمناقشة هذا الموضوع الشيق مع الضيوف الكرام وأنتم تتناولون قضية مهمة وحساسة. عمار الصقر
0: يا أستاذ عمار كيفك؟ عارف في موضوع بيهم كل زول هو حساس، أنا معك حساس لأنه أنت بتحس أنك أنت بتتكلم ممكن تخبط هنا وممكن تخبط هنا والهنا يشدك والهنا يرفضك وتلقى نفسك أنك أنت تخطيت في نقطة أنت أساسا ما حابين أنك تكون فيها. ويا صباح الخير عليك، وشاركنا أكتر، شاركنا شنو ممكن إزرع الوطنية جوانا، شنو هو ممكن نحن حقيقي ندوب به جبل الجليد الفي أنت من وين دي. أنا كلمتي أنت من وين دي يعني بحس إنه قاعد بالصنف الكلمة دي لازم تختفي من الغاموس. أنت من وين؟ أنا من السودان. خلاص كفاية يعني، محتاجين إنه فعلا نشيل الحاجات دي،
1: محتاجين نعيد النظر في الكلام ده. طيب قد بالدورة وناصر البديري ده
0: أيوة.
1: عنده كلام كتير جميل. أيوة. نقراه. قدرة بقول صباح الخير وصباح الأمل وصباح يدخل البهجة في نفوسكم وصباح التفاؤل لشخصكم الجميل وراق الصباح. راديو سمر البسعد كل إنسان. يا سلام لحظة تبدأ إشراقاتكم السارة لنفسي بحضور أختي الغالية رشيدة ذات المنطق السمح والكلام الحلو وطريقة الطرح السلس البيجذب كل زول متابع، وكمان ظهور الأستاذ الأنيق الفاهم الواعي. يا سلام يا أخي أنا حيكون ليش
0: لا قدورة بيقول كلام حقيقي بخليك إنك كده إديك دافع إنك تقدم حلقتين وثلاثة
1: مش كده بالمنطقة المشيعة بالثقافة العالية. أخونا جاكسون متعكم الله بالصحة والعافية ويجعلكم دوما لحل كل المشاكل، ونشكر كل القائمين على طاقم الراديو الشامل الكامل لكل السودانيين. بجد موضوع جميل ومهم. بالفعل الحرب دي ورتنا منو المعدن أصيل ومنو الخزل الناس، الخزل الناس من تعامل. شفنا بجد رجال ونساء أثبتوا أنهم أهل وأغرباء دون غرباء غرباء دون أن تربطك بهم علاقة. سبحان الله، من من كرم وشهامة وأحسسوك بأن الدنيا لسه فيها خير. ونجد الشخصيات الحرب غيرتهم كثيرا وتجردوا من أشياء وانجرفوا على هواهم ونسوا السودان وما يعكس عنه في الماضي في الماضي. والله الموضوع كبير. عبركم أحيي كل الأصدقاء المتابعين لراديو وكل طاقم راديو سمر وأحيي كل الأهل بقربة الحماداب
0: الجزيرة
1: بقرية الحماداب معلش أنا النظارة دي شكلها لازم أغيرها
0: أنا طايرة بارك الله غيرتها
1: مبروك بقرية الحماداب
0: أيوه
1: بالجزيرة. وتقبلوا تحيات الزوجة الغالية مزاهر والأخوات أريتش وإسلام ولكم كل الشكر والتقدير والاحترام. أحبتي ومتعكم الله بالصحة والعافية. شكرا كثير أخونا قدورة بكلامك الجميل الرائع.
0: يا قدورة يعني نحن أنا غايته شخصيا بتمنى إنه لسانك الحلو ده يعني يتوزع كده على السودان ده كله. نعرف كلنا نعرف نقول الكلام يدعم يدعم يدعم ندعم بعض. يعني نحن الليلة يا قدورة حقيقي لو نحن دعمنا بعض بس بالكلمة الجميلة. يعني أنت لما تقول كلام عني تقول كلام عن أستاذ جاكسون حقيقي بغير في في في في المشاعر بغيرك بديك حماس بديك طمانينة إنك أنت الحاجة اللي أنت عملتها دي في إنسان مغيمة. أنا يا قدورة حقيقي بسألك كيف قادر تطلع الكلام الإيجابي ده من جواك؟ هل لأنه نحن بنقدم حاجة بتستحق الكلام ده ولا لأنه دي الصفة فيك إنك بتحب تكون شخصيات داعمة؟ ونحن في السودان محتاجين للشخصيات الداعمة. أدينا الوصفة عشان أنا أوعدك إنه من المايك ده أنا أقول قدورة وناصر قال لنا أعملوا 1 2 3 أرجوكم يا ناس السودان أعملوا 1 2 3 عشان نحن محتاجين نزرع كلمة طيبة بيناتنا. مش طيبة ساي طيمة طيبة داعمة صح؟
1: آه صحيح. أنا بس عايز أضيف على الكلام اللي قالته أستاذ رشيدة. يعني فعلا جبيل كنا بنقول إنه في السودان في الجانب الجميل الرائع اللي نشأ على التنوع والاختلاف كويس الغرابي وعلى الشرقي على المبارف ده كله في مكان واحد. النشأة دي يعني والتقبل ده يعني خلق في السودان شيء جميل في إنه هو يحب التنوع يتفاعل وكده. وأول ما يطلع بره يشوف الميم سوداني يعني بغض النظر من إنه يعني هو بينتمي لجهة طوالي يعني بيكون في تداخل. الحاجة الجميلة دي ده جزء من الطبيعة السودانية الديدن السوداني الجميل الرائع اللي هو أينما هو ذهب الناس بيشيدوا به. يعني أنا بلاقي في ناس كتار يقول لي يا أخي إحنا كنا مع السودانيين في السعودية وفي الإمارات وما بعرف وكده. المهم يعني حتى في بريطانيا بذكر أنا في الأردن كان مشيت عندي مشكلة في الكلى قابلت الدكتور بذكر اسمه المعشر. الدكتور ده قال لي يا أخي أنت ليه بتيجي تعمل عملية هنا السودان؟ أنا عندي ناس شغالين بيجوا قال بيجوا من السودان بيعمل عمليات في بريطانيا وبرجعوا. يعني قال لي في وسمى لي أسماء على فكرة. يعني دي حاجة رائعة جميلة. دي الحاجة اللي يعني أستاذ قدور هسه بيعكسها من الكلام الجميل الرائع ده. فكيف نقدر أن إحنا فعلا زي ما قالت أستاذ رشيدة أن إحنا يعني نقوم نوصف الحياة الجميلة طبعا بالإضافة للحياة اللي أنت ممكن تضيفها في الوصفة دي عشان يعني نعيد نذكر السودانيين أنكم أنتوا فيكم حاجة كويسة نسيتوها. في حاجة تانية هو ذكرها جميل يعني أنه يعني الحرب طلعت حاجات جميلة يعني فينا كسوبات كسودانيين انه يعني ناس غرباء عنك لكن بيتعاملوا معك كانه هو بيعرفك من زمان كانه انت اخوه. يعني دي حاجه حصلت طبعا في السودان فعلا من اروع الحاجات. قبل قلنا انه في ناس الحرب دي يعني نحتتهم وطلعت اجمل ما فيهم. اشتغلت في انه الحرب ما بتنحت بتكشف. خلينا نقول كشفت فيهم. خلينا نقول حتى ولو كان نار كاويه لكن كشفت فيهم المعدن الذهب الجميل الاصيل ذاك. يعني الناس اللي هم قعدوا وتكاتفوا وكان همهم انه ناس تانين ياكلوا عملوا التكيات جوا السودان يعني
0: ايوه بالموجود يعني
1: بالموجود. والناس اللي برا السودانيين اللي هم قاعدين برا وبيرسلوا قروش عشان يعني يدعموا الشغل ده. يعني هم انا عبري على فكره في ناس قالوا لي بتعرف منو في المنطقه الفلانيه عايزين نرسل قروش. يعني في ناس وعنده لموا وبيسالوني احنا عايزين ناس بتعرف وين هناك عشان دارين نرسل حاجات قروش يعني والناس اللي هناك يقدروا ياكلوا وكده. حتى الادويه اللي هي بتكون غاليه دي الناس أساساً قاعدين برا طلعوا من زمان. أيوة. أيوة. يعني دي حياة الجميلة اللي أثرت أنه نحن كسودانيين يعني الحاجة دي رائعة. حتى أيام الثورة بالذكر في ميدان القيادة في ناس كان بيرسلوا قروش مساعدات يعني ما بالمفهوم السلبي اللي هو ضيطه معه، لكن كان الشباب الحلوين ديل اللي أيوة. هم بيحلموا بنقول كل ما تطلع ظاهرة أنه زول يعني متمرد على واقع معين، مش لأنه هو ضد الحكومة وما بعرف بكره، لكن هو عنده حلم جميل للبلد. أيوة. ده ودار يقول أنا دار السودان يكون بالطريق دايرة ده كان الحلم. آه فالزول داك البر الساعد ورسل يعني حجبوا ال ال ال ال ال ال الشاب ده اللي بيحب اللي بيحلم بمستقبل وسودان رائع جميل. الشاب اللي ما فضل انه يطلع من بلده مع انه في ناس كتار من الزمن داك يعني يمشي بالسنبك ولا بشنو ما بعرفه لا
0: خارجه
1: ودار يصلح بلده ودار يقعد، دي حاجة رائعة جميلة. وفكر انه هو يدعم الشاب الجميل عشان فعلا يحقق الصورة الجميلة او يحافظ على وجوده هناك في البلد. فدي من الحياة الرائعة أستاذ قردورة يعني طلعت في الإنسان السوداني. أول شمس الحرب دي يعني كشفت خلينا نقول يعني الحياة الرائعة. فنتمنى أنه نقدر كيف أنه يعني نزرع في الشباب القاعدين حتى اللي بيكونوا ما عندهم إلا يعني هم يحملوا السلاح، أنه الاختلاف ما دائما بيتحلى بالسلاح.
0: أيوة.
1: الاختلاف ممكن يتحلى بالناس، ممكن تقعد في مكان واحد. يعني نحن خلينا نشوف الجمال الرائع بتاع السودان كطبيعة كأشخاص كمجتمع سوداني وكطبيعة. يعني الصورة الجميلة يعني حتى يعني الحرب الأخيرة طبعا قامت من الخرطوم كده، شوف الروعة بتاعت خرطوم، نيلين جايين أي واحد جاي من مكان تاني مختلف بعدين يجي يلتقوا في الخرطوم ويقوموا يشكلوا لوحة رائعة جميلة ويكون سبب حياة لكل الشعب اللي هو موجودين في شمال الخرطوم من بحري ولا أم درمان لغاية البحر الأبيض المتوسط. في روعة أجمل من كده السودان بيعمله؟ يعني محل التقاء لشريان الحياة. يعني دي حاجة أن إحنا محتاجين أنه يعني نفتخر بها.
0: عارف مقاطعة بس لكلامك أقول لك الطرفة دي. يعني كان والدتي عايشة في دولة بر السودان. فاتقابلت مع شخص فبقول لها أنت نفسي أنا أمشي السودان عشان أشوف التغاء النيلين. فقالت لي انا قعدت كده انا ما كل يوم معديه من بحر لام درمان من ام درمان. قالت لي يوم واحد انا ما فكرت انه انا بعيني ارمي انا اشوف المنظر الناس اللي بتتمنى عبر المحيطات انه يشوفوه. فنحن ما مدركين قيمه الحاجه اللي عندنا الا لما الناس يقولوا علينا. هل ده تعود ولا لانه ما نبهونا؟ لا او انا الليله عندي خلينا أقول عندي المقطع كده قدامي عادي ما بيختلف عن أي واحد، لكن ما قادر أشوف المكونات بتاعته. محتاجة زول يجي يقول لي يا أخي تعرف المقطع بتاعك ده مكوناته المادة المكون منها دي كده، الجبنة دي تعرفها بالمخطوطة بطابعة لونها كده ودي غيمة كده. أنا في اللحظة ديك يا هو ده كل حاجة عندي وأنا نفس تخيل لي تشبيه ده قريب جدا بالكنز اللي عندنا في السودان أن إحنا ما عارفينه. ما في انسان لا يا استاذ يقصد ما نحن نقول احنا سودانيين كل اللي انتوا بلدكم كنز. انتوا ليه حصل لكم كده؟ انتوا عايشين في بلد
1: يعني بس
0: بنسكت الكلام بغلبنا بنسكت
1: بالضبط. بس الخرطوم انا برضو زي ما بتقول في ناس في احيانا عندنا اصدقاء خوايات بيجون هناك خرطوم يعني بيقولوا اول حاجه دارين يمشوا المقرن يعني نوديهم المقرن، ولما نصل لو ماشيين بعربية وقف العربية هنا يلا نمشي برجلينا كده بالكفري لغاية نهاية الشارع لغاية الناحية الثانية من درمان وجي راجعين وكده، وهم في قمة الفرح والاستمتاع وياخدوا صور وكده. وفي حاجات بيعملوا لايف على فكرة لأهالي هناك ونحن قاعدين هناك في نص نص الكوبري. شوفي الروعة. ونحن ماشيين معاه مساء يعني خلصنا عشان احنا نمشي للبعدين، لكن هو في يعني في في في بهجة غير عادية. فدي حاجات احنا فعلا محتاجين انه يعني انا قيمة. لو بتحبي في واحد جديد
0: ماشي اوكي
1: هاي اثنين كمان
0: كويس حلو. انا على غرفة الكنترول شغالة معي بيال متابعين مطار سوري
1: زنجي برضو بيجي وبيصبح صباح الخير هنا يوجد احتمالان قال مؤلمان غيرتنا. طبعا هو ماشي في الإجابة أي. الحرب صنعت فينا أشياء لم تكن موجودة من قبل، جعلتنا أكثر قسوة خوفا. أيوة. شكا تعصبا أو انقساما، بمعنى أن الظروف الاستثنائية دفعت الإنسان إلى سلوكيات ربما لم يكن يتصور أنه قادر عليها. فعلا القسوة دي لما نشوف الناس يعني خاصة الأفلام الفظيعة اللي بيرسلوا في الموت والقتل والكلام ده كله كشفتنا أي أن الحرب لم تخلق هذه الصفات من العدم، وإنما أزالت الغطاء عنها، كشفت مقدار تعصبنا، هشاشة علاقاتنا، استعداداتنا للحكم على الآخرين، أو حتى أن محبتنا لبعضنا كانت مرتبطة بالاتفاق لا بالإنسانية.
0: يا الله عليك.
1: دي حاجة روعة. يعني زي لما أنا بشوف كثير من المفاوضات والخلة ذاته إنه ما يحلوا المشاكل من أولها، لما نيجي يقعدوا أول حاجة بنط فوقه شنو الأمني ما بعرف، يعني أمني ما إحنا أخوان يا جماعة،
0: أخوان أمنا.
1: كأنك بتعمل اتفاق مع زول من أمريكا ولا مع إسرائيل. ولا عمق أن السؤال لا يلوم الحرب وحدها، هو يصنع، هو يضع الإنسان أمام مرآة، هل الظروف هي التي جعلتنا هكذا أم أنها فقط أظهرت ما كان مختبئا فينا.
0: الله.
1: ثم تأتي الجملة التالية، بتقدر نختلف بدون ما نكره بعض، وهذا ربما هي خلاصة النص كله، لأن المشكلة ليست في الاختلاف نفسه. أيوه. الاختلاف طبيعي بل ضروري، المشكلة تبدأ عندما يتحول الاختلاف في الرأي إلى اختلاف في قيمة الإنسان. أن أقول أنت مخطئ شيء، وأن أقول لذلك أنت سيء خائن عدوي ولا تستحق الاحترام شيء آخر تماما. الحرب غالبا تدفع الناس إلى التفكير بمنطق نحن وهم، ومع الوقت يصبح الظروف الآخر ليس شخصا له تجربة. يعني حكاية نحن وهم دي ده اللغة بتاعت السلاح.
0: أيوه.
1: يعني اللغة بتاعت السلاح ده مفترض ما ينتقل للمجتمع أو للمدنيين، فنحن بيجينا ذاتنا السلاح اللي مسكناه بيقى فتاك أكتر يعني من ذاك
0: كلمة.
1: بالضبط. أنت مخطئ شيء، وأن أقول لذلك أنت سيء خائن عدوي ولا تستحق الاحترام شيء آخر تماما. الحرب غالبا تدفع الناس أي التفكير بمنطق نحن وهم، ومع الوقت يصبح الظرف الآخر ليس شخصا لي له تجربة ومخاوف وأسباب، بلا مجرد موقف بل مجرد موقف وأشعار أو معسكر، وهنا تصبح كره الإنسان أسهل من فهمه. لذلك الهاشتاج نكرة بعض مهم جدا، لأنه يتحدث عن مرحلة أخطر من مجرد الخلاف، حين نفقد القدرة على رؤية الإنسان خلف موقفه والسؤال الحقيقي الذي تختبئ وراءه العبارة، هل نستطيع أن نخرج من الحرب ونحن مختلفون في مواقفنا؟ لكن لما نفقد إنسانيتنا تجاه بعضنا فنصبح بعد الحرب ليس أن نتفق جميعا ولا أن ننسى ما شيء حدث ولا نتخلى عن قناعاتنا.
0: يا الله على كلام
1: جميل، وتقريبا ده جزء كبير من الحلقة. الآن إحنا قاعدين هو شال العناوين
0: عارف فقد الإنسانية، يعني النقطة اللي يتكلم فيها. أيوة. اتكلم على النقطة بتاعت فقد الإنسانية في الحرب أو ما بعد الحرب، دي خلتني أنا أرجع لك للنقطة بتاعت القسوة ممكن تكون

0: بيتنا لأولادنا؟
1: ده سؤال فعلا وبيطرح فعلا يعني هي بتسبب الأزمة وبتكون مستمرة. طالما هي أزمة بيكون عندها استمرارية وعندها تبعيات في بعضنا البعض وكده. تسألي سؤال
0: القسوة. سوري. القسوة اللي احنا تعلمناها في فترة الحرب بعد الحرب وبعد ما احنا خلاص هو راجعين اللي احنا تعلمناه اول اللي تزرع فينا جديد هيخلينا نرجع ونعيشه ولا دي كانت نقطة لازم في الحرب؟ انا الليلة تعلمت في الحرب انه انا انقذ نفسي تعلمت انه انا اكون صبور تعلمت الحذر الحذر للأسف الشديد ما الحذر دخل فينا بعدم الأمان طول ما في خوف معناه في عدم أمان. هل عدم الأمان اللي أنا عشته في الحرب أنا الليلة رجحته هل هعيشه؟
1: هسا على فكرة لغاية هسا الناس بتتعامل مع بما بعض بالطريقة دي يعني نحن وهم يعني احنا مشكلتنا هسا ما في السلاح في حد ذاته يعني السلاح اللي شغال لأن وقت ما السلاح ده وقف الأمور بالنسبة للناس اللي بيقاتلوا الأمور انتهت يعني
0: أيوة.
1: لكن مشكلتنا بقى في أنه ما أنتجوا يعني السلاح ده في نفوس المدنيين الحاجة المدنيين أخدوه أو الأسلحة اللي أخدوه مدنيين وبيجوا برضو يقطعوا ويضربوا في بعض
0: أيوة.
1: كويس اللي هو الاستقطاب ده الحاجة دي اللي هو منه يطلع الكلام اللي قلتيه أنه بقى في ليانا ليه بقى في حذر لأنه بقى في مجتمعات في استفهامات معين لأنه الناس اللي في أنا اختبرتها شفت العنف أو الاغتصاب أو الكتل أو التعذيب أنا شفته في فئة معينة فده نتيجة اللي كده بقى يعني أنا بقيت متحذر. فالحتة دي يعني ما حتمشي بس مع انتهاء الحرب يعني بالتأكيد لسه الصورة دي بتكون قاعدة أنا بتعامل مع الزول ده أو مع الجهة دي أو المجموعة الفلانية حتى ولو ده ما هو شخصيا لكن هو لأنه بينتمي للناس اللي كانوا بيعملوا الكلام ده حتى ولو كان من المؤيدين للنازل بغض النظر من أنه هو كان من نفس الخلفية قبلية ولا عشائرية ولا مناطقية لكن لأنه هو بأيد الناس ديل أنا بالتأكيد الحذر ده بيزداد أكتر وبيقتل أي حاجة ممكن كان جميل فينا اللي هو قاعدين نقول قبلك التداخل معرفة والتفاعل مع بعض ده كله ده بيقتله بيخلي إنه الناس تكون قاعدين في كونتينات إذا جاز التعبير يعني أي زول بيعمل له حاجز من التاني قبلك دي
0: زي أختنا زينب أنا دايرة دخلها في عملت قاعدة تحصني لي نفسها
1: عملت الحصن ده ممكن يكون عنده مفهوم إيجابي أو سلبي
0: بالضبط
1: يعني أنا ممكن أحصن نفسي إنه ما أكون فريسة لأي حاجات سلبية وأكون يعني أعرف إذا كان أنا التفاعلي مع الزول ده بيخلي إنه أنا بتأذي نفسي أنا وكده أنا بقوم بفعل الحصن ده لكن إذا كان الحصن خلاص بقى فيه قوي يعني هم ونحن أنا أحكم على الناس بس من الصورة ودي الحاجة اللي حاصل ودي أكبر مشكلة يعني ما دي حاجة دي عندها علاقة بالصدمة النفسية يعني نحن الصدمة النفسية اللي نحن خشينا فيه خلانا إنه نحن يكون عندنا المنظار ده فالمنظار ده الحذري ده بيشتغل لدرجة إنه حتى ولو إحنا بقينا قاعدين هناك في السوق في المدرسة ولا وين في أي مكان أنا بتعامل طبعا الأسوأ إذا أنا كنت شغال ومفترض أنا شغال عشان أخدم أي سوداني لكن النظارة بتاعت إنهم ونحن ده أنا بتعامل به وأنا مفترض شغال مثلا في هيئة حكومية أو شغال في حاجة مفترض تخدم المجتمع كله فأنا إذا أنا لما نجي أتعامل مع الناس مع المخدومين ديل بتعامل معهم بفئوية
0: كويس
1: فأنا بضر المصلحة بتاعت الشغل أنا مفترض أنا جاي فيه مع إنه الحاجة دي ممكن تكون موجودة لكن بيكون بكثرة بعدين أنا بأذي حتى يعني في الهدف بتاع المؤسسة أو وجودي هناك والحتة دي ممكن تنتج برضو تولد يعني أنا ليلة لو أنا زرعت في أي مخدوم سلبية معين الكلام ده بيمشي بيتنقل هناك بصورة ممكن تكون أسوأ مما حصل
0: أيوة.
1: والزول الشال الصورة بيكبر ويمشي ياخد بصورة تانية فبالتالي بتقوم تتوسع ويزداد الإقصاء ويزداد الكونتينات دي والتعنصر الآخر ونحن وهم ده بصورة أكبر
0: عارف النقطة اللي انت تكلمت فيها بتاعت انه الخدمة الفئوية انه انا مثلا عندي حاجة بعمل فيها اقوم احدد لفئة معينة او لناس معينين ده فتح لنا باب تاني اللي هو اسمه الوساطة والرشاوي أنا كيف أزعي إني أنا أرضيك فعشان أنا أرضيك أقوم أمشي أجيب لك واسطة بيني وبينك ما أنا مختلفة منك ما أنا لو جيت وقفت قدامك أنت ما حتخدمني في النقطة دي أقوم أمشي أجيب ناس من اللي عندك

0: عشان يحطوني انا قدامك. فنحن ما عارفين نحن على فكره الكلام اللي انت كنت ممكن خلينا نحن ما مدركين حجم المشكله اللي احنا واقعين فيها. ما مدركين ان المشكله دي عامله بتولد لنا خيوط, يعني كل شويه ماشيه تتكاسر بتفتح بوابات صغيره. يعني الكلام اللي انت كنت انا طلعت منه اصلي بوابه الرشوه والوساطه. انا الليله ماشيه الاستاذ جاكسون لازم انا اشوف واسطتي معاه منه. انت جاي لرشيده لازم تشوف واسطتك معاه منه. انا ماشي لشغل لازم اشوف واسطتي شنو. بنفتح على نفسنا بنخط زي ما بقوله ماشين شايلين حجار كده كأنه عندنا مجرى موية ماشين ونرمي في الحجار بنقفل بنقفل بنقفل فيها. واللي يجي بعدنا حلق الدنيا مقفلة. يعني دي الحاجات اللي لسي بيقت صعب. عارف يا سيد جاكسون تخلين شخصيتنا السودانية اللي أكبر تأثير فيها أنا أقول لك وإنت أقول لي أثره. في حاجات نحن لسي تعودنا عليها. كلمات تعودنا عليها. نحن زمان كلمة نزوح عارفين انه النازح ده ساب بلده وما شاله بلد تانية.
1: ايوه
0: لكن نازح جوا بلدي انا لحد هسه ما قدر احكم الموضوع. انا لو نازح جوا بلدي امال البر يسموني شنو؟
1: يسموه لاجئ. هو فعلا النزوح دي اخذت يعني في انا كان كنت بقرا قبل ايام عن يعني النتائج بتاع الحرب اللي حصلت. طبعا الكلام ده يعني ممكن يكون هو قديم لكن ده كلام تاني جديد. يعني كيف انه النزوح يعني السبب الحرب في السودان. انا كان فاكر الحكايه 7,000 8,000 لكن اخر حاجه 14 مليون
0: يا اخي ما ممكن
1: 14 مليون ديل كلهم اتشتتوا كويس. واللي هم بواجهوا تحدي ممكن يكون زي 10 مليون يعني 10 مليون سوداني هم لا يعني بواجهوا تحدي بتاع ان هم ياكلوا اكل كويس او يكون عندهم علاج كويس او يكون في استقرار كويس.
0: انت يعني 10 مليون قضيه.
1: ايوه 10 مليون. ال 10 مليون دي يعني ناس المجتمع الدولي هم شايفين ده من اكبر التحديات المر به كمنظمات. يعني ولاد يعني
0: مشكلتنا مشكلة.
1: أشهر ناس متضررين يعني في التاريخ يعني مثلا الفلسطينيين وكده. على فكرة أنا كنت في سوريا في أحياء كده مسمينه مخيمات.
0: أيوة.
1: يعني مخيم جرمانة كده. أيوة. فأنا لما مشيت أنا افتكرت أنه أنا حشوف مخيم يعني
0: مخيم.
1: لكن أنا حصل أنه الحي ده عبارة عن عمارات عمارة حتى ذاته يعني احنا في السودان الكويسة ما موجود دي مخيمات. وكويس حتى مخيم برج البراجنة في لبنان مشيت انا هناك برضو يعني بنفس الذهنية دي
0: الزهنية.
1: على قال يكون بيوت زي كونتينات كده. أيوة. لا عمارات يعني عمارات. وانا مشيت يعني ما في فرق بين الحي يعني ما في حي سوداني ذاته بالطريقة المبنى الجميل ده. المهم هم في النهاية هجروا يعني من بلدهم لبلد تاني. بس انا عايز اقول انه يعني الحتة دي انه الناس يعني هم طلعوا من بلدهم وانتشروا في حتة تانية. لو جينا شفنا ال 12 مليون اللي هم مهجرين السودانيين الناس دي ممكن يعني بيلقوا صعوبة في ان هم يعملوا راكوبة كويس. هم لاقين صعوبة في ان هم لو عملوا راكوبة هم مهددين يعني المطر. أيوة. الامطار الجا اللي ما بعرف برجل الناس في معظم المناطق
0: نحن جايبينها كده حقيقية
1: بجد
0: يعني. لا حقيقية ما في أي رفاهية. نازح لاجي
1: بالضبط كده. في ناس نازلين في مناطق اللي هو بتاع المدارس في استادات ومناطق بتاع حكومة ما بعرف شنو وأضروا بالمرافق دي كلها كويس يعني. بالإضافة اللي في حيات كثيرة أنتجت يعني لما نزول طبعا يكون هو يائس لطالما لما نزول يفقد الاستقرار ويفقد أيوة الحاجات الضرورية تكون ما في. ده بيأثر في سلوكياته ذاته في أخلاقه ذاته في مواقفه الأخلاقية ذاته. يعني خلاص هو بيشايف أنه الحكاية بايظة فهو بيطلع منه كل ما هو بايظ. يعني بيكون خلاص جواه مريض وبيطلع الحاجات يعني. وده بيكون بيؤدي لأزمة تاني جديد يعني أزمة أخلاقية في سلوك يعني ممكن يكون أعنف من فكرة إنه في حرب شغال.
0: أيوة.
1: يعني حتى الحرب لما كنا في الخرطوم الحرب دي بتقوم كان في ساعات كده بيضربوا فيه نار وفي ساعات بتجيف لكن دي ما في وقفة.
0: دي ما مستمرة. دي ما خلاص دخلت في النفس في القلب من جوا.
1: أي يعني دي حاجة مستمرة. فدي حاجات يعني تحديات كبيرة جدا جدا في حكاية النزوح وعدم الاستقرار. المشكلة الأسوأ إنه إحنا ما عندنا يعني جهات صح أنا قبل قاعد نتكلم عن التكيات والاهتمامات يعني دي بالقدرات البسيطة اللي بيقوم به وفي حتات معينة، لكن الضرر الأكبر ما لاقين، وحتى المجتمع الدولي أحيانا بيقعدين يقولوا هم لاقين تحدي إنه يجمعوا مثلا كذا قروش عشان، وما معروف إذا جمعوه وقاموا جابوا السودان هل حيحصل للنازل، حيصل للنازل أو لا. ومن المفاوضات اللي قاعد تحصل دائما الخلافات بيجي في انه بس يكون في شريان يوصلوا الحاجات للناس، ما قاعدين يتفقوا في الحته دي. كيشوف الانسان السوداني ده من منذ الخليقه ما في زول يعني وثقوه كده انه دخل في كوارث زي ما الانسان السوداني
0: زي الانسان دخل السوداني فوق.
1: شيء مؤلم.
0: ده برجعنا لمحور تاني ولنقطه تانيه. يعني انا كنت كاتبه نحن بقينا اقوى في الحرب ولا بقينا بنجيد فن البقاء؟ خدتني في محل حعرف بجاي ان انا المهم اعيش. هل الشخصيه السودانيه بقت بس بتزعى لمجرد انها هي تعيش ونست انها هي عندها احلام ونست انها عندها طموح ونست الانسانيه؟ الجبال بتكلم عنا اخوي انه احنا فقدنا الانسانيه. يعني بقينا بنبحث عن البقاء بس، انه عايزين نعيش. العيشه دي عندنا تمثلت في خليني انا اقول لك، ولو في اضافه ضيف عليها، هل نحن بقينا بنزعه بس انه يكون عندنا اكل كيف؟ لقمه اكل صحيه ما صحيه؟ دي دخلنا في اطار الرفاهيه. البس شنو؟ اعرف احمي اولادي كيف؟ اعرف القى محله سقف يغطيني؟ هل نحن بقينا بنجد بس فن البقاء ولا دي قوه مننا؟ الظروف الصعبة اللي انت كنت هدي 14 مليون و10 مليون مهددين بالجوع وحروبات، ونحن جايين نتكلم عن خطب كراهية وعن حب وعن من وين انا اركب دي؟ هل دي قوة مننا؟ انه رغم الحاصل ده نحن عارفين نعيش، عارفين نطلع كلمة، حتى لو اثنين ثلاثة بيتكلموا عن يا اخوانا اللي بيحصل ده غلط اجيفه. ولا نحن بنجد بس فن البغاء؟ بقينا بس بنزعه انه نحن نكون عايشين وخلاص.
1: وده الواقع اساسا فن البغاء. يعني خلينا نتكلم هسه في الواقع بتاعنا هنا، لما نعرف المشاكل اللي بتحصل اللي بتجينا، مثلا انه الام بتمشي تشتغل والاب مش بيشتغل، الاولاد ممكن يكونوا قاعدين برام في البيت او ما بعرف اذا مشوا المدرسه لفتره. وفي قصص كثيره بتحصل نتيجه، يعني في اطفال بيموتوا او بيكون بيحصل بخطف او اغتصابات او هم بيروحوا. انا بشوف لي كذا صور بينزلوها لنا في الجروبات، في اطفال ضاعوا. يعني ده كله بيوريك انه الامهات الابهات يعني الوالدين هم في هم الناس ياكلوا ونسوا حاجه اسمه عائله، كعائله يهتموا باطفال وكده. بوريك فعلا احنا بقينا دايرين ناكل ونشرب. حتى موضوع التعليم، يعني خليك من التحديات ده انه احنا يعني نلقى مدرسة وين، دي حاجة، لكن انه احنا نهتم انه نعلم اولادنا، دي حاجة بقت ما فيش. هو مفترض كل ما تحصل يعني ازمات زي كده كبيرة، زي ما احنا لما تحصل مشكلة في البيت الاب والام بيحاول انه انت قلت قبلك نحمي الاولاد، الحماية بتاعت الاولاد دي وقفت في انه بس انه يعني الناس تاكل وتشرب، لكن انه يعني يكون في تعليم كويس او نعزز الايمان فيهم كويس او نعزز انه الترابط العلاقات بصوره الناس تكون يعني مترابطه كعائله. يعني خليك من كمجتمع الحاجه دي ضعيفه شديد خالص، يعني الواقع قاعد يقول عكس كده. وبعد ده كله الاكل زي ما انت قلت، يعني يعني نوعيه الاكل اللي قاعدين نجيبه
0: عمره 70 سنه وعمره 6 سنين
1: بالضبط كده، هو شنو يعني؟ يعني بيخلي انه اجسادنا بتكون كيف، بالإضافة لأنه حتى الكواليتي بتاع الأكل اللي قاعدين نشتري نوعيته شنو يعني من ناحية صحية وكده، ده كله ده إحنا ما قاعدين نهتم به. فبقينا حتى في أنه إحنا نبقى ما شاطرين ذاته في أنه كيف نقدر نحقق يعني البقاء ده ذاته، دي ذاتها إحنا ما قادرين يعني نشتغل على ده. من المآسي اللي بنعاني منه ده ما في السودان، يعني ده في زول مشى طلع برا لقى أمن كويس، هو داري يعيش ممكن لقى شغل، يعني عاد بقى فيه نوع استقرار شوية عشان هو يعني يعيش. ده هو بيلاقي التحديات ده واقعنا. لو مشينا أي مكان يعني الناس اللي هم ممكن يكونوا يحظوا بوضع كويس مستقر من ناحية بتاعت إن هم ما بس من أجل البقاء لكن يحافظوا على العائلة والإيمان، يعني أنا قصدي الإيمان يكون لسه عندنا ثقة في ربنا، لأنه كل ما يكون عندنا ثقة في ربنا ده مفترض يعني ينعكس في سلوكنا، يعني ينعكس في سلوكنا كمجتمع وكتربية وكلام ده وكله. فإذا كان فقدنا الثقة في أنه يعني يكون عندنا علاقة كويس مع ربنا وإيماننا بقى ما في وأنا بس بعيش من أجل البقاء، يعني في أسس كثيرة مهمة جدا جدا مفترض تطبق في السلوك بيكون ما في. إذا إحنا بننتج يعني واقع ومستقبل أكثر مأساة. وضد نفسه. يعني يعني يعني يعني بتطلع مجتمع بتطلع جيل أساسا هو ضد نفسه. ضد نفسه كيف يعني؟ يعني في عدم استقرار وبيكونوا ضد بعض وما قادرين يقبلوا بعض. والظاهرة بتاعت الأولاد اللي هم شغالين نظام إنه يعني كمجموعات وأول ما يتلاقوا طوال يقوموا يشاكلوا, ده نتيجة للكلام ده,
0: نتيجة للكلام.
1: وده ظاهرة موجودة يعني منتشرة. فدي من الحاجات اللي احنا محتاجين إنه نعيد النظر. يعني لازم يعني يكون في خطاب بطريقة أو بأخرى, مش خطاب بس لكن مبادرات. وزي ما قبل قلنا وين التجمعات اللي ممكن ان احنا يعني نخاطب الناس نقول لهم يعني يعني خلينا نجيف ونعيد طريقة تفكيرنا, نعيد طريقة وجهة نظرنا للواقع للحياة للمستقبل. لأنه إذا أنا كنت عندي أولاد يعني الأولاد دي المفترض أنا بربيهم للمجتمع ولبكرة. إذا كان أنا ما بجهزهم لبكرة كويس, الفائدة شنو من إنه أنا عندي أولاد؟ يعني أنا لو بمشي أشتغل عشان أتعب عشان بشتغل عشانهم بس عشان هم يأكلوا ويشربوا وأحس إن هم يكون عندهم واقع بكرة كويس يقدر يعيشوا فوقه ويكون عندهم يعني حصيلة كويس لحياتهم وللآخرين.
0: أيوة عارف يا أستاذ أحمد, عندنا مشكلة تانية ممكن تكون إن الناس بدعي لها كده, دي حاجة سطحية. من قبل الحرب نحن عندنا مشكلة اسمها نحن ما بنقدر نعبر عن مشاعرنا بطريقة كاملة. ده كده بدخلنا في إطار الأسرة والتركيبة بتاعت الأسرة الجوة. نحن من زمان كأسرة قبل الحرب عندنا عدم التعبير عن المشاعر, أو لساننا ما بيقول كل الجوانة, ما بنعرف نقول الكلام. مش قلة حيلة أو لأنه نحن ما قليلين كلام, لكن بنعبر عن مشاعرنا بطريقة تانية. والحرب خلت جزء كبير من السودانيين فتحوا على دول تانية أو ثقافات تانية. أخذنا الثقافة دي ونحن راجعين بيها, دخلين بيها السودان ودخلين بيها بيوتنا أسي. في نفس الوقت نحن كشخصيات بقد عندنا كلمة فلان مات عادي بنسمعها, بنتوقع إنه تلفون درنا ما بقينا بنتوقع فيه خبر حلو. يعني الموبايل أو الميرين من مثلا من الأسرة, من عمك, من خالك, من جارك, طوال قلبك بتقبض بتخيل إنه لا في حاجة, في حاجة حصل. أو خلينا أقول لك نحن ولفنا الموت أو ولفنا الخوف, ما عارف ألقى لها مسمى. طيب التركيبة دي الثلاثة دي ما هو الإنسان إنسان. شفت ناس بيقولوا كلام حلو, وأنا أصلا عندي الأزمة دي في حياتي ده في إطار الأسرة, إن كان من الرجل أو من المرأة. كويس, تعال شيلت الشخصية اللي أنا كنت زمان بشتكي إنها هي ما بتتكلم, دي الشخصية دي ولفت لي الموت ولفت لي الأخبار السيئة. تشكيلت البيت الجديد هتكون كيف يا أستاذ ياكسون؟
1: إذا
0: تشكيلتنا البيت الجديد, الأسرة الجديدة, الرجل والمرأة والأطفال, الأطفال المضطربين نفسيا, المرأة الدائرة تسمع كلمة حلوة لأنه استحملت ما استحملت, كان في بطونة جاعزة ما سبقت تتقال. أنا حتى جوع استحملته معاك. أنت العايز توفر الأمان وإنت أصلا خلاص شخصتك ذاتها تغيرت, بقى كلمة فلان مات ولفت الموت حسيت بالخوف بقى عادي في الحياة. كيف أنا أقدر أطلع من ده حاجة حلوة؟ وكيف أعرف أطلع من المرأة أصبري تاني وهي بتقولك أنا حتى الجوع ضغط معك ده أقصى حاجة؟ وكيف الطفل المضطرب نفسيا في النص اللي نحن فوق عليه وما حاسين به أصلا سايبينه كده الأيام تربي, مفهوم البيت السوداني الجديد هيكون كيف؟ ما دي الشخصيات اللي نحن ماشيين بيها. خليك من إنه أنا مش هشاكل جاري, الشكل جوا البيت. يعني الجار ده مرحلة تانية, عشان كده والله أنا بكرهك عشان أنت وإنت وإنت, لا دي خليها, ده ملف كده أنت يأستني إنه نحن نتحلى في 5 سنين أو 6 سنين. أنا حبطت على فكرة من الحلقة دي. كنت صادق زيادة على اللزوم يا أستاذ ياكسون.
1: أنت الصورة لأنه ما أسلف في ذهنك واختبرها يعني عشان كده.
0: ما خلاص يعني حسيت إنه زي ما بقوله الشجرة عندها جذور. حسيت إنه في مشكلتنا مشكلة جذور, يعني ما مش شكل البرة, في جذور كده مغروسة جوا محتاجة إنه ما أقول تقلع لأنه القلعان ما عارفة تتعالج كيف, كبلها مادة ما عارفة بس ربنا يتدخل فيها. لكن خلينا كده جوا البيت, جوا البيت أنا ورجلي وأولادي. أنا الماشية وحاسه انك انت مرمرتني معاك وحتى في بطني دي جوحتني وانا عيني دي وقلبي شافوا البرة وانت الراجل شفت البرة شفت الشكل النساء المختلفات وشفته اصلا جاي قلبي مقبوض منك وانا اصلا جاي قلبي مقبوض منك زد لي انه احنا اصلا من البدايه عندنا مشكله عدم تعبير وزد لي انه احنا تغيرنا والموت بقى عندنا عادي كل مأساة عادي خلاص عاوزين نبني شنو جوا البيت ده ومعانا طفل مضطرب نفسيا خايف من الموت
1: هو ما ده الأزمة والصدمة النفسية اللي كنا قاعدين نحكي عليه ونحكي فوق والوضع لما نصل للحتة دي أن إحنا محتاجين إنه يعني نرجع نعيد بناء القيم أو خلينا نقول إنه نعيد اكتشاف ذواتنا أساسا أن إحنا ليه موجودين هنا ما هو لما الناس تشاكل الشكل دائما ده شنو اللي بيخلي شكله يقوم أو الاختلاف مش قدامنا الناس تمسك في الفروع أكتر والناس تقوم تكون دفاعية أكتر لما الناس تكون يعني متقوقعة يعني متحفظة أي زول ما قادر يطلع الجواب دي ممكن نطلعها كيف لو أن إحنا اقتنعنا أنه نرجع لورا شوية دي لازم يعني حكاية دي ده مجرد كلام لكن هو الحل ما بيجي إلا كده إلا أن إحنا نرجع ده شنو خلانا إحنا اجتمع لما قبل الأولاد دي ما يجوا الصورة دي لازم أن إحنا يعني نحاول نعيد بناء تاني ولازم نعرف أنه في حاجات يعني جبالك انت قلتي في اسباب كثيره يعني فرضت نفسها وقامت خلت الامور تكون اكثر سوءا انه ده كله حاجات اساسا جايه من برا يعني ده ما لان ما نحن كعبين وبرضه حكايه انه ردود افعالنا انه نحن يعني كان عندنا مواقف ردود فعليه اكثر من انه نحن حددنا المشكله شنو ده بالإضافة لكل العقلية الأنثوية والعقلية الذكورية يعني ده كله عنده علاقة في أنه التفاعل ده يمشي لقدام وما يحل المشكلة أو ما يقوم في المشكلة يقوم يمشي في الفروع لو نحن يعني وقفنا أنه أساسا في حاجات أساسية خلتنا أنه نحن بقينا مسقنا في الفروع أكثر من الأصل أنا أعتقد ده بيخلينا نحن نعيد النظر في أنه كيف نقدر يعني نضع تصور جديد للبيت ولا المستقبل إذا ما فكرنا من الناحية دي بالتأكيد ما في كثير من الناس اللي بيعملوا يعني كونسلينج دارين يعالجوا مشاكل الناس بيسألوهم أحيانا بيقول لهم إنتوا تلاقيتوا كيف صحيح أول مرة كان 200 بيسألوا الأسئلة دي فأثناء هو بيجاوب بيقوم بيجي الصورة الجميلة دي يعني لما كنت بحبه
0: لما كنت
1: الكلام ده فده بيقوم بيعيد الذكريات الجميلة وليك إيش معنى ده وسط المجموعة دي كلها وسط النازل كله يعني شنو خلاني أنا أختاره بعدين الأيام الجميلة الأولى اللي خشت إذا كان خطوبة أو زواج ده بيعيد النظر أحيانا بيقول لهم جيبوا الصور اللي كان صورته زمان فدي كلها بتخلي إنه بياخد مساحة إيجابية لأنه بيرجع لورا وبيخلي المرة طب لما نعرف إنه ده كان وقت جميل بعدين نقوم نجي في إنه الأسباب اللي خلى الناس إنه تجي للصورة دي شنو إنه هي مش لأنه في زول كعب أكتر من إنه زي ما قبلك قلنا إنه أي زول داير صورة جميلة لكن أي زول عنده توقع جميل لكن فبعد ده النقطة الثانية المهم إنه نتعلم إنه نغفر ده طبعا ده ما بس في العائلة بس في المجتمع السوداني كله لازم نتعلم إنه نغفر لازم نتعلم إنه يعني نتراجع لازم نتعلم أنه نتنازل من مواقفنا اللي هي الصورة اللي خليناها المصرين هي على أساس من أجل أنه يعني كان أن إحنا مصرين نمشي بالطريقة دي البيت ده هينفجر يعني أيوه. ما هينكون المشكلة المهم هو في أنانية في الإنسان السوداني بصورة يعني ال- ال- ال- ال- الإنسان السوداني اللي هو نتاج الحرب دي يعني الحالة دي خلت أنه يكون في أنانية كده أنه ما يكون عندنا تصور لمستقبل بكرة لأولادنا يعني إحنا فاكرين أنه أولادنا ديل كم بس وديناهم المدارس ونجحوا إذن كده خلاص إحنا عملنا أروع علينا لكن هو ناسي أنه الجنة ده عنده مجتمع مفترض ينمو فوقه عنده دولة مفترض هو يكون موجود بينتمي له ده نحن شايلينه برا من ده انت يعني بتبني شنو لدولة بكرة الولدك حيجي يعيش فوقه او المجتمع بتاعك الحي والمنطقة بتاعتك انت يعني خدت شنو في ذهنك للولد ده هو بيجي بيكون كيف دي حاجات نحن ما قاعد ناخدها في اسهاننا يعني ده شيء مؤلم انه انانية انه انا والولد لكن الولد ده عشان استمر لقدام ده ما في خالص بأنه ده ضد الطبيعة الإنسانية يعني الإنسان بطبعه هو بيأمن لبكرة
0: أيوة.
1: بيحاول إنه يحسن الليل عشان بكرة يكون كويس، لكن بكرة بتاع الأنانية بتاعة السوداني تجاه ولده أولاده يعني الأذية اللي هو الهجية كله في إنه هو يأكل يشرب وينجح في الجامعة وفي المدرسة.
0: ما خلاص دي المحتويات اللي عندي أو ده اللي أنا أقدر أوفره، أكتر من كده أنا ما حقدر أديه حاجة تانية.
1: ما ده ما يعني في يعني ما في بعد نظر هنا، في تفكير ضيق جدا محصور أيوة محصور في برهان وحميتي يعني بس أنا هنا يا أنا يا هو في ناس هنا عشان الزمن
0: أيوة أيوة ماشي يا ريت
1: ما يعني أيوة أيوة
0: تمام
1: اللي هو فيها جانا قدورة واتناصر الثاني
0: أيوة
1: كاتب هنا قال جمال ظهوركم وحلاوة الحديث وطريقة الطرح وسماحة الضيف وجمال روحكم ده الشيء اللي بيجبر الواحد انداح قال في الكلام الحلو وجميل من مقدمي البرامج الكاملين ومكملين للجمال. انت زدت يعني زدت انا عسل في العسل. يا سلام على الكلام الجميل. انا بجد كلامي من داخل قلبي
0: الله عليك
1: الغالي. عندي جوا جواي بتجبر تعابيري وأتمنى أن أعطيكم حقكم بالكامل ولا أنسى كل التيم اللي بيعمل في الراديو بالراحة وكل الناس وإسعاده بالمواضيع السمحة. شكرا جميل يا أخي يا كثير على الكلام فعلا الرائع والجميل اللي أنت قلته في الجمال ده. رأيك شنو رشيدة؟
0: أيوة لا لا لا أنا قدورة طبعا من الناس اللي كنت لك بغير مودك يعني بغير مودك، فعشان كده قاعدين نقول اللي بزاهر غايته قدورة ده كان يوم غلطت فيه عنده جيوش وراه
1: أيوة
0: أنا أعمل لها حلقة مخصوصة
1: زي ما بيقول اللي نادر يعني كائنات نادرة
0: أيوة بالضبط
1: صباح النور والسرور ده عمر السنوسي
0: صديقنا عمر
1: أيوة عليكم راديو سمرنا معدن الإنسان الحقيقي لن يتغير مهما تغير الظروف تختلف في الرأي لكن الهدف واحد بعيدا عن الإكراه ومن هنا يبقى شعارنا في الأول دعونا للتماسك دعوة للتماسك وهو أن نضع أيدينا بعض لبعض لنبني سوداننا الجميلة لنحول هذا الزمن الجريح ما نحن نتغير ويبقى شعارنا في الأول نبني سودان الجميل بدون فرقة وبدون سلاح. يا سلام عمر السنوسي أستاذ
0: أخي ده حلم كبير يا أستاذ عمر يعني أدي نبدأ خطوات تمشيها وتلقاني جريت قدامك
1: يعني الكلام الرائع ده بيخلينا فعلا أنه يعني نقول إنه نحن يعني ماشيين في الطريق الصح. أنا قريت لي
0: قدورة وعمر
1: في الزنجي وفي ريتشارد زنجي ده ما قريت لي وطاني صح ورجع تاني الحرب عملت فينا شنو؟ هل خلتنا نتغير ونبقى ناس مختلفين عن الزمان ولا الحرب بس أظهرت صفات كانت موجودة؟ هو بيسأل فينا من الأساس هل ممكن نختلف مع بعض في الرأي والموقف من غير ما يتحول الاختلاف إلى الكراهية وعداوة؟ يعني الرسالة باختصار ممكن نختلف ممكن ماشي نتفق لكن هل لسه بنقدر نحافظ على محبتنا واحترامنا لبعض وفيها دعوة أننا ما نخلي الحرب تفرق قلوبنا أكثر مما فرقت بين آخر حاجة ريتشارد جاكم عشان يعني آخر واحد نتكلم فيه. السلام عليكم أسرة راديو سمر. باعتقادي أنا التعبير عن مشاعري دي حاجة ممكن تكون في دول المتقدمة أي ممكن نقول مرتبطة بالانفتاح الذهني وتكلم عن الكلام اللي قلتيه قبل كيف نعبر صح؟
0: مثل أسرة
1: ده ريتشارد
0: ريتشارد
1: مثلا هسه واحد ساكن أقصى غرب السودان أو ساكن الجبال ما بيعرفوا يعبروا عن مشاعره
0: يا ريتشارد خليني من أقول لك أنا أقول لك تعبيرنا عن مشاعرنا أنا بقول كنتها يعني زمان بنعبر عن مشاعرنا كلامنا قليل لكن تعبيرنا عن مشاعرنا كان بالتصرفات يعني مثلا أنا يا ريتشارد أقول لك صورة بسيطة يعني مثلا ابوي انا ما سمحت في يوم ماسك امي بقول لها انا بريدك ما سمحتها لكن كان معروف انه ابوي ده ما بيرضى في امي يعني ما بيرضى مثلا تمرق ما بيرضى انها تتعب بيوفر لها حاجات على قد ما قدرته وما سمحت في يوم انا امي مسكت ابوي ده قالت له انا بريدك لكن ريدتها كانت بتجي في شنو عارف بالخصوصيه بتاعته عارف كان في الشجره والعنقريب والمنقد وابوكم جاء خلوني اعمل له القهوه وقعدته في الكرسي بتاع البلاستيك. انا متذكر المنظر ده, كرسي كده ومضفر بالبلاستيك الاخضر وقعدت ابوي جنبها في الكرسي ما في العنقريب, هي بتكون قاعده في العنقريب وهو في الكرسي وقدامه في النص في المنجد, ونحن ما تلعبوا هنا عشان ابوكم جاي يشرب القهوه. دي كانت قمه الانسانيه وقمه
1: الجمال الاسري والعائلة.
0: ايوه يعني ده منظر, ده كان زي اتنين حاليا ناس قاعدين جنب بعض وبقولوا لبعض كلام حلو جميل بدون كلام وروتيني وقدام عيوننا. ممكن احنا ما فاهمينه, لكن انا كنت بحس انه هو ده الترابط الاسري اكتر من الكلام. دي دي دي, دي دي دي يعني انت بتقول لي واحد مثلا في غريه في جوا السودان, انا بتكلم لك انه انا من غريه من منطقه بسيطه جدا من اسره عاديه, لكن ده كان نموذج بتاع الحب ده أس حاليا ولا في عنقريب عشان نعمله بقهوه ولا في كرسي عشان ولا الابو ذاته هو في عشان
1: يقلوا له قهوه زاده
0: يعملوا له قهوه هو جارب من الصباح بيجي بالمسا ما قادر حتى يجيف, ولا انت عندك المزاج اللي اصلا تقلبيه بالبون كده وتنفضيه. انا بعيد في صوره انا كنت عايشاها يوميا, ده كله بقى ما في ده كله بقى ما في. فحنبني البيت كيف يعني؟ حتى البسيط اللي كان عندنا احنا فقدناه. انا اقول لك حاجه يعني, انا ابوي كان بيقول كلمات لامي مش غزل, ابوي كان بيحب الغنى, بيحب يغني, بيحب يعزف عود, بيرسم, عنده استوديو, عنده الجانب الفني ده فيه. فكان لما نشرب كوبايه القهوه بيقوم بيقول لها شنو, استنى الهاديه راضيه ما بخونه الدر سنونه والخمر لونه. يعني دي كلمات كانت محفوظه بتتقال
1: بعد القهوه
0: وامي قاعده كده يعني تعيد قدامي منظر كده. ده كان بيقولوا خلاص ده كده نحن البيت امان, وبيضحك وانا سوا خلاص. يعني بتقول لها تمارق ماشي وين, فبرد لها بالكلمتين ديل بيقول لها الهادي يا راضي يا بابا خون الدرس نونه والخمر لونه.
1: غزل كده
0: كده يعني في القمة يعني كلهم سكه وهي سكه
1: في مكان
0: خاص كده. ابوي كان بعت اسبوع برا ما بيزال
1: الروعه دي, لكن هسه بقت تقريبا يعني
0: في ظروف الحرب. شوف الصوره البسيطه دي نحن نجيبها من وين؟ نحن نجيبها من وين؟
1: ده فعلا ده تحدي.
0: فربنا يرحم الاسر يا استاذ ياسين, يرحم الاسر ويرحم اولادنا ويرحمنا من الظروف الصعبه اللي نحن
1: عشان كده. يعني من اهم الحاجات اللي يعني كان في سؤال احنا قادر نبني او نعمل حاجه كويسه لمستقبل بكره, اهم خطوه مفترض نبدا بها العائله. يعني عشان السودان بتاع بكره ده يكون كويس, نعمل شنو الحياه العملات الحرب والغيرتها والقشرت فينا وما بعرف ده كله عشان احنا نقدر يعني نستخدمه بصوره كويسه. نبدا من العائله
0: بالضبط.
1: اول حاجه في العلاقات الاسريه بين الاب والام وتجاه الاولاد, فكره التعبير الجميل ده لازم يبان فينا. يعني لازم كيف نقدر نستفيد من الحاجات الحاصله دي, نجيبها بطريقه ايجابيه ما بطريقه سلبيه, نعمل سلام ايجابي, يكون عندنا موقف فكري ايجابي. دي حاجات يعني محتاجين انه نشتغل فيها. بعدين الحاجه الثانيه طوالي مع الـ مع الـ مع العائله دي مع بعض قبل قلنا الفكره بتاعت الايمان طبعا على مستوى المجتمع السوداني كله اللي هو هويتنا. يعني لما نقول هوية طبعا جدل الهوية دي ناس سوا وخدتوها في قوالب كده, فنحن ما في الحتة دي. لكن لما نقول هوية انه انا بنتمي للسودان الجميل المتنوع الفوق الشرقي والغرابي والشمالي والجنوبي, يعني السودان الصورة الجميل ده الهوية. انه نحن نقبل الآخر الجمال اللي احنا لقيناه ده الرائع ده, نقبل به ونتمتع ونستمتع به, وأنا أحاول أنه أكتشف الآخر وأعرفه كويس. يعني أنا مشيت اتجاهات السودان ده كله, في كل مكان بمشي يعني بشوف روعة وجمال كده بصورة يعني بنبهر به. وكل ما أمشي الحتات ده بحب أنه أمشي في السوق والحياة التقليدية اللي بتتعامل هناك. يعني لما نمشي الشرق ولا بور السودان بحب أشرب القهوة دي. المهم يعني الزول بيشوف ده شنو الحاجة اللي هناك المحبوبة أنا أختبرها وأعرفها وكده. فدي حاجات إحنا عايزين نعيد اكتشاف الحياة الرائعة الجميلة في السودان الجميل والرائع ده. ما السودان بتاع ما بعد يوم 3/5/15 2023 إن شاء الله يكون في العون.
0: الله بجد ربنا يكون في العون. عارف يا أستاذ ياسون, أنا يعني اتبسطت بالحلقة دي رغم إنه فيها حاجات كتيرة, وزي ما قبل أخونا قال حلقة حساسة شوية, ضربت في أوتار حساسة شوية. خليني أقول لك أنا استخلصت من كلامك لو أنت قاصد تقوله أو تضيف عليه إنه المسؤولية بتاعة بناء السودان ما على السلطة، في بناء فردي. الليلة أسرتك أستاذ ياكسون أنت اللي بتبنيها، ما القوانين الدولة ممكن تشكل لك سلوكيات عامة، لكن كزرع جوا النفوس نحن المحتاجين نقوم بالدور ده. أنت قاصد تقول أنك تتقسم كده؟
1: أيوة. يعني إنه طبعًا فكرة إنه نبني هوية كويسة، فكرة إنه يكون في يعني تآلف اجتماعي أو تداخل كويس، ده لازم نبدأه في البيت يعني في جمال، لأنه التغذية السلبية دي ذاتها بدت من البيت، يعني في تكويننا من البيت، من المجتمعات بتاعنا الصغيرة الضيقة دي، يعني التغذية دي عشان كده مفترض تبدأ من هناك، حتى يلا بعدين تقوم تمشي. كل ما الصورة في البيت يكون كويس بنعكس برا بصورة كويسة.
0: أيوة. فايستجاس أنا بجد اتبسطت معك في آخر الحلقة.
1: من كان يعني ما إحنا كنت تسترسلي في الكلام والصورة زحمت في راسك وقربت تكفي الحلقة.
0: لا لا أنا صدقني بدأت كنت يا أخوانا دي ده اللي بكت دبعي لك بنتين. ليه؟ لأنه فعلا حسيت في إنه في حاجة تقيلة جوا، لكن برضو استشفيت وعرفت إنه المشكلة اللي إحنا فيها ما عايزة استعجال.
1: دايره هدوء.
0: دايره هدوء.
1: لازم أول حاجة نبكي.

الأخوات الحبيبات، تحية طيبة، عدنا نلتقيكم أنا هالة مجدي بصحبة الفريق العامل في حلقة جديدة من برنامجكم أختي السودانية إيكادولي. ومتذكرين إنه معنى كلمة إيكادولي شنو؟ زي ما قلنا إيكادولي هي كلمة نوبية قديمة من اللغات اللي كانت بتتكلمها مملكة كوش، وإنها معناها بحبك وبغدرك. في الحلقة السابقة اتكلمنا في حاجة سلبية وخصلة ما حلوة والنميمة والإدانة والكلام ده، والليلة حنتكلم عن الحاجة المعاكسة لها، والمعاكس لها هي شنو؟ هي المحبة. وعشان نعرف محبة، يمكن أحسن تعريف للمحبة هو من الكتاب المقدس بتاعنا، لأنه كل أعظم محبة وكل التعريفات بتاعت المحبة موجودة في كتابنا المقدس. قبل ما نخش في الموضوع ده، أحب أخذكم فاصل ونرجع نواصل. رجعنا لك يا أختي المستمعة بعد الفاصل، وزي ما قلنا إنه حلقتنا عنوانها المحبة، وقلنا إنه هي المعاكس للموضوع بتاع الحلقة الفاتت اللي هي كانت عن الإدانة، عن القطيعة، عن النميمة والحاجات دي. وهنا حنتكلم عن قيمة جميلة جدا، يمكن واحدة من القيم الأساسية اللي بيقوم على إيماننا نحن كمسيحيين، قيمة المحبة. لو دارين أعرف المحبة هي شنو، منلقى كتابيا ممكن نقرأ في الكتاب المقدس: تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك ومن كل فكرك. برضو ممكن نقرأ كورنثوس الأولى 13 عدد من 4-5: المحبة تتأنى وترفق، المحبة لا تحسد، المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ ولا تقبح ولا تطلب ما لنفسها. وممكن نقرأ برضو: أما الآن فيثبت الإيمان والرجاء والمحبة، هذه الثلاثة ولكن أعظمهن المحبة. ده من رسالة بولس الأولى لأهل كورنثوس إصحاح 13 عدد 13. وبعد كده ممكن نجي نشوف هل نحن بنعيش الحب ده. عشان أحدد إن أنا فعلا بعيش المحبة دي ولا لأ، لازم أعرف بالضبط التعريف بتاع أنواع المحبة هي شنو. إحنا يعني في المسيحية ممكن نعرف 3 أنواع من الحب، اللي هو الحب الآيروس وحب الفيليا والحب الأجبي. لو عرفناهم، حب الأيروس هو الحب الطفولي أو الحب الأناني الشهواني، ده اللي احنا بنتولد به واحنا أطفال، وعشان كده احنا الطفل لما يكون صغير بنلاحظ إنه عنده رغبة يمتلك كل شيء، وما عنده أي إحساس بإنه يشارك الآخرين أو يتنازل عن رغباته. والأيروس هو طبعا إله الحب عند الإغريق. بالنسبة لحب الفيليا، هو الحب الإنسان الطبيعي الممكن يكون في العلاقات بيننا نحن كأزواج، ناس بيتعاملوا مع بعض، بيحبوا بعض كأصدقاء، حب رومانسي متبادل بين الناس، وده الشكل أكتر شكل يمكن عام نحن بنحسبه في حياتنا. أما الحب الأجبي هو ده الحب الإلهي أو الحب المسيحي، وهو إحنا بنعتبره أعلى وأطهر وأنقى مستويات الحب، لأنه هو حب ربنا لنا وهو حب غير مشروط. يعني ربنا ما بحبنا لأسباب، بالعكس يمكن ربنا بدأ يحبنا ومارس محبته معانا ونحن لسه كنا ساقطين ولسه نحن في الخطيئة. والمحبة هي أساس إيمان المسيحي، لأنه هي خلت الرب يسوع بشخصه العظيم يقبل يموت بدل عني وعنك على الصليب، وبكده يرجع علاقتنا بربنا مرة تانية. فما في محبة أعظم من كده. في قصة جميلة عجبتني قريتها قبل كده وحابة أشاركها معاكي، بتحكي عن إنه في واحدة مرة طلعت من بيتها، ولما رجعت لقيت في 3 رجال واقفين قدام الباب. فلما سألتهم عن إنه هم منو، عرفوا نفسهم. الأول قال لي أنا المحبة، والثاني قال لي أنا الغنى، أما الثالث قال لي أنا النجاح. فقامت قالت لهم: طيب أنا بس للأسف ما حقدر أدخلكم لأنه زوجي ما موجود. بعد ما جاء زوجها وحكت له عن القصة بتاعت 3 اللي واقفين برا، مشى وقال لهم اتفضلوا. فهم احترضوا وقالوا له: ما ينفع إنه إحنا 3 نخش مع بعض، أنت لازم تختار واحد فينا عشان ما يدخل بيتك. فقام دخل لزوجته وشاورها، قال لها: طيب هم ما حيقدر يخشوا 3 مع بعض، ما ممكن، تفتكر احنا نخلي منو يدخل بيتنا، المحبة ولا النجاح ولا الغنى؟ الزوجة قالت له: ايه رايك ندعي النجاح، لانه اهم حاجة
بالنسبة لنا نجاح. فهو قال له ليه ما ندعي الغنى؟ لأنه أهم حاجة أنه يكون معانا قروش. فولدهم الكبير قال لهم إيه رأيكم تدعوا المحبة؟ لأنها أهم من الغنى وأهم من النجاح. فطوالهم موافقوا على رأيه وطلع الراجل برا وقال وين فيكم المحبة؟ فواحد فيهم قال له أيوة أنا المحبة. قال له تفضل أنت اللي حندعيك تخش بيتنا. فلما اندخل استغرب الراجل إنه شاف الغنى داخل وراه والنجاح داخل وراه برضه. فقام قال له أنت مش قلت إن واحد بس اللي ينفع يخش وأنا اخترت المحبة؟ فقال له أيوة لو كنت اخترت الغنى ما كنا حنخش معك إحنا الباقين، لو كنت اخترت النجاح ما كنا حنخش إحنا الباقين، لكن لأن المحبة بس هي لما تخش لازم يخشوا معاه الغنى والنجاح. ودخلوا ثلاثة البيت. وبكده القصة دي ممكن تدينا فهم إنه المحبة لو دخلت ممكن نعمل نجاح وممكن يجي وراء الغنى، لكن لو دخلنا الغنى بس أو النجاح بس ما ينفع تخش المحبة وراه. وكمان حصل مرة أنا وزوجي كنا ماشيين في الطريق وفي إعلان كبير بتاع منتج غذائي، منتج عادي يعني أنا ما متذكر إنه كان دقيقة أو حاجة، وقاموا كاتبين تحت المنتج صنع بحب. فزوجي بتذكر إنه علق على النقطة دي، قال يعني شو تصنع بحب؟ أنا طوالي بالذهنية بتاعت الأم يعني وبالتفكير بتاع المرأة مشيت لإنه الصنع بحب يعني أنت يا أم لما تستعمل الدقيق ده حتكون عندك يعني قناعة، حتكون مقتنعة بأنه هو آمن أول حاجة، ما حيضر طفلك، إنه إحنا صنعناه بطريقة آمنة كل المكونات بتاعته ما ممكن تضر الطفل ده نهائيا. الحاجة الثانية إنه مدام هو بيحب معناه فيه حاجة مفيدة، يعني إحنا حنكون استخدمنا حاجات لتخلي طفلك ينمو سليم، تساعده على النمو، حاجات إيجابية. الحاجة الثالثة إنه معناه نحن راعينا الجودة بتاعت المنتج ده، يعني ما حنقدم لك منتج ملوث أو فيه مشاكل أو وصلناه لك بأي طريقة، لا نحن كنا مهتمين جدا أنتجناه بطريقة كويسة وصحية، قفلناه وعملناه في ظروف لحد ما يصلك يكون فعلا هو منتج نظيف ومنتج صحي ومنتج جميل ممكن يعني أنت تستعمله لطفلك وتكوني حاسة بالصغة فيه. لما قعدت أفكر في النقطة دي فكرت فعلا إنه المحبة هي أهم شيء، وإنه فعلا ناس الشركة اختاروا يعني فعلا عبارة سحرية، إنه لما أقول الحاجة دي معمولة بحب فده معناه إن أنا أديت قيمة غير عادية، لأنه في شنو أغلى من المحبة؟ ما في حاجة بتخليني أنا أثق في الإنسان الثاني مثلا القدامي أكتر من المحبة. فإن إحنا وإحنا بنتربى في عوائلنا أنا بسمع كلام أبوي لأني بحبه، بسمع كلام أمي لأني بحبها، بنشئ عائلة وبختار زوج، واحدة من الأسباب بتخليني أختاره من بين كل الرجال المحبة، وبعد كده بتحول لأم اللي بتخليني أحتمل الموضوع بتاع الأمومة والتعب وسهر الليل مع الطفل العيان والتلتلة بتاعتي إنه أنا يعني أشتغل شغل البيت وممكن أكون مرة عاملة. هل في دافع غير المحبة ممكن يخليني أحتمل كل ده؟ فعشان كده بنشوف إنه كل شيء في حياتي وأنا ماشية في سكة حياتي وفي المشقة اللي بواجهها في العالم أنا بتمكن إن أنا أعمله وأسير بحياتي الأمام بالمحبة. طيب للأسف إنه الفكرة الجميلة والمثالية عن المحبة دي مرات بتصطدم في الواقع بحاجات ممكن تعرضها لمخاطر. شنو الحاجات الممكن إن إحنا تهدد محبتنا للآخرين؟ شنو الحاجات الممكن تحول حبي لزوجي أو حبي لأولادي وأسرتي وعائلتي تدخلهم في اختبار بتاع محبة أو تهدد بإنه إحنا محبتي لهم دي تقل كده؟ قبل ما نشوف الحاجات دي ناخد فاصل ونرجع نواصل.

طيب رجعنا بعد الفاصل، وكنا بنتكلم قبل الفاصل عن المحبة. عرفنا المحبة من الكتاب المقدس إنه كلمة محبة بتعني شنو، وتكلمنا عن أهمية المحبة إن هي مفتاح النجاح لكل أسرة، وإنه حتى إيمان المسيحي بيقوم على فكرة المحبة، محبة الرب يسوع. واتكلمنا برضو إنه في عوامل ممكن تخلينا نحن تتحدى محبتنا، أو تخلي محبتنا وثقتنا في قيمة المحبة تتعرض لخطر أو لهزة. طيب شنو قلنا الأسباب ممكن رد فعل الآخرين؟ يعني لما أنا بتعامل مع أي شخص، سواء كان زوجي أو زميلي في العمل أو أي إنسان من المجتمع اللي أنا بتعامل معه، وحسيت إنه هو مثلا عمل رد فعل تجاه تصرف مني بحسن نية، وكان رد فعله مشي اللي أنا متوقعه، أزعجني أو ضايقني مثلا رد فعله، ففي الحالة دي أنا ممكن مباشرة الناس لما تتعامل بعواطفها المجردة ممكن يعني أنا أحول محبتي الإنسان ده لعدم ارتياح، ممكن تتحول بتكرار المواقف كمان لكراهية، وتمشي من علاقة بتاعت محبة وعلاقة إيجابية لأنها تبقى علاقة سلبية، ممكن يعني ينجم عنها كراهية وتكون يعني مشاعر سلبية جدا جدا. الحاجة الثانية عدم الثقة بالآخرين. في ناس للأسف يمكن ظروف التربية، الأسرة، الظروف اللي بيمر بها الواحد في فترة الطفولة بتخليه زي ما يقول ما تقولوا كده يعني عنده عدم ثقة في الناس التانين، يعني حذر جدا جدا لدرجة إنه حذره ده بيصل مرحلة ما بخليه يعبر عن محبته بطريقة مباشرة. يعني في ناس كثير إحنا بنشوفهم منعزلين أو تعبيرهم عن المحبة ضعيف، ده بيكون راجع لأنه هما عندهم عدم ثقة. هل الإنسان ده أنا ممكن أتعامل معه، بالذات الناس اللي برا إطار الأسرة وبرا إطار المعرفة الكلوز القريبة مني جدا؟ يعني لو تعاملت مع زميل جديد لي في العمل، أو مشيت كنيسة جديدة وبديت أعرف الناس فيها، بيكون عندي عدم ثقة في أنه هل الآخرين حيبادلوا نفس المشاعر، هل الآخرين يعني حيكون رد فعلهم إيجابي تجاهي لو تصرفت معهم تصرف بتاع محبة، هل حيبادلوني؟ عدم الثقة في الآخرين ده حيخليني دايما بتصرف بتحفظ، بكون يعني عايزة الآخرين هم اللي ياخدوا الخطوة الأولى، خايفة من رد فعلهم، ما عندي ثقة في إنهم هم حيبادلوني محبة، ودايما يعني بتصرف كده بحذر شديد. الحاجة الثالثة الضغوط بتاعت المجتمع. يعني احنا في حاجات كثيرة بنقبلها نتيجة ضغوط المجتمع، مثلا انا بعمل عمل معين، وظيفة معينة اخذتها ما لاني بحبها. في ناس كثيرة جدا جدا منهم صغار قولبون، عارفين القولبة يعني انه انا مثلا اخد بنتي في قالب معين، اخد ولدي في قالب معين، اسمي ولدي المهندس واسمي بنتي الدكتورة او اديهم اي صفة، واتخيل انه هم لازم يقوموا ويعني ويقبروا وهم عندهم يعني ينفي يحققوا القالب اللي أنا خطيته فيهم ده. يعني مثلا زي إنه المجتمع بتاعي بيشوف إنه مثلا النجاح فيه إنه الواحد يتخرج دكتور، فأم الواحد أمه من هو صغير تكون هيئته الفكرة دي، أو هيئة بيتها لإنه أنت حتكوني مهندسة ناجحة، أنت حتكوني شاطرة وعندك شركة هندسية، فتحت الضغط بتاع المجتمع لتصنيف انه انت تطلع شنو عشان تكون ناجح، انت دكتور، انت مهندس، انت ما عارفه باحث، انت كذا انت كذا، بيبقى في زي ستاندر كده بتاع نجاح انا مجبر اني انا اخش فيه. ده للاسف بيخليني انا ما بحب الحاجه اللي انا بعملها. يعني في ناس مثلا انا كثير شفت نماذج بتاعت ناس يكون عنده موهبه، الواحد فنان في الرسم، فنان مثلا في الموسيقى، لكن يشوف انه بعد كده لا، المجتمع حيضغطه في انه انت عشان تكون ناجح ما ممكن تكون مثلا رسام، دي حاجه ما دي حاجه فاشله، انت ما ممكن تكون ناجح وتكون مثلا تخصصك انك طباخ مثلا بتطبخ وتعمل اكل، لا مثلا احنا عايزينك تعمل كذا، تكون وظيفه الفلانيه. فنلقى انه الضغوط الاجتماعيه دي بتخلي الواحد بيعمل حاجات هو ما بيحبها، والنتيجه بتكون شنو؟ انا لما ما احب عمل ويكون ده عملي اللي أنا بعمله طول اليوم ودي حياتي بتدور حوالينه، بتقيل طاقتي على إعطاء المحبة لأي حاجة تانية. يعني عشان ما أنا أعبر بمحبة لزملائي أنا حكون عندي أخلاق ضيقة، زهجان منه على الشغل أنا بعمله، فبالتالي حتى تعبير عن المحبة للناس الآخرين حواليني أقل كتير. فإحنا عشان نكون إيجابيين
محتاجين إنه إحنا نختار خيارات صح من الأول. لا أنا يكون رد فعل الآخرين بالنسبة لي أزمة، إنه أنا ما أعطي محبة ما لم أتحصل على، لأنه لو كل واحد فينا فضل واقف ومنتظر إنه هم الطرف الآخر هو اللي يبدأ بإنه يقدم له محبة ويقدم له تصرفات محبة، ولا واحد فينا حيتقدم خطوة مع التاني. الحاجة التانية إنه إحنا لازم يكون عندنا ثقة دائما بالآخرين، حتى لو بدرت منهم تصرفات أن إحنا شايفينها سلبية أو بتدل على عدم محبة، أن إحنا بطريقة بتاعتنا المحبة وبطريقتنا الإيجابية ممكن نولد المحبة دي. وزي ما عندنا مثل السوداني بيقولوا يعني المحنة بتدعم العمل، يعني أنت ممكن بتصرفاتك وبمحبتك تولد ود ما بينك وبين الآخر، من غير ما حتى الآخر ده يكون بذل مجهود. أنا باخد المبادرة، أنا بكون الطرف العايز إنه الناس تكون حنينة مع بعض، تكون في محبة في علاقتهم، وكل حاجة الإيجابية دي بنلقى بعد شوية إنه القدام يتغير وبيجي فعلا إنسان أكثر محبة وأكثر إيجابية. برضو في واحدة من المشاكل بتقابلنا إحنا كنساء، إنه إحنا لأنه زي ما قلنا بطبيعتنا إحنا عاطفيات، وسهل إنه نتجرح مشاعرنا، لو من زوج، لو من زميل، لو من زميلة، لو بغض النظر عن الطرف الثاني في المجتمع اللي أنا بعيش فيه، لكن بنتأثر كثير عاطفيا. ويمكن الأزمة لما يكون الطرف الثاني في الموضوع بتاع المشكلة الحاصلة هو مثلا الرجل، يمكن احتمال كبير انه هو ما يقدر موضوع مشاعري، وده يأثر على محبة الطرفين. ويمكن يكون كمان اكتر خطورة لما يكون المشكلة او الحاجة اللي فيها اختلاف بين زوجين، لانه كل ما خلافاتنا كترت وكل ما يعني عتابنا لبعض زاد، كل ما محبتنا قلت، ودي طبعا حاجة خطرة على حياتنا الزوجية. برضو في مشكلة ممكن بتواجهنا مع موضوع المحبة، اللي هو كيف انه لو الغفران، انه كيف لو واحد اخطأ في حقي اني انا كيف اغفر له وارجع تاني استأنف علاقة محبة معه. الكتاب المقدس اتعامل معاه بطريقة جميلة جدا جدا، انه احنا حتى الناس اللي بيكونوا بالنسبة لنا ممكن يتعدوا اعداء، احنا بنصلي لهم وبنبارك لعينينا. فانت بالعكس، يمكن انت بتواجه موضوع العداوة، موضوع الكراهية بالمحبة، زي ده كأنه بيشفي، ده زي كأنه هو بالضبط دي الرشدة بتاعتي، انه انا كيف اقضي على عدم المحبة اللي بحسه من الاخرين بان انا اديه مزيد من المحبة. وفي النهاية هتوقع شو النتيجة؟ يمكن في ناس هيفتكروا نهاية الزلة، لا، بتجروا بغايته اللي انا شفتها قدامي، يعني بالنسبة للاخرين بشوف تصرف قدامي، وانا اختبرتها انه انا لما اتواجه باحساس من الناس التانين بتاع عداء او انتقاد او اي حاجة ممكن اشوف انا دي لا لا لا في الدائرة بتاعت الكرامة بتاعتي، واخذ الخطوة الايجابية واتعامل بمحبة، ممكن الكلام ده ما يدي نتيجة في نفس اللحظة. يعني ما كل الناس في نفس اللحظة لما هو يتعامل معي بطريقة سيئة او انا اتعامل معه بطريقة كويسة هو في نفس اللحظة هيحتزر وحيطرجع محبته زي الاول، لكن بمرور الوقت وباني انا اظل يعني أصر على أنه أنا أواجه كل تعامل ما حلو، كل تعامل مستفز بالمحبة، في النهاية بتكون النتيجة أنه الناس اللي تعاملت بالطريقة ما حلوة بترجع وبتندم، وبكون عندهم إحساس أنه أنت اللي خدت الموقف الصح. بس كيف أصمت في الموقف ده؟ كيف أنه أنا ما أسمع للآخرين وهم بيقولوا لي أنت بتزلي نفسك، يعني هي متكلمت معك بطريقة مستفزة، هي ما عملت، هي ما سوت، إيش معنى أنت تغفري لها؟ إيش معنى أنت كل مرة تزلي لها وتمشي تتكلمي معاه، أو كل مرة أنت تنهي المشكلة، أو أنت تمشي تحتزري حتى لو أنت ما غلطانة؟ كلام كتير ممكن وانتقادات كتيرة ممكن نتعرض لها، لكن هو الصح شنو؟ هو الصح أني أنا بجيف عند المحبة، بنحاز للمحبة، لأنه السيد المسيح لما وصانا واحد من الوصايا المهمة جداً قال لنا أحبوا بعضكم بعضا، ما خدت إنه ما قال شرط إنه أحب بعضكم بعضا ده معناه حب اللي بحبك أبدا، لأنه طبيعي إن أنا الإنسان اللي بحبني بحبه، لكن الحاجة المميزة إن أنا أكون بحب الناس حتى اللي ما بحبوني. الحقيقة أنا وأنا حتى بقول الكلام ده هسي ليكم يا أخوات، عارفة إنه ده ما سهل، لما نخدت المحبة في اختبار حقيقي ممكن الواحد في الأول يضعف
وممكن يكون الموقف ده ما سهل عليه، لكن احنا محتاجين نصلي لانه احنا نقوى، وانه احنا نقدر يا رب نغفر ونسامح، لانه كثير لما يسوء لنا الاخرين الموضوع ده بالنسبه لنا احنا لما يخش في دائره الموضوع الكرامه، وانه زي ما بيقولوا انت يعني تقدير الذات بتاعك تحس به، الدائره دي في واحد تاني مثلا عدى عليك فيها ممكن تكون فعلا حاجه صعبه. لكن أنا متأكدة وزي تجارب ناس كثيرين شفتها أنه الصلاة وأنه يا رب أديني القدرة على أن أنا أشفى من الجرح ده، وأنه أنا أقدر أعمل أنت بتوصيني به، وأن أنا فعلا أحب العدو، دي ما حاجة سهلة ولا من طبيعتنا البشرية سهلة يعني، وأني كيف مش كمان أني أنا أسامحه وأنا أصلي له كمان، يعني أحبوا أعداءكم وباركوا لعينيكم، دي حاجة صعبة بطبيعتنا إحنا كبشر، لأنه إحنا ما ميالين للمسامحة، إحنا بطبيعتنا الخاطئة ميالين لإنه الدين الآخرين، لإنه إحنا بيجي على كرامتنا وعلى ذاتنا ما منسامحه بسهولة وما منغفر، وعندنا ذاكرة بتحتفظ بالحاجات السيئة وبتحتفظ بالأخطاء بتاعت الآخرين أكتر من الذاكرة بتاعتنا، إنه إحنا نتذكر إنه إحنا مفروض نحسن للآخرين. الحتة دي بتحصل فيها تجارب حقيقية، وأنا حصلت لي تجربة قعدت فترة طويلة جدا جدا كنت زعلانة يعني من مجموعة من الناس أخذوا موقف معين، وما كنت قادرة أتسامح، يعني كنت قدر ما أحاول إنه أنا أصلي للناس دي، وقدر ما يعني كنت محتاجة إنه أنا أتعامل معه بمحبة وبفكر إنه ده الصح، لكن أنا ما كنت قادرة أعمله. المهم بعد فترة طويلة بقيت أسأل إنه يعني كيف أتعامل مع الناس دي، أنا ما قادر أتعامل معهم مع إنهم هم يعني ناس قريبين مني، والشيء الطبيعي إنه حيكون في بيناتنا تعامل يومي، طب كيف أنا أقدر أتخطى الحكاية دي؟ فأنا بتذكر في واحد من الأخوة المؤمنين كان عنده رأي جميل جدا جدا قالوا لي، صراحة ريحني كثير خالص، فقلت له ربنا بيطلب مني إن أنا أتسامح مع الناس وإن أحبهم حتى لو كانوا هم بيتعاملوا معاي تعامل سيء، حتى لو أنا حاسة منهم يعني في تعاملهم بكراهية أعمل شنو أنا في الموقف ده. فهو قام قال لي أنت يا نقطة صعبة عليك هسه إنك تتعاملي معهم، قلت له لا صدقني يعني يمكن ظاهريا كتعامل كده مادي أنا ممكن بتعامل معهم لسه، لكن إن أنا أحبهم يعني أفجر كده مشاعر بتاعت محبة تجاههم أنا ما قادرة على الحتة دي، عشان ما أصلي عشان ما قادرة على الحتة دي،

محيهم. والمفاجأة إنه أنا بعد ما عملت الوصية دي لقيت إنه حتى موقفهم في النهاية بعد سنين اتغير. صح فعلا الموضوع ده احتاج فترة طويلة وصبر طويل، ويمكن الحاجة الوحيدة اللي بتساعد الواحد عشان ما يمشي الرحلة دي، أو إنه محتاج الواحدة فينا محتاجة تصلي وتطلب معونة من ربنا إنه يا رب أنا ما عارف أعمل كده وما عندي القدرة أنا براي أعمل كده، لكن أنت يا رب اديني المعونة منك، أنت قدرنا على إن أنا أحب الآخرين رغم أخطائهم، رغم إنه كراهيتهم لي، رغم عداوتهم، رغم كل شيء سلبي بيعملوه معاي، لكن أنا يا رب عايزة يكون عندي روح المحبة بتاعتك أنت العظيمة، وإن أنا أقدر أبادلهم بدل الشر خير وبدل الكراهية محبة. زي ما قلت لكم الموضوع ده فعلا عايز صبر، لكن الثمر بتاعه حشوفوه في النهاية، وحتحسوا إنه فعلا الموضوع ده كان بيستحق الرحلة اللي أنتوا قطعتوها فيه. يعني الكلام عن المحبة لأنه هي حاجة جميلة وحاجة يعني ممتعة، ممتعة لنا روحيا كده لما نتكلم عن المحبة. لكن وقت حلقتنا أشرف على الانتهاء، حلقتنا الليلة كانت بعنوان المحبة، اتكلمنا فيها عن تعريف المحبة هي شنو، واتكلمنا عن أهميتها، واتكلمنا عن كمان التحديات اللي بتواجهنا واللي بتواجه محبتنا نحن، والحاجات اللي ممكن تخط محبتنا للآخرين في حتة خطرة يعني. وكمان تشاركنا آيات من الكتاب المقدس بتتكلم عن المحبة. وفي نهاية الحلقة بوصل لكم تحيات الفريق العامل، وتحية خاصة منها لمجدي، ولحد ما نتلاقي في الحلقة الجاية بستودعكم الله، واختي السودانية إيكادولي.

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: الرسالة الأولى من يوحنا، يوحنا الأولى الأصحاح الأول. نكتب لكم في موضوع كلمة الحياة الذي هو موجود من البداية، الذي سمعناه، الذي رأيناه بعيوننا، الذي شاهدناه ولمسناه بأيدينا. فإن الحياة ظهرت ونحن رأيناها ونشهد لها ونبشركم بها، أي حياة الخلود التي كانت عند الآب وظهرت لنا. فنحن إذن نبشركم بما رأيناه وسمعناه، لكي تكون لكم أنتم أيضا رابطة معنا، وإن رابطتنا هي مع الآب ومع ابنه عيسى المسيح. ونحن نكتب لكم هذا ليكون فرحنا كاملا، وهذه هي الرسالة التي سمعناها منه ونخبركم بها: الله نور وليس فيه ظلام أبدا. فإن كنا نقول إن لنا رابطة معه ومع ذلك نعيش في الظلام، فنحن نكذب ولا نعمل الحق. ولكن إن كنا نعيش في النور كما إنه هو موجود في النور، تكون لنا رابطة بعضنا مع بعض، ودم عيسى ابنه يطهرنا من كل ذنب. إن قلنا إننا بلا ذنب فنحن نخدع أنفسنا والحق ليس فينا. إن اعترفنا بذنوبنا فهو أمين ويمكننا أن نتكل عليه ليغفر لنا ذنوبنا ويطهرنا من كل شر. إن قلنا إننا لم نرتكب أي ذنب فمعنى ذلك إننا نتهمه بأنه يكذب وأن كلامه غير موجود في قلوبنا.

ما زلتم تستمعون لراديو سمر، تابعونا على الفيسبوك من خلال صفحتنا www.facebook.com/radiosummersudan.

لما احترت في الحياة ما لقي غير الدليل، قلت بس أرجع عليك، ما أنت ملجأ للتعابة، أنت مسكن للحيارة، قلبك محبة جيت

بيشتاق لنا لكرنك زي ما الإيل بيشتاق لجداول المويه جيتنا مشتاق يا رب لصوتك مشتاق عشان ترشدني وتقودني للمراعي الخضراء تحديني لمياه الراحة جيت أقول مشتاق يا رب للمستك جيت مشتاق تاني للمسة تغيرني لبسمة تفرحني وارتاح أنا في أحضانك وأقول مشتاق يا رب عشان أسمع أنا لكلمتك.

0: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاقا واسعة لمعرفة الحقيقة.
1: بطرس الأولى الأصحاح الخامس. وهذه وصيتي إلى الشيوخ الذين بينكم، باعتبار أني شيخ مثلكم وشاهدت آلام المسيح ولي نصيب في الجلال الذي سيظهر. ارعوا قطيع الله الذي بينكم واحرسوه كما يريد الله، لا مجبرين بل عن رضا، ولا لطمع في الربح بل رغبة في الخدمة. لا تسيطر على الذين وضعهم الله أمانة بين أيديكم، بل كونوا قدوة لهم. وعندما يأتي رئيس الرعاة تنالون إكليل الجلال الذي لا يذبل. وأنتم أيها الشبان اخضعوا للشيوخ، كونوا جميعا متواضعين بعضكم مع بعض، فكما يقول الكتاب:
2: يقف الله ضد المتكبرين لكنه ينعم على المتواضعين.
1: إذن تواضعوا تحت يد الله القديرة لكي يرفعكم في الوقت المناسب. ألقوا كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. اضبطوا أنفسكم واسهروا، إبليس عدوكم يجول كأسد يزأر ويبحث عن واحد يفترسه. فقاوموه الثابتين في الإيمان، واعلموا أن إخوتكم المؤمنين في كل العالم يقاسون نفس هذه الآلام. وبعد أن تكونوا قد تألمتم فترة قصيرة، فإن الله الذي يعطي كل نعمة والذي دعاكم إلى جلاله الأبدي بانتمائكم للمسيح هو نفسه يصلح أحوالكم ويثبتكم ويقويكم ويسندكم. له القدرة إلى أبد الآبدين، آمين. كتبت لكم هذه الرسالة المختصرة بيد سيلا الذي أعتبره أخا أمينا، وقصدي هو أن أشجعكم وأشهد لكم أن هذه هي نعمة الله الحقيقية، فاثبتوا فيها. تسلم عليكم التي في بابل التي اختارها الله مثلكم، وكذلك يسلم عليكم ابن مرقس. سلموا بعضكم على بعض بقبلة المحبة. السلام معكم جميعا، أنتم الذين تنتمون للمسيح.

راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 0587.

الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظار رد الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق. وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق، قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مكتوبة.

0: يا صباح السعادة، صباح النشاط، صباح الحيوية، صباح الناس اللي بتحب الصباح دائما وهي متفائلة وهي دائما مستعدة. بنقول لكم صباح الخير وأسعد الله أوقاتكم بالصحة والعافية. أهلا بكم في برنامجكم دائما صباح بلدنا من راديو سمر. تحية لكم من الفريق العامل وتحية لكم من صديقكم هيثم حسن. أهلا بكم في ختام الأسبوع، وأهلا لكل زول كان جاري في الأسبوع ده وأنجز وحقق الهدف بتاعه. وكمان بنقول للناس اللي ما توفقت في الأسبوع ده، معلش الجاي أحلى والجاي أروع والجاي أجمل. في صباح جديد اسمحوا لي أذكركم برقم التواصل دائما عبر الواتساب 0-35-79-76-35-39-9. بالرقم ده أهلا بك عبر الواتساب، ممكن تكتب لنا وتشاركنا وتكون معنا لحظة بلحظة في كل سؤال أو في كل فكرة جات على بالك. وسعيد جدا في هذا الصباح أنه تكون معاي في الحلقة دي الدكتورة كاميليا فاروق أنجلو في حلقة جديدة في موضوع جديد. وأتمنى من قلبي أنكم تقدروا تتوفقوا معانا نخط النقاط على الحروف ونبتدي ونقول نقطة وسطر جديد. إذن تحية لكم ومرحب بكل زول حينضم لنا، أهلا بكل زول حيكون معانا حيرافقنا. قد يكون الظروف والضغوطات والأشغال بتاعتك تبعدك إنك تشاركنا أو تمشي وتجي، مرحب بك وأهلا. لكن خلينا نصبح على الأستاذة دكتورة كاميليا. صباح الخير عليك.
1: صباح الخير عليك هيثم، وصباح الخير على كل الجمهور المستمعين، صباح الخير لبلدنا ولكل الناس.
0: أهلا بكل الناس زي ما قالت اللي بيسمعونا داخل السودان وداخل كل مدينة وداخل كل ولاية وكل حي، وأهلنا الطيبين الناس في الخارج اللي بتسمعنا برا السودان، مرحب بكم وأهلا بكم في صباح جديد. إذن مرحب بكم، أنتم بتنطلقوا معنا في الصباح، وأكيد قصة الصباح اليمات دي كمان مع ضغوطات الحياة مع ظروف الحياة قاعدة ما تكون مرحبة كتير، ملخبطة جايطة وما على بعضها كده، ولا انتراكشن
1: يا اكيد مع الظروف اللي احنا بنعيشها دي صراحه الزول بيقوم اساسا من النوم ملخبط. فغيت نصلي ان ربنا يرتب الامور،
0: دايره نعمه من الله
1: اكيد
0: يعني عشان تقدر تمشي.
1: يا اكيد، واليوم يعدي على الاقل.
0: يا بالظبط،
1: محتاجين النعمه دي.
0: وكمان ايضا الترتيبات بقت مختلفه لانه الناس بين يعني ارى يعني مختلفه متضاربه، انه نعمل ده من الصباح وما نعمل ده. بتحتاج شويه التزام، بتحتاج ترتيب، بتحتاج انه يا اخي اقدر اوفق نفسي او اقدر يعني اضبط عقلي على احساسي على مشاعري، انه يا اخي الامور ما تجود لانه قد تتلخبط وانا جوت الدنيا مره واحده
1: ولا وافقد الكنترول او البوصل.
0: ودي من اصعب الحاجات.
1: اكيد طبعا اكيد.
0: لكن كمان في الايام دي الاجواء المناخيه مزعجه شديد، يعني مخلي الناس مقلقه تعبانه نفسيا محبطه ما قدرت تنوم الليل، يعني الصيف سخانة.
1: شوف الإنسان بتأثر بكل شيء، حتى يعني البيئة اللي بيعيش فيها والطقس اللي بيعيشه. يعني الجو لو سخن ورطوبة عالية مثلا أو كده تلقى زول تعبان، جسمه تعبان، وده بيفسر إنه أوقات كتيرة في ناس ما عارفة هي ليه تعبانة رغم إن هي ما بتبذل مجهود كتير، لكن السخانة بتتعب، بتخلي المود بتاع الزول والمزاج ما كويس. فدي برضو حياة بتخليك أنت طول الوقت under stress لأنه سخانة وعرق وكده. فدي واحدة من الحاجات اللي بتأثر علينا.
0: بتتوزن؟ تقدر تتظبط؟
1: ايوه، تقعد شويه، خليك دايما انت في الضل، خليك دايما انت بتشرب مويه، يعني تحاول على قدر الامكان. ما بقدر اتحكم في الجو، لكن انا بقدر اتحكم في الحاجات اللي انا بعملها عشان اقدر اوازن بين الحراره العاليه دي وحراره جسمي، بحيث انه ما اعيا او ما افقد السوائل في جسمي او ما يجيني مرض.
0: يعني ممكن
1: تتوازن،
0: ممكن تتوازن يعني. عشان كده بنناشدكم مع بعض كده انكم تخلوا بالكم من صحتكم، تخلوا بالكم من الكيفيه والطريقه اللي ممكن تتكيفوا بها مع الاوضاع المختلفه. كمان في بعض النصائح يعني بتكون احنا بنحتاج لها في الصباح الباكر او في الكيفيه بتاعت تكيفنا مع اليوم، مع الوضع الممكن يكون مضطرب شنو أكتر حاجة ممكن بنصحوا بها يعني الأطباء وإنتي مريتي بالمجال ده والحاجة النفسية ممكن تكون صعبة، إنه هل نقدر نظبطها كده وتكون رايقة أو تمشي بحسب ما هي واقعية أكتر؟
1: طبعا في كلام كتير يتقال، لكن أنا بالنسبة لي يعني لو ممكن ألخصها في حاجة، دع ما كان بالأمس بالأمس وعيش اليوم. يعني ما نصحى بنفس التفكير بتاع امبارح، بنفس الضغط بتاع امبارح، بنفس الحزن، بالمشاعر السلبية اللي احنا نمنا بها. دائما احنا نعيش يومنا بيومه. يعني اول ما اصحى زي ما فيها بتقول، هذا هو اليوم الذي سنعرف ونفرح به. يعني كل يوم خليه يكون يوم جديد، بمشاعر جديدة، بأحاسيس جديدة، بمشاكل جديدة، لأنه زي ما قال يكفي اليوم شره، ما محتاجين نجيب معانا من امبارح لليلة. فلو احنا علمنا نفسنا أو عودنا نفسنا إنه نعيش اليوم بيومه، على الأقل ده بيوفر لنا ضغوطات كثيرة وبيخلينا نعيش صح
0: أوقات. وما في شيء صعب يعني، كله ممكن طالما الأمور في يد ربنا، طول ما إن احنا بنمشي حسب ما ربنا داير. إذن عزيزي المستمع، الحياة قالوا ما بتديك طريق واحد تمشي فيه، مرات لازم تحب ومرات لازم ترفض، مرات لازم تصبر ومرات لازم تقول كفاية. ودي يعني في قواعد أساسية في الحياة. المشكلة إن مرات بنعيش بأقصى اليمين أو أقصى الشمال، يا عاطفة بدون عقل، يا إما العكس، يا إما عقل بدون إحساس، يا شغل بدون راحة، يا راحة بدون مسؤولية. الاتزان ما إنك تكون بارد أو ما متأثر أو بتتأثر، الاتزان إنك تعرف كيف تتعامل مع مشاعرك من غير ما مشاعرك تتحكم فيك. فموضوع كده كيف، لكن دارينا قاعدوا ونقدر يعني نقوله كده ببساطة مع المستمعين، لأنه هم حيكتبوا لنا، ودي أهم دعوة لك إنه تقول لنا رأيك شنو في الموضوع، وتقول لنا الحاجة اللي أنت قدرت توصل لها، أول دائرة في ذهنك بخصوص النقطة دي، بخصوص موضوع الاتزان. لو جينا وقفنا عنده كده ونتكلم فيه من بداية المحور بتاعنا، الفكرة بتاعتنا، لأن حنخش في كذا محطة من الصباح وبعد كده نرجع عليكم، وكده نقف مع الضيفة بتاعتنا تدردش بينا حبة في الاتزان. يعني لما نيجي نقول مرات كده بنسمع الزول ده متزن، خلاص الزول ده قادر يعني يوزن الأمور، هو شنو بالضبط يعني؟ شنو لما نيجي نقول الزول ده متزن، أو لما نيجي نعرف الاتزان؟
1: طيب احنا خلينا نعرف زي ما قلت يعني شنو الاتزان. أول الاتزان بطريقة بسيطة هي مقدرتك انك انت تنظم مشاعرك وتنظم أفكارك وتنظم سلوكك. تاني بقول مشاعرك وأفكارك وسلوكك بمرونة، وانك انت تتكيف مع الظروف الحال اللي بتطرح عليك حاليا، يعني انت بتعيشها حاليا، وبتقدر تاخد قرارات مناسبة من غير زي ما انت قلت حاسة، من غير ما تقودك او تضغط عليك الظروف او المشاعر او الضغوطات. يعني الاتزان انه انا اعيش قادر اخد قرار سليم وأسلك بطريقة سليمة، لكن ما بيكون تحت تأثير ضغوطات أو تحت تأثير مشاعر معينة، أيا كانت المشاعر دي، غضب، فرح، حزن، ضيق، يعني ما يكون في شعور واحد هو اللي قائدني. ده الاتزان.
0: يعني ممكن تكون ناجح لكن ما متزن؟
1: لا أكيد أكيد. يعني إنه النجاح ممكن أنا أنجح في حتة معينة لكن أنا فاقد الاتزان في نفس الوقت. يعني مثلا لو أنا ناجح في البيزنس، عندي بعمل قروش، يعني بعرف أعمل بيزنس، لكن مثلا ما متزن في حتة الراحة الجسدية، فبشتغل طول الوقت عشان أحقق التارجت بتاع البيزنس بتاعي. أو مثلا يكون أنا من ناحية تانية أنا متزن مثلا علاقاتيا، تمام، علاقاتي كويسة ومع الناس والمجتمع وكده، لكن في نفس الوقت فاقد البوصلة في حتة المسؤولية. أنا ما قادر يعني من كتر ما أنا علاقاتي ما بقدر أشتغل، عشان يعني أي مناسبة أنا ماشي، أي بك أنا مؤجز، أي بتاع بكرة بيرفضوني، فهمت؟ يعني ممكن تكون ناجح في جانب بس ما متزن في الجانب الثاني، فيعتبر بالنسبة لي
0: دخل بشكل خلل.
1: يا بشكل خلل في حياتك.
0: دي مشكلة.
1: يا والاتزان ما كده، اتزان إنه أنا أعرف أوازن بين الأمور.
0: يعني الحتة اللي أنت قلتيها جميلة جدا، إنه أنا زول علاقاتي، بحب نشارك الناس الأفراح والأحزان وكل حاجة، لكن ما تجي لحتة صعبة جدا إنك أنت ما تقدر توفق، ما تقدر توزن في الخروج والطلوع والمواعيد. وكثرت المشاركات بتاعتك بحيث انك تفقد صحتك
1: وظيفة.
0: تفقد شغلك
1: صح.
0: تجوز دنيا بيتك ومواردك اللي عندك والحاجات الكثيره.
1: لا فعلا صح.
0: اذا ممكن يعني تكون بتحب لكن تعبان.
1: أيوة.
0: ممكن يعني لكن الحب ده بتعبك بيرهقك.
1: أيوة.
0: بمعنى ما في
1: توازن
0: ما في توازن. ممكن تكون قوي لكن غضبك قاعد يهزمك. ودي مشكلة صعبة جدا جدا. عشان كده عايزين نقول انت ماشي في الحياة دي لكن ماشي باتزان. انت ماشي في الحياة لكن ماشي باتزان عزيزي المستمع ولا لا؟ شنو اكتر حاجة ممكن من الصباح انت تقدر تعترف بها جواك وممكن يعني تكتب لنا ممكن تشاركنا وتقدر تعترف انه فعلا تقول يا اخي انا ما في اتزان في حياتي. وما اظن دكتور انه في زول يعني كليا كده اموره متزنه ولا انت رايك شو؟
1: هو الاتزان ما في الامور. الاتزان فيني انا. يعني انا ممكن اقول ما في زول كليا متزن. هو شوف الاتزان ما هي مهارة أنا بقدر أتعلمه يعني عشان أو سلوك أنا بقدر أكتسبه. أوكي عشان ما نفتكر إنه الناس بتتولد متزنة. أوكي أنا لما أجي في الحياة دي وأعيش الضغوطات أنا بتعلم المهارة دي إنه أنا كيف أوازن بين الـ الـ الـ الأمور الضغوطات اللي بتحصل وبين مشاعري والسلوك اللي أنا بسلكه بعد كده والقرارات اللي أنا بتخذها بعد كده وهي بتعتمد على شنو. تمام. فالاتزان خلينا نتفق ان هي مهارة مكتسبة او حاجة انا بتعلمها لكن لازم انا اصل لمرحلة انه انا اعرف انه انا فقدت اتزاني فلازم اتعلم المهارة دي عشان اقدر اعيش متوازن في الحياة دي.
0: يعني دي ممكن تكون موجودة في بعض الاسر ويعني الناس ممكن تكتسب ممكن تشوفها لكن في بعض الشخصيات الموجودة أو في بعض العلاقات الأسرية أو العائلة ما تكون في اتزان. يعني ده بيوضح. أيوة. كثير في الفوضى الممكن تكون حاصلة في البيت ودي من المشاكل الكبيرة. صح. اللي ممكن تكون مؤثرة لغاية هسي عاملة خلل كبير جدا جدا ويعني واضحة جدا يعني البصمة بتاعتها بتكون فارقة جدا جدا لما تكون الحاجات في البيت ماشي بالطريقة الصحيحة. عشان كده عادينا نقول في حاجة غريبة بتحصل لنا وناس بتفتكر إنه المشكلة إنه حياتنا صعبة. حياتنا ما صعبة لكن مرات المشكلة ما في صعوبة الحياة نفسها لكن إنه إحنا ما عارفين نتعامل معها. إحنا ما قادرين نتعامل مع الحياة. إحنا ما قادرين نفهم هل الكلام ده صحيح إنه الحياة ما صعبة لكن إحنا ما عارفين نتعامل معها؟ صحيح الكلام ده؟
1: هو شوف الحياة ممكن تكون صعبة يعني هي صعبة حقيقي. ليه؟ لأنه صعوبتها بتكمن إنه أنا بعيش في ظروف وبعيش في حاجات أنا ما بقدر أتحكم فيها. يعني أنا ما بقدر أتحكم في الحياة، ما بقدر أتحكم في الظروف، ما بقدر أتحكم في الحاجات اللي بتجيني فجأة، فدي تكمن في صعوبتها. لكن الاتزان هنا أنا مطالب إنه أنا أكون في وسط الظروف اللي بتمر علي والحاجات اللي بتجيني طارئة والتحديثات اللي بتنزل معي، أنا أحاول أعيش إنسان متزن بحيث إنه أكون إنسان مرن، أكون إنسان قادر يعيش بطريقة لا يفقد عقله لما مثلا يخش يجي ظرف طارئ صعب شديد، ولا إنسان يكون لا مبالي في نفس الوقت، ولا إنسان يفقد المسؤولية بتاعته، ولا إنسان فأنا مطالبة إنه أنا أعيش الحياة دي بطريقة بتخليني ماشى بطريقة متزنة فعلا. ليه؟ لأنه أنا ما بقدر أكون طوال ماشى في لاين مستقيم كده، خط مستقيم. الحياة هي تقلبات، وأنا بتقلب مع الحياة دي هل أنا سلامي النفسي أهم شيء. الاتزان هو دايما بينبع من السلام النفسي. سلامي النفسي كمان ثابت ولا لا؟ لأنه لو أنا فقدت السلام حفقد اتزاني.
0: يعني مرات كثيرة بتكون في مشكلة صغيرة جدا جدا أو مشكلة تكون كبيرة. لو إحنا قلبنا الفكرة يعني للوجهين، في زول بيقدر يتعامل معه برد فعل طبيعي جدا جدا، لكن من المشكلة الكبيرة دي أو الصغيرة دي رد فعل ممكن يكون كبير جدا جدا. ولا أنت رأيك شنو؟
1: شوف، هو الحدث واحد ممكن يحصل لأي زول، حدث واحد. يعني أنا وإنت هنا ممكن نفس الحدث اللي يحصل لنا يحصل في نفس لأشخاص تانية في حتات تانية، لكن رد فعلي ورد فعلك ورد فعلي أي واحد تاني تجاه الموقف هو اللي بيحدد خطورة الموقف. يمكن الموقف خلينا نقول ممكن يكون صغير شديد، لكن الرد فعلي السلوك اللي أنا بسلكه تجاه الموقف ده هو اللي بيفرق. يعني مثلا نقول إحنا ماشيين في شارع في زول كورك، فواحد بصوت عالي أو مثلا صرخ أو قال لي كلام ما كويس، مثلا أنا حعاين وأمشي، ده تصرف. في زول تاني حيرد له، ده تصرف. في زول تاني ده ولا حيشيل شنو يمشي عايز يخبط، ده تصرف. فالفكرة إنه الحدث دايما بيكون ثابت، لكن ردود فعل تجاه الحدث ده أو الحاجة دي هي اللي بتخلي الموقف في حد ذاته يهزني أو لا.
0: يعني يعني ممكن يعني نقول يا توفي اللي نقدر نقول عليه إنه زول متزن في الموقف أو في رد الفعل.
1: ايوه
0: هو اللي تصرف
1: بحكمه اللي تصرف بحكمه هو انه في الاتزان دائما انا بشوف الموقف ده هل بيستاهل انه انا افقد سلامي واهتز وكده، حتى لو كان موقف صعب. يعني مثلا خلينا نقول الفقد، لو فقدنا في ناس في بتتعب شديد في الفقد وبتخش في حتات نفسية صعبة، تمام. وفي ناس اي نعم رغم ان هي فقدت اعز ما تملك، لكن بتقدر بعد فترة بعد ما تحزن وتاخد فترتها بتقدر ترجع تاني لنفسها وترجع تعيش حياتها بطريقة صحيحة. فدي الفكرة إنه الاتزان هو اللي بيعلمني إنه أنا أسلك صح أو أختار قرار يرجعني لحياتي مش يخليني أفقد حياتي.
0: ودي من أصعب الحاجات الموجودة في الحياة، يعني إنه طريقة ردودنا في الحياة للمشاكل اللي إحنا قاعدين نواجهها، هل بنستخدم عقولنا؟ ودي حاجة مهمة جدا، إنك كيف مع المواقف، أنت كيف مع الأحداث اللي بتواجهها في هذه الحياة. دائما ثباتك شكله كيف، تصرفك بيكون بياته شكل. هل أنت من الناس اللي بتهدأ ولا رد فعلك سريع؟ اندفاعك بيخليك تتصرف، وممكن كلمات وممكن تصرف جسدي، لأنه يعني طريقة الحياة بتاعتك أو طريقة التعامل بتاعتك في الحياة ممكن تكون صعبة جدا جدا. وفي عدم اتزان برضو مع الخوف. في ناس لدرجة إنه هي خايفة جدا جدا، ما بتقدر تبدأ أي شيء في الحياة. دي مشكلة كبيرة جدا جدا، إنه نشوف موضوع الخوف مع الاتزان في الحياة في المواقف الكثيرة في الحياة. في ناس لغاية هسي قراراتها صعبة لأنه هي خايفة. ما قادر تأخذ خطوة، ما قادر تتعايش مع الخوف، ما قادر تتكيف، لأنه حياتها ما موزونة أو يعني كل الأمور ملخبطة. فإحنا نتعامل كيف مع الخوف، وإحنا نتعامل كيف مع الحياة بتخلينا دائما إحنا مربطين مقيدين قاعدين قبلنا وما قادر نتحرك نعمل أي خطوة لجدنا. فإحنا عايزين نقف في الحتة دي كمان عشان نقدر نناشد بعض الناس، نتكلم مع بعض الناس على إنه ما في الصعوبة لكن في الكيفية، في الطريقة لإنك تفهم بها الحياة. لكن طول عمرك حتقعد كده أنت ما حتعمل حاجة، ولا حتقدر تكافح، ولا حتقدر تنجح، ولا حتقدر تغامر. وممكن بداية واحدة لكن تعيق كل النجاح الممكن مفترض تحققه.
1: صح،
0: ودي مشكلة كبيرة جدا
1: كده. صح،
0: فخلينا كده نقف مع النقطة دي لأن النقطة حساسة جدا جدا. مع الحرب في ناس طلعت، مع الحرب في ناس جات، مع الحرب في ناس تعرضت لحاجات صعبة جدا نفسية لغاية هسي هي متجمدة قبلها. واقفة قبل لما حطتها هنا وقفت. فحنقول لهم شنو اللي احنا ممكن نساعده أو نساعد بها الناس دي.
1: طيب احنا شوف المشاعر دي حاجة
0: طبيعية
1: جدا ومفروض كلنا بنمر بها ونعيشها. لو انت ما مرت بالمشاعر بيكون بالنسبة لك يعني انت انسان ما طبيعي. لكن انا الحاجة اللي بوصل انه المشاعر دي رسائل. أوكي، نقول المشاعر رسائل لكن ما أوامر. يعني شنو؟ يعني إنه أنا أحس بالغضب بالحزن بالخوف زي ما أنت بتقول حسا، دي حاجات طبيعية، دي رسالة بتجينا من شنو؟ بتجينا من جوانا. لكن ما أمر بيخليني أنا أتحرك على ضوءه، أو هو اللي يقود يقود قراراتي، أو هو اللي يقود حياتي كلها. بالنسبة للخوف، الخوف ده شيء شعور يعني يعتبر حميد لو كان أنا ما بخاف طول الوقت، ويعتبر شيء كويس لو أنا بقدر أوازن بينه وبين بين القلق المفرط. لكن لما يكون الخوف والقلق المفرط هو المفرط فيه هو اللي بيقود قراراتي واللي زي ما أنت قلت بيقود حياتي كلها للمستقبل، فهنا لا، هنا أنا مفروض أجيف وقفة وحاول أراجع الأمور وأعرف أنا وين فقدت البوصلة, وبعد كده أنا لازم أرجع أتزن, أرجع لنفسي وأرجع لاتزاني. لأنه إذا كان الخوف بيسيطر علي وبيسيطر على قراراتي في المستقبل وبيسيطر على قراراتي الحالية, ما أنا ما حقدر أمشي لقدام, ما حقدر خالص أمشي لقدام.
0: ما زلنا معكم المستمعين الكرام, ما زلنا بنشارككم هذا الصباح الجميل في رحلتنا عن موضوع الاتزان في حياتنا ومواقفنا الكثيرة والطريقة اللي احنا بنعيش بها في الحياة. خلونا نقف كمان احنا بنكمل المشوار انه كيف نعيش ونحن متزنين في هذه الحياة, وإحنا بنتكلم عن حملة مهمة في رحلتنا الصباحية دائما في صباح بلدنا, ومعاكم في الرحلة, معاكم في الضيقات والظروف الصعبة اللي إحنا بنمر بها في حياتنا في كل يوم. وإحنا خلينا نأخذ نقطة مهمة جدا كمان مع ضيفتنا ونتكلم في نقطة مهمة من الناحية النفسية, كيف ممكن يعني زي ما عرفنا الاتزان, هل الشخص المتزن ما بيتأثر؟ الزول المتزن ما بيتأثر, لازم انه ما منطق. لكن سؤال لابد نسأل.
1: أيوة.
0: عشان نقدر نعرف حقيقة انه يعني الحاجة دي ما نستغرب منه وما ما يعني نكون ما مستوعبين الفكرة انه الشخص ده بيتأثر ولا لا. هل الشخص المتزن ما بيتأثر؟
1: هو حقيقي لا, انه هو ما بيتأثر لا, بالعكس هو بيتأثر, لكن بيقدر يخوض حدود لنفسه. يعني انه فكرة انه الانسان المتزن ده هو, يعني انا عايز افرق بين الاتزان واللامبالاة. أوقات كتير إحنا بنشوف الشخص بنقول إنه الزول ده ما بيتهزه, ما في شيء بيهزه, ما هو غير مبالي. أوقات بنطلق عليه إنه هو غير مبالي. طبعا برضو في اللامبالاة ده موضوع تاني, لكن الاتزان إنه رغم إنه أنا مهزوز أو جاتني فترة وظرف خلاني أهتز أعيش ظروف صعبة أو أعيش مشاعر صعبة, بيبقى بعد ما أنا عشت المشاعر ده, زي ما أنا قلت, هل القرارات اللي أنا بأخذها بعد كده بتعتمد على المشاعر اللي أنا حاليا عايش فيها دي ولا لا؟ أنا بعيش المشاعر دي بكامل حريتي وبعد كده برجع لنفسي, برجع لاتزاني, برجع لأنا منو وعايز أعمل شنو بعد كده. يعني مثلا دايما إحنا بناخد الفكرة دي في الغضب أو في الحزن, إنه أنا فقدت حاجة, عشت المشاعر بكلها, الإحساس أنا عشته. طيب السؤال بعد كده اللي هو الأفكار والسلوك هنا بتجي, أنا عايز أعمل شنو؟ أنا فقدت الحاجة دي, حعمل شنو؟ هل حعيش طول عمري
0: متأثر؟
1: أيوة متأثر ولا لا؟ فالزول المتزن بتأثر, بتأثر بالحزن, بتأثر بالفرح, بتأثر
0: بالفقد,
1: بتأثر بالغضب, بتأثر بكل ده. لكن بيفضل متزن كيف؟ بيقول عليه متزن كيف؟ إنه هو بيعرف يقرر بعد المشاعر دي معاشة سلوكه هو حيكون شنو. ده الإنسان المتزن
0: بيعرف ينطفد, بيعرف ينهض 200,
1: أيوة
0: بيعرف يقوم 200 عشان يقدر يكمل المشوار. ما النوع اللي ممكن خلاص يبكي على اللبن المسكوب طول
1: ويفضل
0: عمره,
1: طول عمره في نفس الحيطة.
0: وهل ده إحنا محتاجينه في الوقت ده كسودانيين؟
1: يعني
0: لأنه إحنا فقدنا كثير جدا جدا. وهل يعني بمعنى إنه خلاص ننسوا كل الفات, لكن حتى طريقة النسيان بعد كده عشان نقدر نكمل المشوار؟ ودي النقطة الحساسة جدا جدا, إنه حتى في فتيات, حتى في نساء يتعرضن لحاجات صعبة جدا جدا.
1: أيوة.
0: ويمكن يكونوا هم بيشوفوا المستقبل بالنسبة لهم خلاص يعني ده. فالنقطة دي إحنا عايزين نجيب فيها برضو عشان نقدر نبني حاجة جوانا يعني بطريقة تكون قوية عشان نقدر نساعد كل أنثى, نساعد كل امرأة, رغم إنه الموقف يعني ما بيعزم صاحب الألم ده عايش بيها. وإحنا ممكن نتكلم, ممكن نتفلسف, ممكن نقول, لكن برضو من جانب النفسي, من جانب علمي, من جانب إنه الحياة لابد تمشي. ما هو يعني حصل اغتصاب, حصل أي شيء, ويمكن يكون وصل لحتة ممكن تكون يعني أنجبت طفل وكده. إحنا ما عادين نقول لها خلاص إنه شنو الحياه وقفت. فهذه نقف في الجانب ده انه احنا محتاجين نساعد بعض, وان كان حاجه يعني بطريقه مستمره بانه يكون في تشجيع, يكون في متابعه نفسيه.
1: أيوة.
0: لانه الشخص ده ينطفئ ويكمل الحياه ويرجع. وحتى لو في حتى في في ناس بتقدر تقبلك وتقدر تكمل معاك الحياه رغم انت ما عندك ذنب في الحصر. انت قد يكون انت ما ما ما, ما عندك ولا كنت, لكن تم يعني الكلمه الاغتصاب دي ما سهله, ولا الانتراكشن
1: صح صح, صح. هو هو الظروف, شوف الظروف اللي عاشت المراه السودانيه في
0: الحرب,
1: في الحرب دي بالذات ظروف قاسيه جدا, يعني ما ما ما حاجة عادية, ما حاجة عادية خالص. وكوني إنها لحد حس قادرة تعافر وتتكلم وتقيف وتعتني بأسرتها وببيتها, دي قمة الاتزان بالنسبة لي. وزي ما قلت الناس اللي تعرضت تعرض مباشر, يعني الحرب دي حصلت لنا كلنا, لكن في ناس كان في يعني أيوة أكثر تأثيرا, كان في تعرض مباشر ليها هي, أزتها في جسدها ونفسياتها وكده. بعد كده هي إحنا بنجي هنا بحاجة بنسميها للصلاة الصلابة النفسية. يعني الصلابة النفسية شنو؟ إنه الصلابة النفسية هي الأعلى من الاتزان, اللي هو أنا مريت بالظرف القاسي ده, الظرف اللي ممكن ناس كثيرة ما تستحمله. في ناس كثيرة للأسف من أيام فضل الاعتصام في بنات انتحروا بعد اللي حصل لهم يعني للأسف, وفي بنات كملوا وقدروا يقيفوا ويحكوا عن الحصل ويوصلوا رسالة للعالم إنه شنو كان داير
0: بصوت عالي بصوت على السوشيال ميديا.
1: أيوة, أيوة بالضبط,
0: وكانوا كدا قادرات يعني دي شجاعة.
1: أيوة,
0: ما بعديها شجاعة.
1: يلا دي حتة الصلابة النفسية, إنه أنا رغم اللي حصل لي ده, لا أنا عايز أقيف أكمل الحياة, والحياة ما بتقيف عند الموقف الصعب ده. بالذات الناس ديل لازم وحتما ولابد انهم هم يكونوا بيتواصلوا مع معالج, مش معالج بس, طبيب نفسي ومعالج نفسي والمجتمع, الناس على الاقل ناس البيت يدعمهم. لازم يكون في دعم من كل الاطراف, اذا كان دعم نفسي ودعم مجتمعي ودعم ناس البيت. فلو يتقدم الدعم الصح, ودائما احنا بنشوف انه معظم البنات اللي بيحصل لهم كده او الامهات اللي حصل لهم كده, لو هم قدروا يكملوا, لو سالتهم قدرتوا تكملوا كيف, حيقول لك لقينا ناس دعمتنا, واقرب الاقربين لهم هم اللي بيكونوا دعمهم. فالدعم مع الدعم النفسي من الاهل ومن المختصين النفسيين, وهم ذاتهم هم في نفسهم عندهم صلابه نفسيه, قادرين يقولوا احنا ما حنجيف هنا, ده اللي خلاهم قدروا يطلعوا من المواقف دي, ولحد حاسه هم عايشين وقادرين يعتنوا بانفسهم رغم انه هم ممكن يكونوا متقلبين او كاد بيجيم انتكاسات. يعني تحس بالوحده او ايوه هي ماشيه كويس, بعد شويه بتحس بها رجعت تاني زعلت. ليه؟ لانه الحصل ده بالنسبه لها ده تروما, صدمه قاعده جواها ما بيسهل تنساه خالص وما حتنساه ابدا. لكن في نفس الوقت حتى لو انتكست ووقعت حتكمل. يعني دي الصلابه هنا, انه انا حكمل رغم كل شيء.
0: خلينا نحيي صراحه كل انثى, نحيي كل امراه سودانيه رغم الانتكاسة أو رغم يعني عاشته في الرحلة دي, جات وكملت الحياة بطريقة مذهلة. طريقة ممكن غيرت في كثيرين مستسلمات
1: صح.
0: في ظروف الحرب
1: صح.
0: يعني في اللي طلعوا خارج السودان, وفي الفضل داخل السودان وكمل المشوار, وفي يمكن يكونوا فاجأوا الناس من الضربة بتاعت الحرب
1: صح.
0: وضربة الحرب دي فوقت كثيرين. يعني الحرب دي كفتين
1: صح.
0: في كفة بتاعت ناس موازينة تغيرت تماما صح. وفي ناس يمكن يكونوا رجع ممكن تكون صعبة جدا كده. وإحنا بنشوف الحاجة دي في فعلا أنت قلتيها التسمية الجميلة عجبتني, الصلابة. الصلابة اللي دايما هي واحدة من الحاجات اللي موجودة في معادن معينة من الناس القادرة تعالي الحياة بمنظور بعيد المدى إن هم ما يعني ما انتهت, ما وقفت على كده. فأنا بحيي كل امرأة, بحيي كل رجل, يعني حتى في رجال أعمال وفي معلمين وفي مهندسين وفي دكاترة. على فكرة الناس جات ووصلت من الصفر, بدت من
1: صح.
0: الصفر
1: صح.
0: ومشت وأسست لنفسها حاجات تانية جدا جدا. فنشجعك عزيزي المستمع, عزيزتي المستمعة, ما تبكي على الفات. كفاية بكى على الفات, كفاية مرمطة زي ما بقولوا، كفاية إنك أنت لسه يعني ماخذ معاك الماضي وإنت لسه بتتذكره. فبرضو دي نقطة حساسة جدا جدا، إنه نسيان الماضي ما يفقد توازننا في الحياة. الماضي بيلعب دور كبير جدا جدا، ممكن تكون في ناس تعلقت بماضيها جدا جدا ولغاية هسي هو بيشكل لهم تهديد إنه يرى المستقبل بصورة يعني واضحة، وبرضه بيسبب خوف. فالماضي ممكن يشكل لناس حياة مستقبل ضبابي
1: ممكن؟ أكيد أكيد. يعني شوف الماضي هو جزء لا يتجزأ مننا، وعشان إحنا عشناه ومرينا بكل اللي فيه دي بتشكل نفسيتنا إحنا، بتشكل اللي هو الجانب النفسي فينا أو الجانب العاطفي فينا، الصدمات اللي إحنا بنعيشها، الفقد اللي بنعيشه أو حتى الفرح اللي إحنا بنعيشه، كل الاختبارات وكل المشاعر دي بتشكل فينا، وهو هي دي اللي بتصنع قرارات لقدام. لو أنا من الناس اللي زي ما أنت قلت ببكي على اللبن المسكوب، حفضل في الماضي زي ما أنت قلت قبلك إنه أنا في نقطة معينة قاعد هناك وراء الناس مشت، لكن أنا لسه عايش المشاعر دي ومتمسك بيها، ما مخليها إنه أنا أخليها تمشي. أي نعم أنا عشت، لكن خلاص المشاعر دي تمشي، وأعرف أخذ خطوات لقدام. طالما أنا جواي نفس مفروض يكون ده طريقة تفكيري، لكن للأسف الماضي أوقات كثيرة بيلعب معنا ألعاب قذرة. يعني حتى لو في ناس قررت إن هي تمشي بيرجع الماضي بتاع قدامه فجأة. يعني أوكي أخذت خطوات، فجأة كده بيظهر مثلا حدث من الماضي، شخص من الماضي كده من الماضي، بيحاول أيوة يقلب المشهد أو يقلب الموضوع كله. لكن الفكرة إنه حتى لو ظهر الماضي وأنا خلاص قررت إنه أنا أخذ خطوات لقدام، هل هأرجع أعيش بنفس يعني مثلا لو الحدث ده حصل مرة تانية وجه قدامي، هعيش نفس المشاعر اللي زمان كنت عايشة، ولا لا أنا هتعامل معه بالشخصية الجديدة بالفهم الجديد إنه لا أنا ما فيش حيوقفني، فهمتني؟ فهي الماضي بيأثر، لكن الفكرة كلها في سلوكي وطريقة تفكيري تجاهه.
0: لأنه أنا والقرار أنا أخذ
1: أيوة بالضبط كده. لأنه أنا لو فضلت طول الوقت أعيش وأسلك على حسب حاجات الماضي أنا ما همشي قدام.
0: هل ده الزول اللي بترقب عودة الماضي؟ هل يعني يعني يعني بيفرق؟ أنا بحس إنه ده بيفرق من الزول أخذ القرار خلاص، يعني إنه دي نقطة وسطر جديد. لكن في لسه بيترقب عودة الماضي لأنه عايش فيه، بالذات في موضوع العلاقات العاطفية أو بموضوع يعني مثلا ارتباطه بشيء معين بشخصية معينة أو يعني في بيحلم حلم كده ما منطقي بخصوص شخصيته أو أسرته أو أهله. وفي مواقف زي ما أنت قلت حساسة جدا جدا، ده بيوري منو أنت بالضبط، منو أنت شخصي. خلينا نأخذ رسائل، خلينا نأخذ المستمعين لأنه في ناس كتبوا لنا، نشوف قالوا شنو ونرجع للنقطة دي. وأرجو لو في نقطة حساسة جدا إحنا ذكرناها ولفتت انتباهك ذكرنا، اكتب لنا ونرجع معاك نكمل الموضوع. محمد سلطان بيقول صباح الخير. يا هلا مرحب بك يا أبو سلطان، تحية طيبة وصباحك نشاط وصباحك حيوية. علي وان بيقول الموضوع مهم جدا وبيقول مزيد من التقدم إن شاء الله. يا علي وان اكتب لنا كده، قول لنا يعني شنو اللي احنا محتاجين فعلا نوزنه هذه الايام، احنا محتاجين نتزن في شنو كسودانيين. وفي سؤال مطروح، 200 الاتزان بيكون قوه، 200 الاتزان بيكون قوه و200 يكون مجرد هروب من المواجهه. نشوف علي احمد بيقول صباحكم نسمات مطر وخريف من تلودي، الله عليك جنوب كردفان، تحياتنا لراديو سمر وكل شعبنا الكريم. ده من جوا القلب، تلودي والخريف والأمطار. وبنحييك يا علي أحمد ومرحب بك وصباح الخير وكل الناس اللي بتسمعنا في هذا الصباح معك من تلودي. يا أخي بلغ تحيانا، بلغ سلامنا يعني بكم هائل من الأشواق. مرحب بك أستاذة ميري تشوي بتقول يسعد صباحكم الجميل كاميليا والعزيز هيثم. مرحب بك يا ميري، احنا سعيدين جدا انك انت معانا وصباح الخير عليك. بتقول احيانا فقد الاتزان بيكون جاء نتيجة لظروف معينة، اتخطينا فيها ولفترة طويلة وما لقينا شخص ممكن يمسك بإيدينا بإيدينا دي, وده بيخلينا في أتفه موقف بنعظم فيه. بالنسبة لللامبالاة هي خطوة الاتزان, قالت كلام يعني شوية كده ممكن يكون صعب, وده بيحصل مع ناس كثيرة بنفقد الاتزان نتيجة ظروف معينة اتخطينا فيها ولفترة طويلة وما لقينا شخص. ودي النقطة اللي احنا قلناها قبل شوية على انه لما ما في زول يمسك بإيدينا او يساعد او يمسك او يوقفنا يفهمنا الحياة ويرفعنا معاه بتكون مشكلة صعبة جدا جدا, ونتوضع في مشكلة, نتوضع في مواقف صعبة. والانتراكشن
1: انا دايما قلنا, انا قلت الكلام ده قبل كده في الحلقه, تذكر كلمنا الاخر حلقه ما بعد, انه الدعم, الدعم ده بشكل جزء كبير جدا من ايوه بالضبط من رحله الحياه. المشكله بتبقى في انه يا هل انا طلبت الدعم ولا انا بس مستني الناس هم هي تدعمني, لانه الناس في اللي ما بيحس بخالص بغيره اوكي, وفي اللي بيحس بس ما بيقدر يتطفل على حياتك ويتدخل تمام. ليه؟ لأنه بيكون مستني إنك أنت تطلب الدعم. لو أنت طلبت الدعم تلقاه طوالي فورا هو بيدعم. لكن الفكرة إنه أوقات كتير إحنا بنفترض إنه الناس مفروض تدعمنا من غير ما إحنا نطلب, ودي اللي تبقى المشكلة. عشان كده إحنا بنقول دائما نطلب الدعم حتى لو إحنا ما في زول حوالين يعني قدم الفرصة دي إنه هو يدعمنا, أنا أطلب الدعم حلقة زول بيدعمني. لكن لو ما طلبت الدعم دي مشكلة.
0: لكن دكتورة نقيف عن النقطة دي برضو حساسة جدا جدا, نتيجة خوفنا من بعض خلانا كتير إنه نكون شنو منغلقين أو بننتظر اللي بيحس بينا واللي بيشعر بينا. قد نكون وضعنا ثقة في أقرب الناس يحسوا بينا يشعر بينا, لكن بقينا بنخاف من بعض لكثرة المواقف الممكن تكون حرجة, لأنه أنت دائما ليما وليما بقينا نظرة في الوتر الحساس بأنه نلوم بعض, نفلك بعض, نوجع بعض بأنه يا أخي كفاية وكفاية. دي نقطة حساسة صراحة.
1: هو يشوف, ما عشان كده احنا بنطلب الدعم منه يا جماعة. احنا خلونا, احنا الفكرة ما انه لما نجي نقول نطلب الدعم معناته انت تمشي لواحد يعني حتى لو كان صاحبك ما حكيم, او واحد ما بيعرف يتعامل مع المواقف اللي في حياته اصلا. يعني انت شايف حياته خربانة, حيدعمك في شنو؟ بجد حيدعمك في شنو؟ انا لما اقول نطلب الدعم, نطلب الدعم من ناس مختصة اول حاجة, من ناس لو ما مختصين مثلا علميا على الأقل عندها قدر من المعرفة والحكمة أوكي, إن هي تقدر تدعمني وأنا بثق, بشوف حياته هو عامل كيف, أخذ قرارات في حياته كيف, وبعد كده بجي شنو, بجي بتكلم. لكن ما أنا لما أقول أطلب الدعم أي زول في حياتي كده أنا أمشي أقول له يا أخي تعال ساعدني في الحياة الفلانية, أوقات هو بيكون محتاج مساعدة أكتر مني تمام. فالفكرة إنه إحنا ليه بنفقد الثقة؟ ليه؟ لأنه بنختار أصلا أشخاص غلط إنه هم يدعمونا. فالفكرة إنه ما طلب الدعم المشكلة, طلب الدعم مين منه هي المشكلة,
0: المجرب ولا الطبيب.
1: بالضبط.
0: هذه مشكلتكم. نشوف نبيل يوسف الطريفي بيقول الاتزان في المشاعر هو إنك تقدر تعيش مشاعرك كلها, الفرح والحزن والغضب والخوف من غير ما هي اللي تسوقك. يعني دي كلها مشاعر طبيعية, يعني مش معناه إنك بارد أو ما بتحس, بالعكس معناه ثلاثة حاجات ماشيين مع بعض. الوعي, تلاحظ إحساسك أول ما يجي, أنا الآن أنا هسم الضايق بدل ما تنفجر وتقول أي كلام. التنظيم, ما تكبد المشاعر وما تغرق فيها, تدي كل إحساس حجمه الطبيعي, تزعل بس ما تضيع أسبوعك كله في الزعل تمام. المرونة, ترجع لمركزك بسرعة, الموقف يعدي وانت تعرف تهدأ, تهدي نفسك وتكمل يومك من غير ما يبقى متحكم في قراراتك وعلاقاتك. شكله في الحياة اليومين, شكل الحياة في
1: اليومين ديل,
0: في الشغل مثلا يجيك انتقاد تضايق, بس بدل ما ترد بعصبية او تجلد نفسك تفهم النقد وتشوف المفيد فيه وتكمل. في العلاقات, تزعل من حد بتحبه فبتتكلم عن اللي مضايقك بهدوء بدل هجوم أو الانسحاب. مع نفسك تنجح فتفرح وتفشل فتحزن، بس ما تخلي النجاح يغرقك ولا الفشل يكسرك. باختصار الاتزان هو أنا أحس بس أنا اللي بختار أتصرف إزاي. يعني نفس الكلام أنت قلتيه بطريقة جميلة بطريقة يعني رائعة جدا جدا. شكرا لك يا صديقنا العزيز نبيل يوسف الطريفي. نشوف يعني صديقتنا فيبي، صباح الخير عليك وتحية طيبة. يقول صباح الخير الأسرة الكريمة، تحية صباحية. التعامل مع القلب والعقل كشريكين، أجعل قلبك يختار الوجه وأجمل
1: لأجعل المفروض هي
0: وأجعل العقل يخطط للطريق. كونوا بخير وعافية. نعم، خلي قلبك يختار وكمان وخلي العقل يخطط. كل زول أديه كل حاجة أديها الاختصاص بتاعها. شكرا يا فيبي. باسل الخطيب بيقول يمكن القول إنه الاتزان هو الذهن الواعي المتجدد باستمرار الذي يتضمن ثالوث الوعي، الوعي الروحي والنفسي والعقلي. وقال إنك كمان إنه تعرف كيف تفكر قبل أن تحكم وتتخذ قرار متسرع، أن تتعرف على مشاعرك وتتحكم فيها قبل أن تتصرف وتفهم. فالنقطة دي فالنقطة التي نتلاقى فيها ثالوث الوعي هي نقطة الاتزان. رأيك شنو في في في في بيسموها شنو المعادلة اللي قالها باسل
1: دي؟ قمة الاتزان انك انت تقدر توازن بطريقة زي ما قال روحية ونفسية ومادية على الأقل. دي قمة الاتزان، لأنه قرار واحد انك انت تقدر تربط الثلاثة ديل بانك انت تاخد قرار واحد. أوكي، دي قمة الاتزان بالنسبة لي.
0: علي أحمد مرحب بك وصباح الخير. بيقول أستاذ هيثم والأخت الفاضلة كاميليا نشكركم كثير على الطرح الواعي والزكدة. بيقول الوعي أساس اتخاذ القرارات الحكيمة والاتزان بين الحياة العقلية والحسية. الوعي هو اللي بيخليني نقدر نفسر أحاسيسنا بطريقة سليمة وعقلانية. ما في انفصال بين الحياة العقلية والعاطفية، لكن الوعي هو اللي بيخليني نقدر نمزج بين العقل والعاطفة ونطلع بحياة سعيدة ومتسامحة مع الذات ومع الآخرين. سودة قاعد لنا كلام كده جميل، عجبني الكلام. فكلام كده مرتب، كلام جميل. شكرا يا صديقنا العزيز علي أحمد. نبيل يوسف الطريفي بيرجع وبيكتب لنا كمان عن الوضع العام في السودان اليوم. فيه ضغط كبير، أخبار، زحمة، صفوف نقاشات، سياسة، توتر في الشارع. طبيعي المشاعر تكون طالعة نازلة، ما سبت طالعة نازلة، عالي واطي، يعني دي طبيعي جدا جدا. فبقول الاتزان هنا ما رفاهية، هو درع بيحميك عشان تعرف تعيش وتساعد غيرك. حاجات عملية تساعد تكون متزن في الأماكن العامة، دي حنجيها لأنه دي معادلات إحنا لسه ما خشينا في النقطة دي. علي يا نبيل الطريفي إحنا حنجي للنقطة دي لأنه إحنا حنمشي عندنا كم نقطة وحنجي للنقطة بتاعتك دي حنطبقها معاك في الملخص. باسل الخطيب بيقول المرونة النفسية لها دور كبير في تحقيق الاتزانات في الحياة الإنسانية، بما إننا نعلم إنها أجمل ما خلق فينا ولكنها أيضا قادرة على تدهور وإعاقة وشل كل العمليات العقلية التي تسهم في وعينا وتوازننا في الحياة. فنحن بحاجة إلى إعادة تعريف الذات عشان نقدر نتعامل مع الموقف ونستطيع أن ننتج وعي ينتشلنا من الأوهام. يا سلام عليك يا صديقنا العزيز باسل الخطيب. باسل الخطيب قال كلام جميل، يعني لو أنت عرفت ذاتك، لو جيت عرفتها نفسك دي ما كفاية بتقدر توزن الأمور. لكن ذاتك مشكلة ما عندك، يعني أنت ما عارف ذاتك ولا إيش؟
1: ناس كثيرة ما عارفة نفسها أصلا.
0: ودي مشكلة حساسة جدا جدا. تحية طيبة لكم المستمعين، وإحنا ما زلنا بنواصل معاكم في صباح بلدنا. من راديو سمر. واسمح لي أذكركم المستمعين الكرام إن دائما بتتابع برنامج صباح بلدنا كل يوم من الساعة 10:30 لغاية الساعة 12. وكمان بنذكر لكل الناس اللي بتصفح الصفحة بتاعتنا أو بتمر وبتجي بتشوف، مرحب بكم. عندنا الأيام دي ريلزات جميلة جدا جدا ومبدعة، وبتتكلم عن حملتنا اللي احنا بنتكلم عنها كيف نعيشها. ونتمنى المستمعين الكرام انكم تكتبوا وتشاركوا وتقولوا لنا الحاصل شنو. كمان عندنا لكم ترانيم جميلة جدا جدا بطبيعة جميلة سودانية، ممكن تسمع الترنيمة وتقول لنا رأيك فيها في بعض المقالات. وكمان عندنا بودكاست يعني حينتهي قريب، اتمنى انكم انتوا تزورونا يعني حتنبسطوا في الصفحة بتاعتنا وحتشوفوا شنو الجديد. إذا مرحب وانتوا بتواصلوا معنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، التيك توك، على اليوتيوب، على الانستغرام، ودائما على حبيب الملايين الفيسبوك، مرحب بكم وتحية طيبة ليكم. شنو الممكن يكون محيرك في هذا الصباح في موضوع الاتزان؟ وهل فعلا كنت انت بتفكر على انه تلقى إجابة على عدم الاتزان في حياتك ولا لا؟ وشنو الممكن يكون مكركب؟ شنو الممكن يكون ملخبط؟ شنو المجوّد دنيتك هذه الأيام؟ هل هو عدم الاتزان في الحياة؟ ولا في مشكلة أساسية في إنه ما قادر تعرف شنو بالضبط الاتزان؟ أول كيفية، أول طريقة بتاعت إنه أنا كيف أخلي الأمور دي متزنة في حياتي؟ نطلع فاصل قصير كده ونخليكم تشربوا لكم موية أو تجيبوا معكم كوباية القهوة وتجوا تحصلونا، فخلونا نطلع فاصل ونرجع نكمل.

في الشارع، في البيت أو في الشغل، أسمعنا طول اليوم على راديو سمر على الأبليكيشن والويب سايت www.radiosamar.com والإنستغرام واليوتيوب. ولو عجبتك الحلقة تقدر تسمعها مرة تانية على الساوند كلاود.

0: لأنك بتهمني وإنت بتهميني، تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر.
1: صديقي العزيز، رجعنا بعد الفاصل، ونهارك سعيد للناس اللي ما حصلتنا في الصباح والناس اللي يمكن تكون نايمة وانضمت لنا متأخر. مرحب بكم في صباح بلدنا. دائما موعدنا يا أخوانا من الساعة 10:30 لغاية الساعة 12، يعني موعدنا ما الساعة 12، موعدنا ما الساعة 11،
2: موعد قاسية.
1: في مقولة كده بتقول يا دكتورة، العقل بدون قلب ممكن يكون قاسي، ممكن يخليك قاسي، والقلب بدون عقل ممكن يخليك مكسور.
2: اوكي،
1: ف يعني انت ما دكتوره عاد نسوي
2: شنو احنا.
1: وكمان في الطب يعني حاجه نفسيه، ف رايك شنو لما القلب يسوق ولما العقل يكون سواق؟ الاثنين بيكونوا سواقين، فلو اثنين قالوا ساقوا المركب بغرقوها، لكن الله بحكمته
2: اوكي
1: خلى الاثنين ديل قاعدين مع بعض عشان شنو؟ انت تقدر شنو
2: توزين بيع
1: توزين بيع. يعني القلب داير يسوقك وشنو العقل داير يسوقك.
2: شوف، انا ما عايز اخد الموضوع ده في معركه، يعني القلب والعقل في معركه،
1: ما تخليهم يشاكلوا.
2: ما هم ما في معركه عامه كده، هم ما في معركه، هم كل واحد عنده وظيفه لازم يؤديها. تمام، المشكله ما ما ما ما في مشاعرنا مثلا كالقلب، ما مشاعرنا، لان انه مشاعرنا دي هي اللي بتدينا المعلومات المخزنه من تجاربنا السابقه. تمام، يعني التجارب او ربنا خدتها جوانا عشان تورينا المشاعر بتاعتنا والتجارب اللي احنا بنعيشها بتدينا منها معلومات. تمام، مثلا لما نفقد زول شنو، انا بحزن، لما اجيب حاجه جديده انا بفرح، دي مشاعر. العقل بيساعدنا انه احنا نقيم المشاعر دي تمام والمعلومات اللي جاتنا دي ويفكر في النتائج. تمام، زي ما قال قبيل واحد في التعليقات او واحده في التعليقات انه تخطيط العقل. تمام، فالمشكله بتحصل وين؟ المشكله بتحصل لما نخلي واحد بس هو اللي يقود الدفه بتاعت حياتنا. يعني انا اعتمد بس على انه مشاعري هي اللي بتاخد قراراتي، هي اللي بتتخذ قراراتي وهي اللي بتقود حياتي، او اعتمد دائما على العقل بس انه هو اللي يقود حياتي. او ده ناس كثيره بتعتمد على العقل. ليه؟ لانه الخوف هو اللي بيخليها تعتمد على العقل. بتكون عاشت تجارب صعبه شديد وفقدت حاجات كثيره شديد حتى من شخصيتها، فبيكون زي بيسموه ديفنس ميكانيزم او الاليات الدفاعيه بعد كده، انه قرارت بتقرر اللي قدام انه انا تاني ما حشغل قلبي ده خالص او مشاعري او عاطفتي، انا كل قراراتي حاخدها بعقلي. تمام، ودي اوقات اللي بتودينا لحته القسوه. ليه؟ لانه ما كل قرارات في حياتنا ينفع انا اخدها بالعقل، فيها قرارات لازم تتدخل فيها العاطفه. ونفس الحكايه، ما كل القرارات في حياتنا ينفع ناخدها بالمشاعر او بالعاطفه. ليه؟ لانه بعض مرات بتكون في قرارات جديه شديد محتاجه انه 1+1=2، والمشاعر ما بتعرف 1+1، بالمشاعر بالنسبه لها 1+1=5، يساوي 6، 1.5، ما عندها مشكله. ففي قرارات بتتطلب انه انا اخد عقلي بس، وفي قرارات انه بتتطلب انه انا ادمج العقل

0: فاذا انت اخذت قرار انك انت مثلا حاليا انت ترتبط بالشخص ده عشان مشاعرك بس ما عشان حاجات تانية عقلك يتعامل فيها بها, المشاعر دي بتختفي وبتقل وبتتغير وبتطلع وتنزل وممكن بعد كده تتغير خالص. تمام, هتعمل شنو؟ هتقعد كل شوية كل شهر انت بتتعامل مع الشخصية الجديدة في حياتك, فالمشاعر بتلخبط, المشاعر ما ثابتة خالص. عشان كده دايما احنا لازم نمشي مع عمل الاثنين,
1: وده قمة الاتزان.
0: yeah.
1: والنقطة دي المفترض وافترض انه نجيب فيها
0: okay.
1: لانه دي واحدة من النقاط الحساسة جدا وبالذات في الزمن اللي احنا فيه, لانه الوقت اللي احنا فيه مضطربين جدا جدا للنقطه الحساسه اللي انت قلتيها, انه هل انا بعد كده هتعامل مع كل الانا بعجب بيه او بحبه فجاه او مشاعري او حساسيتي دي ما جت حسب ما انا متوقع, فخلاص يعني يعني هل انا كل يوم حكون عندي محطه جديده في حياتي؟ لانه القلب بيقول لي امشي, العقل بيقول لي اقف.
0: Yeah.
1: ودي مشكلة كبيرة جدا جدا. العقل بيقول يتعلم من الحاصل, القلب بيقول خليك في العلاقة. ومرات ممكن يقول لك العقل العلاقة دي بتأذيك, ودي حاجة مهمة. لكن الحل هل إنه نختار واحد ونلغي الثاني؟ وإنت قلت الكلام ده ما بيجي. لكن عشان أنا أكون زول متزن لابد الاثنين أنا أكون قادر
0: أستخدمه.
1: فعشان كده السؤال المهم, هل القرارات العاطفية دائما هي سيئة؟ هل القرارات العاطفية دائما هي سيئة؟
0: هل يعني انتهى السؤال؟
1: تفضل.
0: شو القرارات العاطفية؟ لا, ما كلها سيئة,
1: ما كلها سيئة.
0: لكن زي ما أنا قلت حسا ما نعتمد عليها, يعني ما هي اللي تقودنا, يعني دايما أنا بس أكون ماشي باتجاه عاطفي بحت من غير ما أحكي مع عقلي. تمام, ليه؟ لأنه زي ما أنا قلت الحاجات دي بتتغير, العاطفة بتتغير, العاطفة ما ثابتة. تمام, لكن أنا بحتاجها. القرارات العاطفية كويسة جدا, إنه أنا أتبع مشاعري فأوكاد كتيرة, دي بتخليني أنا عندي مرونة عاطفية وعندي بقدر أقدم الحب للناس, بقدر أقدم العاطفة للناس, بقدر أقدم التفهم والتقبل والحاجات دي, وأقدر أكون برضو ماشي بعقلي. يعني وأنا بقدم الحاجات دي بقدمها وأنا زول عقلاني جدا. دي كمان بتدخلني في شنو, في حتة الحدود, في انه انا كيف بقدم الحاجات دي. انه انا اي نعم بقدم العاطفه بتاعتي او بشتغل بالعاطفه بتاعتي, لكن انا عقلاني في انه انا كيف بقدم او باخد الحاجات دي من الناس. يعني ما بكون اناني, بعرف اضع حدود لكل شيء, اضع حدود لنفسي, اضع حدود للناس التانيين, ما ادي. يعني العاطفه مثلا وانا دار اتعاطف مع الشخص او انا مثلا دار احب الزول, ما احب من غير حدود, من غير ما نمل لدرجة إنه أنا أفقد اتزاني, أفقد شخصيتي,
1: أفقد نفسي.
0: أيوة, في ناس بتخش في علاقات مع الناس لدرجة, أيا كانت العلاقات دي, ما هي علاقة عاطفية. أيوة, بتخش في العلاقات لدرجة إنها بتزح الحدود بينه وبينه, فبتفقد نفسها, بتسيح جوا الشخص ده أو جوا العلاقة دي. لو حصل أي سبب الشخص ده طلع من حياته, بتكون هي ما عرفت تعيش حياتها كيف الشخصية دي. ليه؟ لأنه هي اندمجت, ما عرفت تاخد حدود. في ناس بيدوا بزيادة لدرجة انه هم ما بيعرفوا يقولوا لا, لدرجة انه هم خلاص بتعبوا, بيستنزفوا في علاقات, بتستنزفنا في حاجات. فالعاطفة ما كل القرارات غلط او
1: والعقلاني ممكن,
0: لا أيوة, بس في نفس الوقت بنحتاج انه حتى واحنا بنقدم العاطفة دي او بناخد قرار بمشاعرنا نستخدم عقلنا.
1: الايام دي انت عايش كيف؟ دنيتك فيها شنو بخصوص الاتزان, العقل والقلب؟ أمورك جايطة ولا موزونة, ملخبطة الأيام دي؟ لأنه أنت ماشي بالعاطفة أكتر وفي انهيار حاصل, ولا أنت زول عاقل وبتستخدم العقل, أو دائما بتسمع كلمة يا أخي استخدم عقلك في الموقف ده لدرجة أنه في قساوة اتجمدت نتيجة تجارب كثيرة جدا جدا, نتيجة اللي انت اتفاجأت به من اقرب الناس. وزي ما قالت دكتورة قبل شوية على انه في ناس انصهرت, في ناس ما خطت حدود, ما استخدمت العقل,

0: هو النتيجة كانت صعبة جدا، صدمة. الموضوع ما في العلاقة العاطفية بين الولد والبنت، حتى بين الفتيات في صداقات يعني الليلة تارك أثر، لأنه نتيجة اللا حدودية الموجودة بيني وبينك. أنت صديقتي، أنت صاحبتي وأي شيء، لكن لما تتخطى الحدود دي إحنا ما في عقل برضو. ما أنت صاحبتي لكن في إطار، يعني حتى في خصوصياتي أنت بتجي بيتنا وغرفتي وحاجاتي. ليه إحنا ما دارين نحترم الحدود دي؟ اللي احنا دايما بنحب نتجاوز، حتى الاخوات يعني ما بقول الحته دي يعني خلاص يعني مفتوحه لكل من هب ودبل. ما احنا في البيت برضو عندنا حدود، ما بمعنى انه يعني ما استعزل او ما اديك، لكن ده اختصاصي، ده بيخصني انا. فمرات احنا بنزعل من اقرب الحاجات لما نزول يكون صريح معانا.
1: شكرا.
0: شكلك عندك كلام انت، انا سكتت.
1: انا لا انا بس عايز اتكلم على حته الحدود دي واوضحها. اول حاجه احنا بنفتكر انه لو احنا وضعنا حدود، الحدود يعني صحيه لي انا ولي الشخص اللي قدامي. الشخص اللي قدامي ده كان منه امي ابوي اخواتي اي حاجه، يعني ما له علاقه. ما له علاقه انه انا لما اخذ حدود معناته انا انسان، انا وانسان كعب، لكن الحدود دي بتحميني انا وبتحميه هو. تمام. يعني الحدود يعني شنو الحدود؟ انه معناه انا مهمه اوكي، واحتياجاتي مهمه، لكن انا كمان ما بلغيك، انت كمان مهم واحتياجاتك مهمه. لكن شنو لما زي ما انت قلت، لما تتخطى تجي علي كتير وتتخطى الحدود دي وتخش زي ما اقول في حدودي وتخليني انا ما قادرة اتعامل مع الموقف، هنا بتيجي مشاكل. ودي للاسف احنا كسودانيين، انا هقول كسودانيين ما عندنا حته الحدود دي واضحه. تمام. زي ما انت قلت صاحباتي ممكن يجوا بيتنا وانا ما في، يفتحوا دولابي ويشيلوا حاجاتي او كده، او ممكن يتصرفوا حتى في علاقاتي انا، هم اللي يحددوا انا اصاحب منه او ما اصاحب منه، امشي مع منه، اتكلم مع منه، اتحب منه، اتعامل مع امي كيف. يا صاحبات بيصلوا للمرحله دي، انه الصحابي هم اللي بيحددوا علاقتي مع ناس بيتنا، علاقتي مع امي بالذات. مثلا اذا انا في بيتنا عندي توتر بين الاهل، تمام، يحددوا علاقتي بامي، يحددوا علاقتي بابوي. صاحبتك هي اللي توجهك تعملي كده او ما تعملي كده، لما امك تقول لك كده انت اصلا امك دي ما بتحبي انت، فهمت؟ فاحنا لما نفقد الحدود بنفقد معنا الاتزان تلقائيا. تمام. وحياتي بتكون رهن، ما لي رهن للشخص اللي هو بيحدد بعد كده شنو اللي هو دخل حياتي واقتحمها وبقى هو اللي بيشكل فيها. تمام. لكن انه انا اضع حدود دي ما انانيه ولا حاجه مخيفه جدا، لانه الحدود بتحميني انا شخصيا، انا عارف حدي وين، ما بتدخل الا لو انت سمحت انه انا اتدخل. تمام. وانت كمان ما تتخطى حدك معاي، بحيث انه انا لازم اخذ مساحتي. يا جماعه مشكلتنا احنا ما بنعرف نحترم
0: نساعد
1: نفسنا،
0: نساعد بعض في اختيار المساحات.
1: ايوه نحترم نفسنا واديها مساحتي انا. يعني انا للاسف انا بحطها في حته تحت عدم الاحترام.
0: احنا عاطفين زياده،
1: احنا
0: عاطفين زياده لدرجه انه بنخاف على مشاعر بعض، فبتجعل حساب نفسنا.
1: ايوه بالضبط، كمان بنعرف نقول لا، بنحس انه انا لو قلت لا انا لازم ارضي الكون كله.
0: ما بقدر.
1: دي مشكله. ايوه دي مشكله.
0: على فكره كنا بنتكلم انا والبشمهندس سادس امبارح في النقطه دي، ونقطه كانت حساسه جدا جدا. ليه؟ ودي نقطه حنتكلم فيها في الاسبوع الجاي، كلمه لا والحدود. على فكره دي واحده من اختيارات البشمهندس سادس، انه يا اخي الموضوع ده يطرح لانه احنا بنخاف من كلمه لا.
1: ايوه.
0: ولو حتى الموضوع ده خصما علي،
1: ايوه
0: يعني حاجات كثيره جدا جدا بخاف اقول لا، وبفتكر انه يعني نعم دي حترضي الكون كله، لكن هي بكره
1: بتضرني
0: بدون أيوة. استخدام العقل انت حتجي على نتيجتي. انت حتجي على حسابي، فدي مشكله كبيره جدا جدا. اسمح لي قاطعتك، لكن نرجع للناس اللي انضمت لنا. باسل، مرحبا بك يا باسل الخطيب، بيقول اتمنى احنا قرينا
1: اخر حاجه.
0: باسل الخطيب، الاستاذ اماني زكريا، يعني دي مفاجاه عظيمه جدا جدا بالعزيزه الغاليه بنت زكريا. صباح الخير عليك، منوره صباح بلدنا. يعني كان بودنا انك تكوني معانا على طول، لكن يعني ظروف وضغوطات الحياه، لكن اتمنى انك انت تكوني بخير، ومبسوط جدا انك انت معانا. اماني بتقول شنو؟ بتقول التحية لكم الزميل هيثم ودكتورة كاميليا. بتقول الاتزان بين العقل والقلب، يعني ما تخلي العاطفة تقودنا براها، ولا العقل يلغي مشاعرنا، لكن نخلي الاثنين تحت قيادة ربنا وكلمته. في البيت أسمع وأفهم قبل ما أحكم، وأتكلم بمحبة وحكمة. في العمل أكون أمين ومنظم، وما أخلي المشاكل أو المشاعر تأثر على قراراتي. في الخدمة أخدم بمحبة من القلب لكن بحكمة وتمييز، وما أقدم الخدمة على حساب بيتي أو مسؤولياتي. في القرارات أصلي، أرجع لكلمة ربنا، أفكر بهدوء وبعد ده أقرر باختصار. يا سلام، عجبتني بالاختصار لأنه في ملخص. القلب يدينا المحبة والعقل يدينا الحكمة، والاثنين محتاجين قيادة الروح القدس، وده الكنترول. ده المايسترو دائما بتاع الإنسان.
1: الإنسان
0: الروح القدس لما هو يكون يعني عنده مساحته الكافية حيث إنه يدير شؤون هذه المملكة. هي مملكة. تصدق إنه يعني أنا رئيس مملكة حياتي.
1: طبعا.
0: في وزراء كتار جواي. مالية وحاجات كثيرة جدا. فأماني وضعت لنا يعني نقاط قيمة جدا جدا. فالمساحة لك في تعقيب إنه الكلام الجميل اللي قالته.
1: هي قالت كل حاجة.
0: لخصت كل حاجة.
1: لكن أنا بس عجبتني حتة إنه الاتزان في فكرة البيت والخدمة. ودي للأسف يعني دي رسالة نوجهها للخدام. تمام كلهم إنه حتى مكتوب في كتاب مقدس في رسالة تيموثاوس ولا المهم في واحدة من الرسالات بولس بيكتبها إنه ما تخلي لما وين تتكلم ما تخلي البيت يكون ورا والخدمة قدام، لأنه إذا أنت بيتك خربان جاي تخدم شنو للناس؟ وللأسف إحنا بنشوف قدام كتار الأيامات دي بيوتها خربانة، علاقاتها بزوجاتهم خربانة، عيالهم خربانين، وبيجوا للأسف بيقفوا قدامنا في الكنيسة. نعم ربنا بيستخدمهم، لكن وبيقدموا أحسن الوعظات وأجمل الوعظات وبيخلصوا الناس وبيعملوا أي حاجة، لكن ما عندهم الوقت يقعدوا يشوفوا مشاكل بيتهم، يشوف مشاكله مع ده. فأنت فقد الاتزان هنا، أنت بين خدمتك وبيتك فقد الاتزان. الفكرة في الأول زي ما بقول الترتيب بيجي ربنا، البيت الخدمة. ما هم بدوا معظم الخدام بيجوا ربنا، الخدمة الكنيسة أو الخدمة أو البيت.
0: في واحد قال ده اسمه بصراحة، في واحد قال ده هروب من البيت.
1: أيوة
0: وتركيبته في ربنا.
1: شكرا. إنه
0: أنا بخدم ربنا.
1: أيوة أنا بخدم ربنا فأنا ما فاضي. طيب أنت وين الاتزان في حياتك؟ الليلة أنا تعرف النوع زي ده، لما نيجي نتكلم مثلا مع المؤمنين عن الأسرة وعن الزواج وعن الكده أنا هضحك. ليه؟ لأنه معليش
0: هو واضح هناك.
1: أيوة شوف بيتك، شوف أهل بيتك، شوف بيتك وبعدك تعال. أي نعم ممكن ربنا يستخدمك تقول كلام جميل ومنمق ومعقول ويعني كلام حقيقي في كل الكتب ما في، لكن وين إحنا دايرين أفعال؟ إحنا عايزين نشوف أفعال.
0: ما هو الدكتورة الحياة بتاع المسيحية بتاعتنا حياة.
1: يا أيوة بالضبط كده،
0: هي حياة. ودي الحقيقة اللي ممكن نقول إن هي صعبة جدا جدا. فأنت ما بتقدر تدير
1: صح.
0: بيت ربنا لو أنت ما قادر تدير
1: بيتك. أصغر مملكة.
0: ودي مشكلة خطيرة جدا جدا
1: صح.
0: وأنا أتفق معك في الحتة بتاعت إنه إحنا كخدام نحتاج لهذا الاتزان
1: صح.
0: يعني اليوم إحنا الحياة بتاعتنا الروحية بتوري كل شيء إنه إحنا نفتقد إلى هذا الاتزان. أماني زكريا لمست حتة حساسة جدا جدا، لكن بصوت عالي الواقع هو اللي قاعد يصرخ. وإن كان المنابر محترامي الشديد على إنه ما بقى يغطي كل شيء، لأنه حياتنا ما هي حقيقية.
1: يا شكرا يا صح.
0: بصراحة أنا أقول لك
1: هذا لأنه
0: الناس خايفة. ليه؟ في مواضيع حساسة جدا ما بتطرح اليوم أو غابت من منابرنا. لأنه حياتنا ما هي منبر صحيح.
1: يا حياة غير متزنة.
0: فأنا خايف صح. أنا خايف أتكلم في الموضوع ويلمسوني يقول لي ما أنت.
1: يا صح.
0: ما أنت ما ممكن توجه صوت وصوت ما هو مشنو.
1: طايلك أنت ذاتك. يا.
0: الموضوع صعب.
1: يا. فلازم الاتزان في الموضوع ده صراحة.
0: حساسة جدا جدا بصراحة. ربنا يدي نعمة، لأنه مسؤولية كل خادم زول كبير بيقف أمام يعني أنا بقول أنت بتقف قدام الشعب. أنت بتقف قدام الله قبل ما شنو تقف قدام قدام الناس البسطاء اللي يخفى عليهم ما تفعله في الخفاء.
1: صح.
0: ودي مشكلة حساسة. شكرا لك. يعني أماني زكريا للنقطة الحساسة يعني كلها أنت كلمتيها وقلتيها، أضافت لنا الروح القدس. إذا إحنا طفينا الروح القدس في حياتنا، ما أظن أنه في قيادة، في إرشاد، في توجيه. طالما أنه ما في روح الله في حياتنا أو الروح القدس ما بيديرنا، هو فايدته شنو طيب في حياتنا والانتراكشن؟
1: انا انا انا انا الحته دي حبيتها شديد برضو، ليه؟ لانه احنا من كثره انه احنا عايزين نحصل العالم ونمشي ورا الترندات ونمشي ورا الحاجات الحديثه، بنستخدم عقلنا ومشاعرنا وبننسى شنو الروح القدس في حياتنا، وبننسى وجود الله في حياتنا. الله ده بيجي بتين بعد ما ناخد القرار، اجي بس اجمل يعني دي الكرزة، يعني انا اعمل الكيكة وازينها واجيب الكرزة الاخيرة دي واخدت كده ده الروح القدس، وبعد كده اسأل نفسي ليه ربنا حياتي خربت، او ليه ربنا القرار ده ما كان كده، وارجع تاني واحزن والوم الله. احنا من البداية لو احنا ما منقدين بالروح القدس، ما خدتين فكرة زي ما قال جبالك الاتزان اللي هو المثلث ده اللي هو الروحي والنفسي والعقلي. أوكي. والروحي ده أنا ما بتكلم بس مثلا عامة، لو ما في الاتزان الروحي في حياتك واتزان بطريقة صحيحة، لأنه الروحانيات العميق الشديد كمان بتخليك تجرفك بتوديك لحتات تانية. فلو ما في اتزان بين الثلاثة ديل، أنا بفقد البوصلة في حياتي، بفقد البوصلة، فبجي بلوم الله تاني على القرارات أنا اللي أخذت، ما هو كان الدخل فيه.
0: بالضبط. شكرا أماني زكريا. ونمشي لصلاح عوض بيقول سلام يا حلوين، ازيكم، بتمنى تكونوا بخير. شكرا. تريزا موسى صباح الخير عليك، بتقول صباح الخير استاذ هيثم والاستاذة كاميليا، تحية طيبة. الاتزان هو ان اضع حدود واضحة في الحياة وفي طريقة تعاملي مع الاخرين. شكرا لك. ميكائيل العريس صباح الخير عليك يا أخي، احنا مبسوطين جدا. ميخائيل داود السيد العريس، احنا مبسوطين جدا جدا بوجودك، ألف ألف مبروك
1: ربنا يتمم على خير كمان.
0: آمين. حامد إسماعيل نيرت تيتي بيكتب لنا كلام جميل، وحنرجع للرسالة، ذكريني لرسالة علي أحمد. بيقول صباح الخير عليكم، الاتزان بين القلب والعقل ما معناه إنك تلغي واحد فيهم، نفس الكلام، بل إنك تخلي كل واحد يؤدي دوره. القلب يقول لك شنو اللي بتحبه، شنو اللي بيريحك، شنو القيم والمبادئ اللي بتؤمن بها. العقل بيقول لك شنو العواقب، هل القرار مناسب، وهل الزمن والظروف تسمح، كيف نعيش بالاتزان. أسمع قلبك لكن ما تتبع كل إحساس فورا. المشاعر مهمة لكن أحيانا بتتغير حسب الغضب أو الخوف أو الحماس. استخدم عقلك لكن ما تخليه يقتل مشاعرك. التفكير الزائد ممكن يخليك تخاف من كل خطوة وتفقد فرصة جميلة. قبل أي قرار مهم أسأل نفسك سؤالين، أنا داير شنو، ودي مسؤولية القلب، والحاجة دي عواقب شنو، ودي مسؤولية العقل. خلي المبادئ هي الحكم. لو القلب والعقل اختلفوا، ارجع لقيمك. هل انت متخيل ان القلب والعقل بيختلفوا ولا لا؟ رايك شنو في النقطه دي؟ هل القرار صحيح؟ هل في ظلم؟ هل يحفظ كرامتك وكرامه الاخرين؟ ما تتخذ قرارات كبيره وانت في قمه الانفعال. اهدأ اولا وبعدها اسمع قلبك وفكر بعقلك. الاتزان الحقيقي إنه قلبك يعطيك الاتجاه وعقلك يحدد الطريق ومبادئك تحدد الحدود. وأجمل قاعدة ممكن نعيش بها، لا تكون عاطفيا لدرجة تندم، ولا عقلانيا لدرجة تفقد إنسانيتك. يا أخي دي معادلة حلوة يا أخي، جميلة. زيك جدا جدا صديقي العزيز. يا ريت تاخدوا المعادلة دي، ما تكون عاطفي لدرجة تندم، وما تكون عقلاني لدرجة تفقد إنسانيتك. يعني الموضوع تخلي بالك منه. طريفي بكتب لنا، لكن ناخد كمان رسالة تريزا، بترجع بتقول الخوف هو سم بطيء بيعمل الشلل كلي لعقلك وتفكيرك وخططك، وبالتالي تدمير حاضرك ومستقبلك. يا ساتر. الخوف هو سم بطيء بيعمل شلل كلي لعقلك وتفكيرك وخططك، وبالتالي تدمير حاضرك ومستقبلك. انتبه للخوف. يا سلام عليك. وكمان نشوف عمر السنوسي بيقول صباح النور والسرور عليكم راديو سمر. الالتزام بالعقل لأن القلب دائما محايزا للعواطف. الاتزان بين العمل والحياة هو صمام الأمان لمستقبلنا، وهو مفتاح الخفي، وهو مفتاح خفي، مفتاح الخفي لاستمرارية التعامل التأمل لغايتنا التي نؤددها. محباتي لكم، كونوا بخير. شكرا يا صديقنا العزيز عمر السنوسي. حنرجع لرسائل الأصدقاء لأنه في معادلة كده ادانا لها صديقنا العزيز، لكن خلينا ناخد مع دكتورة نقطة مهمة جدا جدا. يعني هل ممكن تجارب الماضي زي ما احنا قلنا تأثر على قراراتنا الحالية؟ ودي تكلمنا فيها، نقطة حساسة جدا جدا، لكن متين القلب يكون صادق ومتين يكون متأثر بتجارب قديمة، ودي برضو من النقاط اللي احنا تكلمنا فيها. وعايزين نقول العقل بدون قلب ممكن يخليك قاسي، والقلب بدون عقل ممكن يخليك مكسور، وانت اتفقتوا معانا في النقطة دي. لكن خلينا عشان ضيق الزمن عندنا ربع ساعة نتكلم في المحور الأخير، الاتزان في العلاقات. تحب الناس بدون ما تفقد نفسك، وده قمة الاتزان، لأنه هنا بنربط نقطة مهمة جدا جدا. مرات بنفتكر أن الطيبة معناها توافق على كل شيء، وأن المحبة معناها تتحمل كل حاجة، وأن التسامح معناها تسامح، تسمح للناس يكرروا نفس الأذى. إذن ممكن تحب شخص وتقول له لا، وتقول له ليه، وتقول له لا دي مرتين.
1: ايوه
0: ممكن ولا ده اتزان ولا زي ما انت قبل اخذناها شويه كده.
1: هو ممكن انا احب زول اقول له لا، ممكن احب زول اقول له انا حاليا محتاج اقعد مع نفسي ما عايز كلام، ممكن احب زول واقول له انا ما بقدر اساعدك. ده كله ممكن يحصل، وده شيء طبيعي جدا.
0: انا ما ممكن اساعدك
1: حاليا، يا انا ممكن اساعدك العبارة دي.
0: لو انت بتحب زول، وهل حصل مره جربته تقول لي زول انت غالي عليك جدا جدا، هم نو ما مهم، لكن عندك الاستطاعه القدره انك تقول لهم ما بقدر اساعدك؟ لانه ده بيتفرع لكم حته. وارجع لك المايك.
1: تمام. وارجع اقول برضو ممكن تحب زول وتقول له انا ما بقبل طريقه الكلام دي منك. تمام. ففكرتي انه انا احب زول دي ما معناته انه انا اقبل اي تصرف منه، او انا اقبل اي حاجه منه من غير ما انا اقول لا، ومن غير ما انا اعيش حب صحي. لانه الحب الصحي ما معناته انه انا بلغي ذاتي وبلغي شخصيتي واكون انسان بس متاح لكل الناس زي ما انت قلت. انا ما متاح في طول الوقت، انا انا انا لازم اتعلم اقول لا. ليه؟ لانه لو انا ما قلت لا وعملت حدود اللي احنا تكلمنا فيها قبل شويه دي، بتخليني انه انا ما بعيش الشخصيه بتاعتي اول حاجه، وبكون انسان علاقاتي ذاتها متوتره. لانه انت لو لاحظ اذا انت انسان ما بتعرف تقول لا، ما بتعرف عايز ترضي كل الناس، انت في شخصك في حياتك في كم شخص حترضي ده وحترضي ده وحترضي ده وحترضي ده؟ بعد شويه انت انت انت ما انت، فهمت؟ وتاني حاجه كل الناس ديل هيتدخلوا في حياتك، ما عندك حد، انت ما في حدود. تمام. وكل الاشخاص ديل عايزين يجروك، كل واحد عايز يجرك في اتجاهه في طرفه، فهتلقى نفسك انت بتأذي نفسك وبتأذيهم هم ذاتهم، بتأذيهم هم ذاتهم. فعادي انا ينفع اكون بحب الناس وبحب شخص معين او بحب ناس شخصيه معينه، لكن انا بعرف اقول انه لا، انا محتاج اكون براي، ما داير كلام مع زول، انا ما حقدر اساعدك في الحته دي، انا ما متاح حاليا، انا الموضوع دي ما مسؤوليتي. ليه؟ لانه انا ارضي كل الناس، مشكله لما ناخذها هي مسؤوليه على عاتقنا. ارضاء الاخرين، ارضاء الاخرين دي ما مسؤوليتي، ما مسؤوليتي خالص.
0: نعم.
1: يا
0: رايك شنو عزيزي المستمع في الحياه باتزان؟ رايك شنو انه العقل والقلب الاثنين يكونوا متزنين؟ وشنو الصعب في الحاجه دي؟ شنو الصعب وشنو يعني ممكن نقول مستحيل؟ وما أظن إنه فيه مستحيل، لكن هل إحنا قادرين نقول في العلاقات, وبالذات يعني اللي ممكن تكون سبب ضجة كبيرة وإزعاج كبير في الأيام دي, قادرين نقول إحنا متزنين فيها وزناها صح, قدرت أوزنها ولا لا؟ فدي واحدة من الحاجات المهمة اللي إحنا محتاجين نقولها ونجيف فيها في الأيام دي. ونسأل السؤال ده, ليه بعض الناس عندهم صعوبة في كلمة لا؟ يعني هو صعب صراحة السؤال, يعني أنا يعني عارف إنه قدر شو ممكن يكون تحدي لناس كتير, وبالذات لما تكون في العلاقة دي في مصلحة, وخد بين قوسين مصلحة وبعد كده كمل زي ما أنت داير. لكن في يعني ناس عرفت إنه ده عقل وده قلب, لكن أنا لابد شنو أستخدم الاثنين بحيث إنه لهذا ولذاك. ولا أنت رأيك شنو؟
1: في ناس يعني قبل فترة كنت بتكلم مع سارة وكنا هنا إنه ما بتعرف قالت تقول لا لأبوها خالص. في ناس كده ما بيعرف يقولوا لا خالص, يعني حتى لو الزول بيجي على نفسه, يعني لو عايز يموت ممكن يخلي الموت ويمشي يعمل الحاجة للزول ده ويجي راجع تاني. ما خليني أموت بسلام, لا لا أنا هعمل لك الحاجة وبعد كده هموت. ففي ناس ما بتعرف تقول لا, ليه؟ لأن هي مش هقول تربية, لكن هي من جوا بتفتش على إنه أنا قيمتي في رضاء الآخرين, قيمتي في انه الناس او الشخص ده لما نقول له يا سلام شكرا او يا سلام عملت الحاجه دي, او لما اقدم الحاجه دي للشخص ده او للناس ديل واشوف الوجوه المبتسمه تجاهي, خلاص انا كده شنو, انا كده احس بالقيمه واحس بالوجوديه. تمام. او كانت ثانيه الناس بتخاف يا من الشخص ذات نفسه او بتخاف من الذنب اللي ممكن تعيشه لما تقول لا. ليه؟ لانه احنا لما نقول لا في حتة ذنب كده احنا بنعيشه, فالإحساس ده دايما بيكون عالي عندها الناس ديل, فبيحس انه انا قلت لا خلاص اوكي, قدروا قالوا لا, بس بعد ما قالوا لا حيعيشوا شهر كامل انه هم زعلانين وبيأنبوا نفسهم وضميرهم عشان هم قالوا لا للدم. فهمت احساس الزايد بالذنب وفكرة إرضاء الآخرين لأنه قيمتي في في في في عيونهم أو كده أو استمدادي للقيمة بتاعتي من الناس, هي اللي بتخليني أنا ما بقدر أقول لا.
0: وإحنا في خواتيم الحلقة لكن 7 دقائق أو هي يعني هنيجي لملخص مهم جدا جدا, كيف يكون الاتزان ده؟ من وين وأرجع الاتزان كيف؟
1: طيب أنا هلخصها لك في خطوات بسيطة عشان
0: كثيرة؟
1: لا ما كثيرة, 3-4-5.
0: لا إحنا قررنا كثيرة بحيث إنه حتى هي ما كثيرة لكن كيف, ودي النقطة اللي ممكن تكون جوهرية لك, ودي دعوة ممكن تكون عشان نلخص الفكرة.
1: طيب شوف, عشان في ناس كثيرة ما عارفة إن هي فقدت الاتزان ولا لا, وأنا هنا لما أتكلم في اتزان ما بس في العلاقات أو حتى في الشغل وفي العمل, ما قادرة توازن بين العمل والراحة, بين العلاقات والحدود, بين كده. عشان أنا أعرف نفسي أصلا أنا فقدت البوصلة وين وبجد ما متزن متين, أول حاجة أنا أجي أسأل نفسي أسئلة معينة أنا حقولها حسنة. واحدة من الأسئلة دي إنه أنا لما أقول لا بقدر أقول لا ولا لا, ولا دايما حياتي عبارة عن نعم نعم نعم لكل الناس. تاني حاجة انه هل انا بشتغل طول الوقت على حساب صحتي؟ يعني في ناس بيفتكروا انه انا لو اشتغلت وانهكت جسدي وانهكت روح ما مشكلة, انا 5 ساعات البنوم ديل كافيين ما مشكلة, اعمل اي حاجة, المهم انه انا انجز. هل الانجاز بشكل لي مشكلة؟ تمام. هل العلاقات اللي انا فيها بتستنزفني, علاقات مستنزفة, علاقات زي ما بقول شنو سامة, علاقات غير مريحة, أنا ما مجبرة أفضل في العلاقات دي خالص, ما مجبرة. هل القرارات اللي أنا باخدها كقرار أنا فكرت فيه وقدرت أوازن بكل جوانبه, ولا أنا القرار ده ناتج من خوف أو ناتج من غضب؟ تمام. هل إنه أنا لما أعتني بنفسي تمام وأهتم بنفسي بيعمل لي مشكلة؟ هل أنا بهمل في نفسي ولا أنا بعتني بنفسي؟ هل إنه أنا بفقد المساحة الخاصة بي ولا أصلا ما عندي مساحة خاصة, أنا مفتوح للكل؟ فالأسئلة دي لو أنت سألت لنفسك جاوبتها وشنو عليها، ولقيت انه الحاجات دي مستمره في حياتك وانت بتاثر في حياتك وانت ما عارف نفسك اصلا، وضعت في الاسئله دي وضعت مع نفسك، انت هنا فقدت اتزانك. نرجع كيف نرجع لاتزاننا كيف؟ عشان انا ارجع لازم انا اقف. لو انا وصلت للمرحله دي لازم انا اقف بيني وبين نفسي، وانه انا اقرر انه انا ما عايز اكون كده. لانه لو انا قررت بعرف شنو، بعرف اخذ خطوات رسميه. تاني حاجه، بدل ما من انا اعيش الاحساس او الشعور الجاني من الموقف المعين او من عدم الاتزان في حياتي، لازم انا اسمي الشعور ذات نفسه. ما ينفع اقول انا تعبان، لانه التعب اوقات كثيره ما بيفسره صح. ممكن تكون انت غضبان، ده مأثر على جسمك خلاك تعبان، الاحساس الصعب اللي بنعيشه. ممكن تكون انت خايف وانت ما عارف نفسك خايف، وممكن تكون انت مضغوط، ممكن تكون انت حزين. المهم لازم تسمي شعورك صح. ليه؟ لانه لو انت سميت شعورك هتعرف تتعامل معه. ما كل المشاعر أنا بتعامل معها بطريقة واحدة. تاني حاجة، أنا محتاج شنو؟ ولاحظ للسؤال ده، مش أنا مفروض أعمل شنو، أنا محتاج شنو. لأنه الحاجة اللي أنت محتاجها هتعملها، ما الحاجة اللي أنا حابب أعملها. ليه؟ لو أوقات كتيرة جسمنا بيقول لنا مثلا أنت محتاج تنوم، لكن أنا ما حب أنوم، عايزة ساهر. لكن شنو انت حاليا محتاج شنو؟ محتاج تنوم. فانا محتاج شنو حاليا عشان اقدر اوازن الموضوع ده اللي انا بقرره. وكيف انا اتحكم في الحاجات؟ شوف، في الحياة دي في حاجات انا دايما بقول انا بقدر اتحكم فيها، وفي حاجات ما بقدر اتحكم فيها. مسؤوليتي الحاجات اللي انا بقدر اتحكم فيها، وياريت نعرفها وياريت نتحكم فيها. نسيب اللي انا ما بتحكم فيها دي لربنا وللكون ولكل حاجه. ليه؟ لانه مشكلتنا انه اوقات كثيره بنحاول نتحكم في الظروف، نحاول نتحكم في الاحداث، نحاول نتحكم في كل حاجه، بنجهد روحنا اكتر من اللازم وبنفقد اتزاننا. شوف انت اللي بتقدر تتحكم فيه شنو. وانا قبل قلت الظروف انا ما بقدر اتحكم فيها، لكن بقدر اتحكم في ردي فعلي تجاه الظروف. اوكي، فبيبقى انه شنو اللي انا بعرف اقدر اتحكم فيه، واتعلم انه انا كيف اتحكم في الحاجات دي. وزي ما قلت، ما في زول بلده
0: متزن. نعم.
1: واخر حاجه انا بقول انه اضع حدود. رجعنا تاني لحته ايوه، الحدود في الحتات اللي بنحتاجها. تمام. ليه؟ لانه اذا ما وضعت حدود حضيع، ولو الموضوع اكبر مني أرجع أطلب مساعدة.
0: هل ممكن نسمي
1: أوكي
0: الحاجات اللي ممكن إحنا ما بنقدر نتحكم فيها؟ دي محتاجين نسميها، على إنه هي كثيرة جدا جدا. لكن يعني واحدة أو اثنين نقول عشان نقدر نعرف إنه.
1: طيب، أنا ما بقدر أتحكم في الظروف. الظروف دي شنو؟ مثلا المرض المفاجئ أنا ما بقدر أتحكم فيه، والفقد إنه أنا أفقد زول، أفقد وظيفة، أفقد حاجات أنا ما بقدر أتحكم. دي حاجات بتجيني out of my control، ما تحت أمرتي. تمام. ما بقدر أتحكم مثلا في الطقس وفي الحروبات وفي الأزمات وفي الزلازل. يعني دي حاجات أنا ما بقدر أتحكم في السياسة مثلا كلها، أو في إدارة مثلا. أنا كمواطن ما بقدر أتحكم في الإدارة بتاعت البلاد. تمام. لكن شنو؟ الليلة قالوا البنزين غلي، خلاص أنا بيجيني صداع وحمى وما بعرف، أقعد أفكر في المستقبل وبتاع. فهمت؟ اللي أنا بقدر أتحكم فيه في صرفي مثلا، إذا في حاجات غالية على الظروف الاقتصادية غليت، أنا بقدر أتحكم في صرفي. لكن ما بقدر أتحكم في الموضوع ده، ما خلاص هي غليت. أنا الأمر كمواطن أنا ما عندي يد في الموضوع. مش يد، ممكن يكون عندي يد كمواطنين كلنا يعني، لكن ما بقدر أمشي أغير قرار. أنا حاليا أنا بقدر أتحكم في شنو؟ في طريقة صرفي.
0: إذن عزيزي المستمع، الاتزان مهم في الحياة، والأمر المهم في الختام، الحياة ما محتاجة منك تكون

0: الرؤيا الأصحاح الحادي عشر. ثم أعطيت عصا طويلة للقياس، وقيل لي أن أذهب وأقيس بيت الله ومنصة القربان وأحصي عدد العابدين هناك. إنما أترك الساحة التي خارج البيت لا أقيسها، لأنها أعطيت للشعوب، وسيدوسون المدينة المقدسة تحت أقدامهم 42 شهرا. وقال لي:
1: سأرسل شاهدين من عندي يلبسان الخيش ويتنبآن مدة 1260 يوما.
0: هذان الشاهدان هما شجرتا الزيتون والمصباحان القائمان في محضر رب الأرض، فإن حاول أحد أن يؤذيهما تخرج نار من فمهما وتأكل أعداءهما. كل من يحاول أن يؤذيهما يقتل بهذه الطريقة. وعندهما السلطة أن يغلق السماء فلا تمطر في الوقت الذي فيه يتنبأان، وأيضا عندهما السلطة أن يجعل المياه تتحول إلى دم، وأن يضربا الأرض بكل أنواع المصائب كلما أرادا. وعندما يكملان شهادتهما فالوحش الذي يطلع من الهاوية يحاربهما ويغلبهما ويقتلهما، وتبقى جثتاهما مطروحتين في شارع المدينة العظيمة التي يرمز إليها باسم سدوما أو مصر، حيث صلب سيدهما. وينظر الناس من كل شعب وقبيلة ولغة وأمة إلى جثتيهما مدة 3 أيام ونصف، ولا يسمح بدفنهما، ويشمت بهما أهل الأرض ويفرحون كأنهم في عيد، ويتبادلون الهدايا، لأن هذين النبيين أنزلا بأهل الأرض عذابا شديدا. ثم بعد الأيام 3.5 بعث الله فيهما روح الحياة فوقفا على

0: وستأتي الكارثة الثالثة حالا.
1: ثم نفخ الملاك السابع في بوقه فارتفعت أصوات في السماء تقول:
2: صارت ممالك العالم تحت سلطان ربنا ومسيحه، وسيملك إلى أبد الآبدين.
1: فركع الشيوخ الأربعة والعشرون الجالسون على عروشهم في محضر الله وتعبدوا له وقالوا:
3: أيها المولى الإله الغدير الكائن والذي كان، نحمدك لأنك أصهرت قدرتك العظيمة وبدأت تملك. فغضبت الشعوب، لكن جاء يوم غضبك أنت، وحان الوقت لتحاكم الموتى وتكافئ عبيدك الأنبياء والصالحين، كل الذين يخافون اسمك صغارا وكبارا، وتهلك الذين يفسدون الأرض.
1: ثم انفتح بيت الله في السماء وظهر داخله صندوق العهد، وحدثت بروق وأصوات ورعود وزلزال وبرد ثقيل.

تيموتاوس الأولى الأصحاح الرابع. ويقول الروح القدوس بصراحة إنه في الأزمنة الأخيرة ارتد البعض عن الإيمان ويتبعون أرواحا مضللة ومعتقدات من وحي الشياطين. يرويها منافقون كذابون، ضمائرهم ميتة، يمنعون الناس عن الزواج وعن أكل أنواع معينة من الطعام خلقها الله ليأكلها الذين آمنوا وعرفوا الحق وهم شاكرون، لأن كل ما خلقه الله جيد فيجب أن لا نرفض شيئا بل نقبله بالشكر، لأنه يصير طاهرا بكلمة الله وبالصلاة. إن كنت تلفت انتباه الإخوة إلى هذه الأمور تكون خادما صالحا للمسيح عيسى، وتقزي نفسك على حقائق الإيمان والعقيدة السليمة التي تتبعها. ابتعد عن الخرافات الباطلة وحكايات العجائز ودرب نفسك في التقوى. الرياضة البدنية نافعة بعض الشيء، أما التقوى فنافعة لكل شيء، لأن لها الوعد بالحياة في الدنيا والآخرة. هذا كلام حق ويستحق أن يقبل تماما، ونحن نتعب ونكافح لأننا وضعنا رجاءنا في الله الحي الذي هو منقذ جميع الناس وخاصة المؤمنين. أوصهم بهذه الأمور وعلمهم إياها. لا تسمح لأحد أن يستهين بحداثة سنك، بل كن قدوة للمؤمنين في الكلام والتصرف وفي المحبة والإيمان والطهارة. إلى أن أحضر عندك، واظب على تلاوة كلام الله للجماعة والوعظ والتعليم. لا تهمل موهبتك التي أعطيت لك بالنبوة لما وضع الشيوخ أيديهم عليك. اهتم بهذه الأمور وابذل كل جهدك فيها فيلاحظ الجميع تقدمك. انتبه إلى نفسك وإلى ما تعلمه للناس وداوم على ذلك، فإنك بهذا تنقذ نفسك والذين يسمعونك أيضاً.

0: الأصحاح الثامن. أما عيسى فذهب إلى جبل الزيتون، ثم رجع إلى بيت الله عند الفجر، والتف حوله كل الناس، فجلس وأخذ يعلمهم. وأحضر الفقهاء والفريسيون امرأة ضبطوها وهي تزني، وأوقفوها قدام الجميع وقالوا له:
1: يا معلم، هذه المرأة ضبطت وهي ترتكب الزنا، وموسى أوصانا في الشريعة أن مثل هذه نقتلها بالرجم، فماذا تقول أنت؟
0: وضعوا له هذا السؤال كفخ لكي يجدوا شكوى ضده. أما عيسى فانحنى وكتب بإصبعه على الأرض. ولما استمروا يسألونه اعتذر في جلسته وقال لهم:
2: من كان منكم بلا خطيئة فليكن أول من يرميها بحجر.
0: وانحنى مرة أخرى وكتب على الأرض. فلما سمعوا هذا انصرفوا الواحد بعد الآخر ابتداء من الشيوخ، وبقي عيسى وحده والمرأة واقفة مكانها. فاعتدل عيسى في جلسته وقال لها:
2: يا امرأة، أين هم؟ ألم يحكم عليك أحد منهم؟
0: قالت:
3: لا يا سيد.
0: فقال لها عيسى:
2: ولا أنا أحكم عليك، اذهبي ولا ترجعي إلى الخطيئة.
0: وكلمهم عيسى أيضا وقال:
2: أنا هو نور العالم، من يتبعني لا يمشي في الظلام، بل يكون له نور الحياة.
0: فقال له الفريسيون:
4: أنت الآن تشهد لنفسك، فشهادتك لا تصح.
0: أجابهم عيسى:
2: مع أني أشهد لنفسي فشهادتي تصح، لأني أعلم من أين جئت وإلى أين أذهب، أما أنتم فلا تعلمون من أين جئت ولا إلى أين أذهب. أنتم تحكمون بمقاييس البشر، وأنا لا أحكم على أحد، وإذا حكمت فحكمي صحيح، لأني لا أحكم وحدي، بل أنا والآب الذي أرسلني. ورد في شريعتكم أن شهادة شاهدين تصح، فأنا أشهد لنفسي، والشاهد الآخر الذي معي هو الآب الذي أرسلني.
0: قالوا له: أين أبوك؟ أجاب عيسى:
2: أنتم لا تعرفوني ولا تعرفون أبي، لو عرفتموني لعرفتم أبي أيضا.
0: قال عيسى هذا الكلام عند صندوق التبرعات وهو يعلم في بيت الله، ولم يقبض عليه أحد لأن وقته لم يكن حان بعد. وقال لهم ثانية:
2: أنا ذاهب وستبحثون عني، ولكنكم تموتون في خطيئتكم ولا تقدرون أن تأتوا إلى المكان الذي أنا ذاهب إليه.
0: فقال قادة اليهود:
1: هل سيقتل نفسه لأنه يقول لا تقدرون أن تأتوا إلى المكان الذي أنا ذاهب إليه؟
0: فقال لهم:
2: أنتم من أسفل وأنا من فوق، أنتم من هذه الدنيا وأنا لست من هذه الدنيا، لذلك قلت لكم ستموتون في خطاياكم، إن كنتم لا تؤمنون أني أنا هو تموتون في خطاياكم.
0: فقالوا له:
4: من أنت؟
0: أجابهم عيسى:
2: أنا هو ما قلته لكم من الأول، عندي أشياء كثيرة أقولها عنكم وأشياء كثيرة أحكم بها عليكم، لكن الذي أرسلني صادق، وما سمعته منه أخبر به العالم.
0: فلم يفهموا أنه كان يحدثهم عن الآب. وقال لهم عيسى:
2: متى رفعتم الذي صار بشرا تعرفون أني أنا هو، وأني لا أعمل شيئا من نفسي، بل أقول ما علمني الآب، إن الذي أرسلني هو معي، وهو لا يتركني وحدي، لأني أعمل دائما ما يرضيه.
0: وبينما هو يتكلم بهذا آمن به كثيرون. وقال عيسى للذين آمنوا به:
2: إن ثبتتم في كلامي تكونون حقا تلاميذي، فتعرفون الحق والحق يحرركم.
0: أجابوه:
5: نحن أولاد إبراهيم ولم نكن عبيدا لأحد أبدا، كيف تقول لنا تصيرون أحرارا؟
0: أجابهم عيسى:
2: أقول لكم الحق، كل من يرتكب الخطيئة هو عبد للخطيئة، والعبد لا يقيم في الدار إلى الأبد، أما الإبن فيقيم فيها إلى الأبد. فإن حرركم الإبن تصيرون أحرارا حقا. أنا أعلم أنكم أولاد إبراهيم، لكنكم تريدون أن تقتلوني لأن كلمتي لا مكان لها في قلوبكم. أنا أكلمكم بما رأيت عند أبي، وأنتم تعملون بما سمعتم من أبيكم.
0: أجابوه: أبونا هو إبراهيم. قال لهم عيسى:
2: لو كنتم أولاد إبراهيم لكنتم تعملون أعمال إبراهيم، لكنكم تريدون أن تقتلوني. أنا الذي قلت لكم الحق الذي سمعته من الله. إبراهيم لم يعمل هذا، أنتم تعملون أعمال أبيكم.
1: قالوا له: نحن لم نولد من زنا، أبونا الوحيد هو الله.
0: قال لهم عيسى:
2: لو كان الله أباكم لكنتم تحبوني، لأني من الله خرجت وجئت، فلم أحضر من نفسي بل هو أرسلني. لماذا لا تفهمون ما أقول؟ لأنكم لا تقدرون أن تسمعوا كلامي. إبليس هو أبوكم وأنتم أبناؤه، لذلك تريدون أن تعملوا رغبات أبيكم. فهو من البدء كان قاتلا ولم يثبت على الحق، فليس فيه شيء من الحق. عندما يكذب فهذا أمر طبيعي بالنسبة له، لأنه كذاب وأبو الكذب. أما أنا فإني أقول الحق، ولهذا لا تؤمنون بي. من منكم يقدر أن يثبت أني ارتكبت خطيئة؟ إن كنت أقول الحق فلماذا لا تؤمنون بي؟ الذي من الله يسمع كلام الله، وأنتم لا تسمعون لأنكم لستم من الله.
0: قال الناس:
6: نحن على حق حين نقول إنك سامري وفيك شيطان.
0: أجابهم عيسى:
2: أنا ليس في شيطان، بل أكرم أبي وأنتم تحتقروني. أنا لا أطلب المجد لي، يوجد من يطلبه وهو الذي يحكم في هذا. أقول لكم الحق، من يعمل بكلامي لن يموت أبدا.
0: قال له الناس:
4: الآن تأكدنا أن فيك شيطانا. مات إبراهيم ومات الأنبياء، وأنت تقول من يعمل بكلامي لن يموت أبدا؟ هل أنت أعظم من أبينا إبراهيم الذي مات؟ حتى الأنبياء ماتوا، من تحسب نفسك؟
0: أجابهم عيسى:
2: إن كنت أمجد نفسي فمجدي هو لا شيء، ولكن أبي هو الذي يمجدني، وهو الذي تقولون عنه هو إلهنا. أنتم لا تعرفونه وأنا أعرفه، وإن قلت أني لا أعرفه أكون كذابا مثلكم، لكني أعرفه وأعمل بكلامه. إبراهيم أبوكم اشتاق بفرح أن يرى يومي، فرآه وابتهج.
0: فقالوا له:
4: كيف رأيت إبراهيم وأنت لم تبلغ 50 بعد؟
0: قال لهم عيسى:
2: أقول لكم الحق، قبل أن يكون إبراهيم أنا هو.
0: فتناولوا حجارة ليرجموه، لكنه اختفى وخرج من بيت الله.

المستمعين الأفاضل، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الخميس. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهذا نخليكم مع برنامج بلغة التجريد، قصة يوسف. تعالوا نسمع الكتاب المقدس حكى لنا بالتفاصيل وقال شنو عن يوسف.

ونما تنسيت ديب كفال 4 وكيلة من كتاب من باتمين ركب التل كفال اللي يوسف حاون دل تراكب انريو جعكم شدداد يبرد كنعان يعقوب قل ولادو أسك مصر قل الدرو وشرناي قل الزابو أمر يوم ودي مصر مزعو ويوسف ركبو وتو فرق يوم والسأل يوم ودول مزعو سجدو قلو انريوم وهتو ان الأمر عواتهم أمرهم ننتو وبترجمان لتحاق يوم على وشرنايكم هبا يوم وكم زابو على لكن انتم مسب انتم قلوا مزعكم انتم جواسيس انتم اند بيلا يوم اند للتهموم انريو ولا ستات قل أورم النوم لهدا قبلو لودياتا وكم تهم يوم انتم لا كانت لهم يجد تبلدنا اند ريكم انتجسسو مزعكم وقل أباي معلومة قل تهبو وهتوم حنا 7 أشراف حنا وحنا كنا وكنا حنا ومن أرض كنعان مزعنا دقموم داقمو قلو كبير يوم اللي تبولا ليكم أمان من قبي وانتم سب شرف وجواسيسي قباكم من قبي ورمنكم انسر هدقو وانتم ولا بعدام ليكيسو ولا شرنا يلعب صحو اقل عدوم ليلة يوم وتوم اللي كبدت التوم من انتا ودوا وشمعون حدقو

وسكة أرض كنعان أقبلوا وبجرة يعقوب سألوا ويعقوب سن حزنا وبيل يوم بدير يوسف أبديكم وزي شمعون اندبيلا سن حزنا وبيلو أقبالتنا بنيامين لحلل نوش من ينمتقونا لناس قشيترو بيلينا كبنيامين لأقباكنا بيلو ولا دي بيعقوب تأقمت وأباقلو كبدير يوسف بدا وزي وسرو شمعون وزي بنيامين قلت أبدو تحزن لكم اندبيلا بلساتوم ولا يتقبي بيلا وإلى يودينا من قبي لناس اللي تكبتنا وقصنا للرأي الحزيكم بيلو جبور ننتو قبل من النوم وبنيامين عندنا سو أقبلو انريوم وبنيامين مراكباتو سعميو وفرقيو وبلا يوسف وبنيامين عند التراكبو انريوم التلك فاللي

حبونا من تنسيتنا أزيد بكفال أربعة وكلية قنت هاقيتو دي بل كفال اللي من ري يوسف أو اندل تراكب انريو كيعقوب أبو يوسف بهلتو دي بمصر شرنايك محلاكم سمعة اقل ولادي بيريوم اقل محد كان نحليكم مصر قيسو شرناي هلا دي بسمعكو وشرناي الزابو ون بيليو ومن موت قلنا دحن كعصر من ولادو شرناي قل الزابو سك مصر الدرو بنيامين لاتو ويوسف من أمو مسلوم إلى كيو نتوما إجلي لتأزيه كما ناي يوسف اندبيلا اندفر هاتو مسلوم إنا دايو أولاد يعقوب كلهم سك مصر الدرو نبت لا الهش شديد على مرة كيل مثبت على دي برد كنعان ويوسف الوقت اللي حاكم على دي برد مصر وتوتو لدي بمصر لشرناي الأزبل على إذل كل الشعب بحو يوسف مزقوا سجدوا له ويوسف دور أيوم أو كمتم فرق أيوم لكن كمتوت يسأل أيوم أواتهم وباليوم منعينتم منعي مزقكم فمن أرد كنعان مزقنا بيل نبرق النزابي لكن يوسف أو كمتم فرقوا معنا توم لاتو يفرقوا ويوسف لحلامات للا تحلما فقده وباليوم انتم جواسيس انتم دي بأردنا قلت تجسسوا مزقكم ولا كانت لدعيفة قلتروا وبيلو منبع هنا أكبرك جواسيسي هنا نبرق النزابي مزق هنا كلنا حوحي وإحنا منقوم سب شرف هنا جواسيسي هنا تبع لساتهم بيليوم لا انتم جواسيس انتم تمدرنا نتجسسو ولا مناقي او لا كانات لهم مجيت قلترعو مزقكم وبيلو ودون بيلو هنا حاو هنا سركلوت حاو منوروت اب من عرض كانار هنا لنوشنا مثل ابوه تعرف اللكين وبعد كونا بعد هنا باديتو بيلو ويوسف بلساتهم انتم جواسيس انتم كمال بيلكم تبيليو وبحياة فرعون امهلا ليكو انتم جواسيس انتم قلت تجسسوا مزقكم بيليو ومن الله كان يتفقروا سكبحوكم لنوش يمزقكم بيليو لحوكم لنوش امزوه اقلام تحنقكم تبيليو كوروهم لاكو وبحوه قل مزا فوروكم لاكو وبحوكم لنوش قل مزا بيليو انتم جواسيس انتم انسر تتحبسوا تسكبي مزقكم بيليو وانت قلت تم تحنقكم تو سبع امان من قبو ما سبح السد من يقبي انسر قلت تتحبسوا وقلت تسجنوتو بيليوم وانتم امحل ليكو جواسيس انتم بحياتنا فرعون امحل بيليو وسلس عمل سجن يوم وتعمل لسالسي بيليوم انا ناس في رهاي ربانا كم ابلكم تودو قلتم وانتم سب شرف من انتم وروكم انسر تبسجن لترف ولا بعدام ليقيسو وشرناي سكع الدو سبت تبعتكم سفرة الليل اقل لشعب لكين لهلا أو لعدكم قلو مسندو قل لركب وبحوكم لنوش قل تقبلو ومنا رتول ليكم قل تأكد وافقوا وقل حد بيلو هنا غلطنا ديب زنب كرينا سبت حونا ديب حونا غلطنا وديب ديك أنا نريو يرحمناه ويسمعناه اندرم كنا لبي كرينا سو باللي تلبلت كر ديبنا وديب ديك لحلينا يوم ديب كربت بيلو عوبين جاوبيو أنا اللي بلكم تلليكو سمعو أنا اللي بيلكم تسمعو يبيلكم يتغلط ديبو ويتسيئو ديب بحث عن بيلكم لكن يسمعكوني بيليو اللي سبتتو يوسف قلنجي ساتت على بيليو بدير هتوم ديب بحفرد دول كرو هتوم ساتت على ديب ابوه قل بلسو ديب يعقوب لكن هتوم يسمعو قل لا تسوم لبيليا هجياتا أقول لبيليوم بكا وعقب ليوم وتهاق يوم ومن فنجيهم شمعون نساء وأسري قدميهم قدم انتاتهم شمعون أيدا أقول له دي وقبالتهم سك مصر لا قبلن ريوم سك مصر اندلا قبلو يوسف أوامر هبا لوامر لميتا لا قربتهم اقلهم الأقلهم من شرناي ولا فدتهم قل بلسوتهم سلوما سيفا قل هبوم دي بقبيلة بلعو ولا مالهم بلسوتهم والحو لشرنايهم نسأو تأدوقهم وسك مصر بقصو وان كرو قلت ميو وروهم لقراو فتحة على فقلها بقل أدقو قل فدتو أقبل الديب راية أقل لحو بيليوم لفدك أقبل التني تقراب علي توم سن فرحو وطلوكو وقل حد بيلو ودول بزحو قل يعقوب الجراق لهم كله دقمو وقلو وبيلو نفر آطبينا وتحاقينا وبيلينا أبقى صاوت حاقينا وانتم جواسيس انتم اند بيلينا تحمينا بيلو وحنا بيلناهو هنا سبع أشراف هنا جواسيسي هنا وهنا عشر كلوت حو هنا لغورونا مثل أبونا هلا ولغورونا باديتو ان بيلو بيلا يوم بقل شرفاكم تم انتم قل عامل وروكم انسر قل ترفقوا بيلينا وانتم قيسو بيلينا ولغورونا وبحونا لنوش قلنا عقبل أمرينا بيلو مسلومة قدتهم كما قبلتهم السلو عقوب بيلا يوم بدير يوسف وليه حاق الكوني وزيما شمعون قلت حاق لونيتو ومسلومة ذا بنيامين قلت نسوت حزن ليكم إليو
روابين بلساتو نبل السدكة وسل مكاتو دي بديك سل مكاتو أقوب لكن بلسه والليلة نوش مثلكم قلي جيسيكو يند وكل كل بيلي ورف داقلو أنا بحسرت وبهم قديمو تحزمني ليكم انت بيلا تحاقيو ونما تنسيت دي بكفال أربعة وكلي من ريه ربي بظروف لا تتكرري كم لتنفع ان ريه وقل يوسف حبنكم هوايو ورئيس دي بمصر ووزيركم وديو والتراسطو بحكمتو لشرنايكم كزنا ولشرناي كل التشعب لزبيل على افهموا حكمته رب امرتنا اقتصاد لهبيو ومن جوع لشعب لنجه انريو كم سلومة ديب كنعان جوع سبت على يعقوب ولادو لعصر كلهم سك اسرائيل لاك والتسرائيل دول مدقو يوسفوهم ركبو لكن يفرقو من ناتهتو عمر يوم لكن نفسي كشفقلو وبيلا يوم بخطط منو انتم جواسيس انتم ولا كانت لهم يجد دي بلدنا يقتروا مسأكم بيلا يوم لحوكم لنوش من يتمسو يتلقككم بيلا يوم والسلسة ملحق سجن يوم شتمعون قيدا قدم يوم وقلوم طلق يوم كم سلومة أوامر هبن فدتهم قلت أقبلهم ويتوم الأمر اللي كله يقل يعقوب لدك ميو ويعقوب كم أبا قلوم بن يامين يلقكم سلكم أنا بحسرتي ميت بسببكم قدم الله يوسف أبديكم وديما شمعون وسالساي قلت بكموتو بن يامين ولي مثلكم يقيس النبيلهم لأبا قلوم كم سلومة يتوم لزنب لودو كم فقدو وروابين كم التعسيون وهكي سمعكم إلا تكرد ابنا بسبب زنبناتو سبب كيت لودينا يوسف حونا اندرمكنا واندلت رجينا دي بحفرت لكرينا هو لازبينا هو دي بقرب النت بسببوت إلا تكردنا اندبيلة التعسيون هما توم بزنبوم كم اعترفو ان ريوم يوسف لكن قراتكم يتفددتم لكنكم رحمة يوم ولك ستات لستتايا وهو من أمو بن يامين كلم سلوى داياكم تاما ان ريه وبلا يوسفكم سامحون ان ريو ولكيت لهتم لو نواه قلو لتكبرنات لأزبو والأبو وتفتكم بلسايا قلوم كم سلقوم ربي هتم قلكيت لحسبو ربي قل سنيت لبدلايا وقل يوسف حبن ورأست لابيو وديب مصر كلها رأست لعلى تقلو مصر لعلى مقارح لعلى رينهو

ቅድም ቦታት ክፋል 40 ወክሌ ያዕቆብ መስር ሽርናይ ቢዲባ ዶላ አማራ እግል ወላዱ በለዮም እግል መሐት ቀለክ ትብላለኩም አና መስር ሽርናይ ቢዲባ ሰማዕኮ አስከደረው ወሽርናይ ዛበውና እግል ሐዮት ንርከብ ወሞት ተሰረራና ከአስር ምን ሐው ዩሱፍ ምን መስር ሽርናይ እግል ዛበው ደረው ብንያሚን ሕዩሱፍ ላታ ያዕቆብ መስል ሐው ይነዳዩ سبب مدرت فرهاتو كولاد يعقوب مسلا جيسات مصر جيسو شرنا يقل الزابو جل أرد كنعان ما سفر على الديبة ويوسف حاكم ما بلد ومدقايسايا زبيلة شرناي يقل سبقا كله على كحو يوسف وان مزقو دنو إلو أقصاتهم دامت ننتا ويوسف حو حين رأى فرق يوم ولكن كما يلامر روم تمثلا وإب حشكبنا سأل يوم من آيا مزأكم كمن كانعان مزأنا مونت إقن أترب بل سوتو يوسف حول يفرق ما انديكو هتوم يفرقو حري يوسف لحلامات بكسوسوم تحلميو كابت تيلو حري يوسف لحلامات بكسسوم تحلميا كابت تيلو كبيل يوم انتم جواسيس انتم لاكانات لهملت دي بلدنا قلتي تورو مزقكم كبيلو ايكو منبا حنا اكبركا قوت جنزابي جمعنا حنا كلنا ولاد اورو اناس حنا امونام حنا اكبركا جواسيسي حنا كبيلو يوم ابجا انتم لاكانات لهمجت دي بلدنا نقول تحسسوا مزقكم حنا أكبركا عصر كلوتحو ولاد أورو إناس ديب أردت كنعان ساكن حنا ولنوشنا باك أبونا هلا وأورونا شتوتو كيوسف بيلا يوم لتيلكوكمتو أمانتو انتم جواسيس انتم إبحيوت فرعون انتم من إلا يتفقروه لسكحوكم لنوش يمزقكم وبلسدوكم تبرهنو وساد أوروكم ندو إقل لامزقو ولا بإعدام اتحبس لتأكبو كصدقاء قولكم أمتحن وسادقين من يتقبو إبحيوت فرعون انتم جواسيس انتم كلهم سلس عمل حبس يوم والتسا لسا عمل يوسف بيلا يوم لطلبو ودو أروحكم إقل تنقفو جلاب ربي اتكلب كب امان امينام من قبو اوروكم انسر ديب بسجن لترفقكم ولا بعدام اقلع الدوم لقور لشرناي لابسحو مناتا لحوكم لنوش اقل تامسو ايه حلاكم من صدقاء قولكم اقل اتيكن ومن موت اقل تدحنو واتلا توافقو وقل حيد بيلو انبلشك اللي جزا اقناتو بسبب حونا لجربت رئيناه وهتو اقل حيوتو تكتلينا ويزن يهبناه جلاب اللي ازي حنا اتكربت كرينا كروابين بيلا يوم انا لحسان يتجرتو يبيلكم وانتم عمششكوني قاتلو تراسنا هلا ولا ازي عدايم فده لينا ويوسف يجاهم كم فهم أمرام يعلو جلا بترجمان لتهاج يوم على كيوسف فجر من النوم وبكى وحرع قبله وتهاج يوم وشمعون عد جم النوم وقدميهم كيديو ويوسف أكبرو أقربت حو شرناي إقلم له أمر يوم ويتكل أوروهم ورقو ديب عشينتو إقل بلسو وسيفا إقل أسيوفهم كاكم سلي هو دو حاريت لحو لشرنا يتأدوغوم مسكو وجيسو وقلت ميو دول كرو أوروهم شوالو فتحا أدقو إقل علف كالاورقو ديبا شوالو راء كقل لحو بيلا يوم فدكي بلسويكي إلاتا ديبا شوالي هلي كالبابوم كالكات واحد فزو وندريكفو إلي لربي عمليو اتنميتو
بيلو وسك أبوهم كم عقبلو ديب أرد كنعان لجرى إلوم حاكويلو وبيلو لناس لبعلا بلد بمشاكة تهاجينا وبجسسنا ديد بلدو تهمينا كأمبيلو حنا أمونام إنديكو جواسيسي حنا حنا عصر كلوتحو ولاد أوري أب حنا لأورو باديتو ولن وشنا باك أبونا هلا ديب كنعان كبالسا ابكناتو لأمونام كم انتم اتيقن أوروكم انسر قوي حدقو ولقوت نسقو ولعتكم لبايت أبصحو هيرو وحري لحوكم لمناش قلبو إيه كم سب أمان وي جواسيس كم انتم إقل آمر أصرو حوكم إسلمكم وديب بلد بحرية سبو ودور شوالاتهم إقل لفدو أستبدو أيهم كا محفظتو أفدتا ركبة كهيتهم وأبوهم محافظة أقروش كم رأو سن رقو كأبوهم بيليوم أنا بسببكم من ولاجي تحرمكو كيوسف شتوت وشمعون شتوت وازي بنيامين إقلتنسو تحزوه ليكم كل لنا سيب رأشي بزحت كروابين بيليو لكل أوت وليه أموت من يبلو السودكا سلمنيتو ويبلو السودكا كياقوب بيلا حاشا وكلا وليه كين إقل للدرقوكم إيكو حوهو موتا وهتونا جاي ترفا مدرات من جرالو التقبي إتبريه إبحسريب تأميتوني

ونمت تنسيت من كفال أربع وكليه يبمسها مرت وطبت مفجر. يبقى الكفال اللي لحلامات ليوسف بديرة حلامية عند تحقق الرياح ولحو دول مزعو كم فرق يوم وتوم دا مزعو كم سيدولو رئينا كل حلمو تحققا تحلم لبدير أسر كلوت كوكب عند سيدوية كمسلوهما زحايا ورح سيدوية ريكو لبيلا تحلم يقول لها عند لتحقق الرئيو يدي بالكفال اللي لحلم لبدير تحلمين دول تحققلو رئينا كم سلوهما اتو كم تقوى يوم وهتوم لي لسوا أكانت كم بازحا وتوم للسوا قبر عند قبع وعند تقبرا وزير لقبي هلا عند بيلو يحسبو لكن اتو كم فرق يوم وهتوم لأكان لتوم لي صبرو ديبا كم سان يوم سبت اللي تولي فرقو وهتو عند فرق يوم لكن كم تقوى يوم رئينا وحلمكم تحققا تحبونا ما تنسيت أسكب دقم بيتنا قبلكم تحنسنهم.

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة التجريد. نتمنى إنه الموضوع نال رضاكم وإنتوا استفدتوا وإذا علمتوا. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان أن احنا معاكم بلغة التجريات كل يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة الفور، والحلقة دي بتتكلم عن نوح والسفينة. الكتاب المقدس في سفر التكوين قال شنو عن القصة دي؟ دعوة لك.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنفكركم كمان ونحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور، تعريف الغفران هو شنو؟

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون ده 0539-76-55-359، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30، وهذا نخليكم مع برنامج باللغة العربية خادم الله الوفي. تعالوا نسمع عن خادم الله الوفي، من هو الخادم الوفي وكيف الكتاب المقدس يتكلم عنه.

0: شباب
1: يا هيثم اخبارك؟
0: الحمد لله. كيف انت؟
2: تمام الحمد لله.
0: استمتعين بالاجازه؟
1: يا الله اكيد اجازه كانت اجازه كانت رهيبه جدا. بس خلاص
0: وباقي لنا اسبوع.
1: صدقني
0: رايكم شنو يا اخوان؟ حنعمل شنو؟
2: نكمل.
1: انا في رايي نكمل برضو لان ده اكتر وقت قاعد استمتع فوق بقعدتنا مع بعض.
2: اكيد طبعا.
0: خلاص طالما قلت كده نكمل وخلونا نقرا مع بعض الليله قرايه في اشعياء 53 من عدد 1 لغايه عدد 12. اوكي نقرا من عدد 1. من صدق خبرنا ولمن استعلى ذراع الرب نبت قدامه كفرخ كعرق من ارض يابسه لا صوره له ولا جمال فننظر اليه ولا منظر فنشتهي محتقر ومخذول من الناس رجل أوجاع ومختبر الحزن وكمستر عنه وجوهنا محتقر فلم نعتد به لكن أحزاننا حملها وأوجعنا تحملها ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومذلولا وهو مجروح لأجل معاصينا مسحوق لأجل آثامنا تأديب سلامنا عليه وبحبره شفينا كلنا كغنم ضللنا ملنا كل واحد إلى طريقه والرب وضع عليه إثم جميعنا ظلم أما هو فتزلل ولم يفتح فاه كشاة تساق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام جازيها فلم يفتح فاه من الضغط من الدينونة أخذ وفي جيله من كان يظن أنه قطع من أرض الأحياء أنه ضرب من أجل ذنب شعبي وجعل مع الأشرار قبره ومع غنى عند موته على أنه لم يعمل ظلم ولم يكن في فمه غش أما الرب فسر بأن يسحقه بالحزن إن جعل نفسه ذبيحة إثم يرى نسلا تطول أيامه ومسرة الرب يده تنجح من تعب نفسي يرى ويشبع وعبد البار بمعرفته يبرر كثيرين وأثامهم هو يحملها لذلك أقسم له بين الأعزاء ومع العظماء يقسم غنيمة من أجل أنه سكب للموت نفسه وأحصى مع إثمه وهو حامل خطيئة كثيرين وشفع في المذنب.

0: منو رح يحكي لنا القصة؟
1: أنا ممكن أحكي بكل صراحة. عجبتني فكرة حلوة شديدة إنه النص رهيب جدا زي ما قرأ أخوي هيثم, ونص عجيب بمعنى الكلمة. لو أنا دار ألخصه في جملتين أو ثلاثة, إنه واحد جاء قدم نفسه والناس ظنت فيه وقال ده مغضوب عليه من الله, والله أزلاه كأنه زول مزلول ومهان, كأنه شبهه النص شبهه يعني إنه هو كأنه شجرة ما منا أي فائدة, عرق بتاع شجرة يابس, كأنه بهيمة ما تفتح خشمة بيزلوها بيغودوها. لكن في نهاية النص بدأ يوضح لنا أكتر إنه هو قدم حياته, هو الله شال اسم الناس دي كلهم, هو حمل الأوجاع والأحزان, يعني زي كل حاجة كان أول شبهها به وفعلا حقيقية, لكن هو كان بيعمل لأجل الناس اللي بيشبهوا فوقه دي. بكل صراحة دي يعني كخادم إنه هو فعلا يكون بمرحلة زي دي, دي شيء رهيب جدا. اتغطى اسمه من سفر الأحياء, ما بقى له سر, سحق بالحزن, جعل نفسه ذبيحة. كلمة ذبيحة يعني دي حاجة مؤلمة, إنه ذبيحة يعني قدم نفسه كأنه هو بيتضبح لأجل الناس التانين. يعني فعلا نص رهيب جدا.
0: فعلا صعب يقول كمان يتظلم ويتزلل وما فتح يعني خشمه كله, يعني رغم انت بتقول انه كل الاشياء اتصبت فيه لكن ما كان بينطق بكلمة, ولا كأنه داري يقول المقتل انه ما حاول يدافع عن نفسه, ما حاول يثبت انه اخطأ مثلا ولا لا, وليه هو بيتحمل الحاجة دي. الحاجة الثانية في 9 كمان بيقول انه القبر بتاعه جعل مع الاشرار, يعني في مكان ممكن يكون رغم انه فعل كل شيء من اجل الانسان وكل شيء مفترض كان يتوج او يتوضع قبره مع بلوك وحتازه دي, لكن وضع قبره مع الاشرار.
2: زياده على كده في عدد 10 لما اتكلم عنه النص بيقول انه هو كان مسره بتاعت الرب, يعني برغم انه كان في مسره لكن كان في انسحاق بحزن. الانسحاق بالحزن ده جاب مسرة الله, يعني الشخصية اللي حصل لها ده كده قدم ذبيحة اتهانت وما عارف كل الحاجات دي, لكن كان في فرح إلهي. كمان في نفس الوقت بيقول في نسل أيامه حطول بسبب الذبيحة دي. النسل في الحتة بتاعت إنه بالمسرة اللي هو جلبها ليهم. تاني في حتة إنه في ناس كتيرين بيتبرروا بسبب الشخصية اللي تألمت وتأذت وحصل لها كل الجروح والحاجات دي, بسببها إنه حيكون في حاجة عظيمة جدا جدا للناس.
1: وأنا برضو يعني مي حاجة عجبتني في الآية 12 في ترجمة تانية بيقول لذلك أعطيه نصيبا بين العظماء فيقسم غنيمة مع الأغوياء, لأنه بذل للموت نفسه وحسب مع الأشرار, حمل خطيئة كثيرين وشفع في المذنبين. يعني آمين في البداية مزلول مهان الناس أهانوا, لكن في النهاية ربنا قال لا, هو الدم كان أفضل, هو حيقعد لأنه هو بيشفع للناس مذنبين كتار, وزي ربنا بدأ يدمه كان مرفع أكتر أكتر في نهاية الإصحاح بتاعنا شيئة 53.
0: كويس, إحنا
2: نصوص دي قوية جدا جدا.
1: بكل صراحة.
0: طيب طالما إحنا سمعنا وجينا حكينا القصة, طالما بعد نشوف وين الله في المقطع.
1: الله هنا صعب شوي.
0: ممكن يكون ما في دراسات ممكن ما يظهر فيها, حتى الإنسان ممكن ما يظهر فيها.
2: لا هو الله موجود فيها
0: دراسة زي دي,
1: يعني مثلا موضوع إنه مرات ممكن يكون نص, يعني مثلا يعني زي في التكوين مذكرة في التكوين أيام الأولى ما ذكر الإنسان لكن ذكرت حياته, لكن الله موجود.
2: الله موجود.
1: زراعة الله، في محضر الله،
2: فرح الله.
0: أوكي خلونا نبدأ بالطريقة دي. طيب تعالوا نشوف بعد ما سمعنا القصة الحكاية اشتركنا فيها مع بعض، تعالوا نعرف أو نشوف وين الله في المقطع.
1: في الآية الأولى هو زي السؤال بيقول ولمن ظهرت قوة زراعة الله. يعني هنا ده زي الله هو عنده زراعة قوية، وزي مشبه الزراعة دي بقوة، يعني حاجة قوية جدا أو عظيمة جدا. يعني هنا ده ظهرت، يعني
2: لو لاحظت ظهر التعظيم.
0: وفي عدد 4 في نهاية المقطع بيقول ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله. هنا الله اسمه بيظهر كمان، كأنه الله هو اللي سحق وهو اللي ضرب. في عدد 4 في الجزء الثاني من المقطع ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومدلولا. يعني كأنه بنقول هنا، أو المقطع بيقول هنا هو مضروب من الله، معاقب من قبل الله بسبب شيء معين.
2: الله بيظهر هنا برضو بالفرح.
0: عدد 10
2: في عدد 10 جمالك انت قلت في حتة انه انه الله هو اللي مثلا خلاه وصاب بالألم بالجروح بالحاجات دي. هنا الله انه ظهر بالفرح برغم الجروح اللي حصلت للشخص ده، برغم الألم. أحيانا الناس بتقول إنه مثلا الله قاسي، زي ما قبلك بدينا كلامنا إنه هنا صعب شوية، لكن أكيد في مغزى للألام والجروح دي كلها. بيجي يتكلم عنه تحت في حتة إنه الله من خلال الألام دي الفرح بتاعه ظهر. والشخص ده بسببه في ناس كثيرة حصل لهم صلاح بسببه.
0: عظيم.
1: تمام. أنا في الآية 6 قال نحن زي كلنا، نحن كلنا زي الغنم ضعنا، وأي واحد ماشي في طريقه، لكن الله عمل شنو؟ وضع عليه، ذكر اسم الله، إنه زي الله شال خطايا
2: الناس كلها،
1: خطايا الناس زي كلهم. أي واحد ماشي بمزاجه، ماشي في خطيته، ماشي زي ما قدر يمشي، ربنا زي لما الغنم دير كلهم تاني، لكن شنو الخطايا بتاعتهم دي شالها بس رماها فوقه هو.
2: ده بيربط لنا النص اللي قريناه المرة الفاتت في الدراسة بتاعتنا. كان زمان الناس بيشيلوا الأغلاط بتاعتهم السهو، ولا كانت قاصدنا ولا ما قاصدنا، بيشيلوا الغنم والبهايم والحاجات اللي أمرهم بها الله، ويكون في طريقة معينة. هسه تحولت لشخص لو لاحظته
1: بالضبط.
0: جميل. طيب تعالوا نشوف النقطة الثانية، وين الإنسان في المقطع؟ هل ظهر إنسان
1: الشخص
0: هنا؟
1: ذاته. يعني امين، هو ما ذكر إنسان، لكن بيقول ان احنا حسبناه، يعني زي واحد مننا، صح، واحد مننا، ان احنا حسبناه، وان احنا شفناه هو مذلول، وان احنا شفناه هو مضروب. ظهر شخص عجيب بمعنى الكلمة،
2: الشخص اللي بتحمل الآلام. وظهر الناس أو بقية الناس اللي بيظنوا الظن اللي ما ماشي عديل، يعني ما الحقيقة اللي ما شايفينها دغرية. إنه زي لما في حتة إنه الزول ده بيتألم ومتروك ومنبوس لأنه الله سابه. الناس اللي
1: بيشمت.
2: يعني
1: أنا بس كان فعلا زي ده أكد إنه زي ما قالت أختي هادية، إنه هو أصاب الزلة، والناس اللي قاعدة تتفرج، في ناس بس قاعدين منتظرين 200 يشوفوا زول يغلط
2: عشان يتكلموا فيه،
1: حصل لك كربة أو مصيبة، بس شفتها الله بدأ ينتقم منه.
2: ما قلنا ليكم
1: ده، بس شفتها، بس ناس قاعدين عشان إنه يستمتعوا بعذاب وبألم الناس التانية.
2: يعني نقول ظهر الإنسان اللي عنده توقعات بعيدة من التوقعات الحقيقية، وفي نفس الوقت الإنسان اللي ممكن يكون حيتبرر أو حيكون صالح بسبب الإنسان اللي سفك وضرب وتشتم وتهان.
0: في عدد 7 كمان بيظهر هنا في الجزء الثاني المقطع، كشاة تساقل الذبح وكناجة صامتة أمام جازية. هنا بيصار فيه شبيه أو بيشبه فيه الحيوان هنا. وفي عدد 9 برضو جعل مع الأشرار، يعني هنا بيذكر هنا في كمان
1: في الأشرار. ومع رجل غني وقبره ولا شنو يعني، إنه في برضو شخص غني إنه عند موته. عجيبة عن نفس العدد الحسي قال أخي هيثم، النص الأخير اللي شفنا على إنه لم يعمل ظلما ولم يكن في فمه قش. ده كل المصايب ده حصلت له، الزول ده لا ظلم ولا كذب ولا عمل إيش، والناس التانين بس هي قاعد يشمتوا
2: شوية غريبة الشخصية دي، محتاجة الواحد يقف في النص ده يعني آلاف المرات عشان يستوعب يعني الظلم. لو أنا ليلة ظلمته وبله أكيد ما حاسكو
1: بالضبط.
2: هو بيقول لك ما فتح فاهم،
1: هي اللي هو برضو المقطع اللي قاله هيثم، قال كناعجة تساغ أمام جازية كشات، قال لك ما فتح
2: ما دافع عن نفسه
1: رغم أنه عارف نفسه أنه هو لا أخطأ، عارف نفسه
2: إذا كان المجرم بيقوي محامي عشان يطلع وبيطلع بريء.
1: بالضبط بالضبط، لكن هو شخصية عجيبة بصراحة.
0: عظيم. النقطة الثالثة، شنو ممكن نتعلم من النص
1: عن الله،
0: عن الله في النص وعن
1: هو أول شيء التدبير الإلهي تدبير عجيب، يعني يمكن مرات حاجات ما تخطر في بالنا. يعني زي أن إحنا حسي لو شبهنا نفسنا هنا بالقنم وأي واحد ماشي بمزاجه، ربنا جاب واحد لا عنده خطية لا عنده اسم لا عنده أي شيء وإنه جاء حتى إن أي واحد يشوفه بيحتقره، لكن جي خلوه هو المخرج بالنسبة لنا، هو الشال أسامنا، هو الشال خطايانا. إله بيحبنا، وتدبير عجيب، تدبير بصورة يعني في الوقت ذاك لو نحن قرينا النص ده قبل ما نعرف بقية القصة كلها حنحتار يعني.
2: بعدين التوقعات وغير توقعاتنا، احنا بنفكر كيف هو بيفكر كيف، احنا فكرنا محدود. يعني انا خلينا اقول انه فكرنا زي الاطفال مع الله، يعني اقولنا بس بشيل حتات معينه ونقول كده وخلاص، يعني ما بنقدر ناخد ابعاد كثير. عشان كده الله فكره الواسع الغير محدود، اللي بيقدر يفهم حتى اللي جوانا اللي احنا لسه ما فكرنا فيه اصلا.
1: وتاني أنا آخر المقطع اللي هو في الآية 12 إنه بيتكلم عن الزول اللي هو جو قدم نفسه، الله جيش كافأه، إله المكافأة صح. يعني مهما أنا سويت حتى لو الناس ظنوا فوق السوء، وحتى لو أنا قلبي إنه أساعد الناس، الله شايف. قال لذلك الآية 12 لذلك أقسم له، يعني زي أداه نصيب أو قسمة بين الأعزاء ومع العظماء يقسم غنيمة، يعني خلى مع الناس العظماء. الله ما نساه رغم الناس كلها قالوا عنه ما قال، هو ما تكلم، لكن الله وضع هنا إله المكافأة. الله مستحال أنا أعمل حاجة كويسة وربنا ما بيجازيني.
2: إضافة لكذا أداه امتياز ثاني بسبب أنه كان مطيع أو كان ماشي بالطريقة دي، أنه دخل فرح في قلب الله، أنه بسببه في ناس كثيرة تباركت.
1: بالضبط.
0: أوكي. بعد ما إحنا شفنا الحاجات اللي إحنا تعلمناها من خلال النص وشنو ممكن نتعلمه، تعالوا نأخذ نظرة الإنسان، شنو ممكن النظرة اللي بنقدر نقول عن المقتل؟
2: نظرتنا تغير اتجاه الإنسان يعني قصدك؟
1: بالضبط. ما ينتظر مهما أسوي حاجة كويسة، ما ينتظر إنه الناس حيصفوا لي. ممكن حتى لو أنا بعمل حاجة كويسة للناس، الناس ممكن يجازوني شر، ما تنتظر من الخير من زول. يعني دي حاجة عجبتني.
2: نظرتي في في في في الحتة دي إنه إضافة لكلامك ده، إنه أنا أعمل الحاجة اللي بتدخل فرح في قلب الله. طول ما أنا مهما يعني الناس كان شافوني صغير ولا كبير، ناقص زي ما بيقولوا يعني، مع إنه الكلمة دي شوية مفروض ما نقولها، لكن شايفين فيني أي حاجة كده يعني ما زيهم، بتقلل من مكانتي. أنا أشوف إنه العمل اللي أنا بعمل فيه أول حاجة اللي بتدخل فرح الله، ودي مهمة شديد يعني. لو لاحظوا في النصوص الأوائل كنا بنقول لو الإنسان بقى صالح وبقى بار وبقى ماشي كويس، المنفعة ما بتكون له هو بس، بتكون للناس المعاو. يعني الشخصية دي أكدت لي إنه الكلام اللي إحنا درسناه في الأول صح، بسبب إنه أنا أمشي صح الناس اللي معاي حيمشوا، كان أولادي كان أخواني كان أصحابي، المهم الناس المنطقة اللي حولي، لأنه أنا بشيل منهم وهم بدوني. لو أنا طلعت الحاجات الكويسة أكيد حيتأثروا بي، وكمان برضو لو طلعت الحاجات الشريرة هم برضو حيتأثروا.
0: حاجة جميلة فيها كمان يعني، إضافة مش إضافة اللي قال أيمن فوق عليها كمان، أحيانا بتكون في أشياء بيقدموها الناس بسيطة وسريعين الناس ممكن يحكموا فيها، بالرغم أنه ممكن تكون سبب فرح، سبب رسالة للناس، بسبب يتألم أو بسبب داير يوصل حاجة معينة للناس. الناس سريعة بتحكم فيها من غير ما تشوف النتائج. ونفس القصة يعني حكموا عليه بالرغم إن هو كان بيعمل حاجة لأجل الإنسان، يعني كان بيضحي من أجل الإنسان، عمل يتحمل وكل المصائب وكل الحاجات ممكن تصب وتشوه الصورة بتاعته، لكن رغم إنه صبره، رغم إنه كان متحمل، رغم إنه كان كل شيء، لكن المكتب علمنا الحكم السريع على الإنسان لأجل شيء حتى اللي بوصله لك اللي بيقدمه لك ما بكون كويس في حق أي زول. لما نجي نحكمه أو لما نحكم عليه الألم أو الحاجة اللي بيصاب به أو الحاجة اللي ممكن تكون، فبتكون مشكلة أحيانا. كويس، موضوع جميل ومقطع جميل جدا. فعايزين نسمع ترنيمة من خلال المقطع، وممكن يكون مجهز لنا ترنيمة.
2: أنا مجهزة لكم ترنيمة، ممكن نسمع
1: ترنيمة هادئة.

0: الله يكون شنو فترني
1: يا رهيبة جدا
0: ما شاء الله الموضوع مشجع وزول بيتأمل فيها كويس
1: بالضبط.
0: منو حيصلي لنا؟
1: أنا ممكن أصلي لكم لكن قبل ما أصلي لكم خلوني نتذكر
2: نشارك الموضوع ده مع ناس ثانيين.
1: يا ريت احنا نشارك موضوع الليلة غيم جدا يعني حتى ربنا يدينا نعمة انه
2: امين
1: نعيش بمبادئنا اللي احنا تعلمنا من المقطع ده. يا الله بنشكرك لأجل كل حاجة صالحة, بنشكرك لأجل كل يوم انت تعلمنا حاجة جديدة, بنشكرك يا رب لأجل اليوم ده يا رب علمتنا عن خادمك الأمين رغم انه الناس اهانوه والناس فكروا وظنوا السوء فيه, في ناس تانية بتشمت فيه ده مضروب مزلول من الله, لكن انت جبته عشان انه يحمل الخطايا بتاعت الشعب ده. ربي نشكرك لأجل محبتك لأجل رعايتك لينا, بنشكرك يا رب لأجل كل شيء انت جديد علمته. خلينا يا رب انه طول الوقت نرفع عيوننا لك, ما ننظر للناس من حولنا ممكن يقول عننا شنو. يا رب أدين يا رب أنه نطيعك, أدين يا رب أنه نخضع عليك حتى لو أمور شايفيننا ما منطقية برضو يا رب, حتى لو حسينا نفسنا مظلومين مزلولين مجروحين من الناس يا رب خلينا نرفع عيوننا لك, ساعدنا يا رب. يا رب نشكرك لأجل كل كلام ليتك ما أنه تباركه وتخلي سوى التغيير لحياتنا وحياة آخرين في اسم يسوع المسيح. آمين.
0: مع السلامة يا شباب, نتلاقى مرة تانية إن شاء الله.
2: مع السلامة.
1: مع السلامة. يلا شباب باي. مع السلامة.

0: مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.
1: نرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com.

أقبلك ملك على حياتي بدون جروحك، أقبلك بدون الطعن لجنبك.

0: راديو سمر دايما معك 24 ساعة يوميا وسبعة أيام في الأسبوع على radiosummer.com.
1: ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر ترنيمة سياحة صلاة معاكم هسه على راديو سمر.

مساء الخير لأحلى مستمعين، مساء الخير على كل زول فتح الراديو هسع وقاعد معانا ومستعد يقضي معانا الزمن الجميل والحلو اللي احنا ماشيين نتكلم فيه، ورحلتنا الجميلة والرائعة اللي بناخدكم فيها في ترانيم روحية وكمان مواضيع مختلفة. مساءكم طمأنينة ومساءكم فرح قدر ما تتمنوا وكمان أكتر. مساء الخير على الناس اللي يعني اللي بيسعدنا دايما حضورهم رغم التعب ورغم يعني الاجتهاد عشان الناس طبعا تكمل حياتها وتكمل يومها. بنقول لكم الحمد لله على السلامة من يوم طويل ويوم شاق ويوم أكيد كانت فيه تحديات كثيرة. بنقول لك حبابك وحباب جيتك وكمان إن شاء الله يا رب يومك برغم التعب كان جميل وفيه إنجازات كثيرة. وكمان بنقول سلامات لأي زول يعني بدأ يومه كده بكل أريحية، وكمان تحايا لكل زول شايل يعني همه وعلى الأمة اللي بتجري بين المسؤوليات بتاعت البيت والحياة، وعلى الأب الساعي عشان يوفر لأهله حياة كريمة، وعلى الشباب كمان اللي بيفكروا في بكرة وبيحلموا رغم كل الحاجات الصعبة. أهلا ومرحبا بكم كلكم كده في راديو سمر، وكمان أهم حاجة في ساعة سمر، ساعتنا اللي بنقضيها مع بعض بكل حب وكمان بكل شوق، وخاصة ونحن بنستنى الترانيم الروحية من مختلف المرنمين السودانيين. عشان كده بدعيكم دعوة خاصة أعزائنا المستمعين. أول حاجة رحب بكم أنا طبعا إيناس إسماعيل عبر الميكروفون، وكمان بنقول لكم تحيات الفريق العامل. تعالوا مع بعض نسمع الأولى باقتنا، ترنيمة جميلة ورائعة، نستمع لها ونرجع نواصل.

الجاي أجمل. خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي. والجايات أكثر من الرايحات، الفات مات. قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.

رجعنا أعزائنا المستمعين، وحابة أشكر المرنم ماركو كوش على الترنيمة الجميلة والرائعة. فعلا يعني بيقول قلبي تاب، قلبي عاد للحياة. القلب ما بعود للحياة من غير توبة ومن غير اعتراف حقيقي، ويعني القلب الواثق والثابت أكيد بثق في أنه ربنا هو بيقبله بكل أحواله. عشان كده أعزائنا المستمعين في أمسيتنا الجميلة والرائعة، تعالوا مع بعض كده نقدم قلوبنا ذبيحة، لأنه فيها الحمد والشكر والتسبيح لله لأنه فعلا يستحق. إذا مستمعينا حباب كل الناس اللي انضمت لنا هسه حاليا، بنقول لكم سلامات وكيف الحال، وكمان مساء الخير لأهلنا في كل مدن السودان المختلفة، إذا كان في الخرطوم، في الجزيرة، في دارفور، في كردفان، في الشرق، في الشمال، وفي كل شبر من أرضنا السودان. بنقول كمان سلامات للباقين جوا الوطن، وسلام للناس أشردتهم الظروف وبقوا في بلاد بعيدة لكن السودان لسه ساكن جواهم. عشان كده حبابكم، وكل يوم بنصلي ورافعين أدعيتنا من أجل أن يعم السلام والاستقرار والأمان في بلدنا الغالية السودان. تعالوا مع بعض برضو أعزائنا المستمعين نطلع في فاصل نستمع فيه لترنيمة جميلة ورائعة، ونرجع نواصل. أيوب الفويات أكيد يعني بصوته الشجي وكمان بأدائه الرائع. تعالوا مع بعض نستمع ونرجع نواصل، خليكم قريبين ما تمشوا بعيد.

حبابكم مستمعين الأعزاء، وكمان شكرا أيوب الفياض على الترنيمة الجميلة الرائعة دي. جيتنا في أرضنا، نورتنا، نورت لينا حياتنا، كلمتنا يا ربنا عن حبك أنت، يعني علمتنا. المجد ليك يا ربنا، تسبحنا ليك، بيهمنا نديك حياتنا وعمرنا ونفوسنا ليك مطمنة. فعلا بمجاء السيد المسيح نور حياتنا بحبه والحقيقي والعملي، علمنا عشان احنا كمان نمشي على حسب خطاه. إذا مستمعينا تعالوا مع بعض الليلة، برضو عندنا يعني موضوع جميل جدا وشيق، قصة ممكن تكون في العهد القديم لكن عايزين نتعلم منها. اتخيل معاي زول عنده حكمة وعنده عقل راجح، والناس كلها يعني بتتفق في رأيه، لدرجة إنه لما يتكلم الناس بتسمع، ولما يدي مشورة بيعتبروها حاجة ما ممكن تتردى أو ما ممكن تترفض. لكن يا ترى هل الحكمة براها كفاية؟ وهل ممكن الزول يكون ذكي شديد وعارف الصح من الغلط، لكن في لحظة يختار الطريق الغلط؟ دي كانت حكاية واحد في العهد القديم اسمه أخي توفل. أخي توفل ده راجل من رجال العهد القديم، اشتهر بالحكمة والمشورة، وكان قريب من الملك داود. لكن في يوم من الأيام حصل تمرد كبير جدا جدا. أبشالوم ابن داود قام على أبوه، وأخي توفل اختار يقيف مع أبشالوم، ومن هنا بدت الحكاية. حكاية راجل كانت مشورته مشورة بالحكمة، لكن في نهايته كانت حزينة ومؤلمة. فشنو حصل لأخي توفل؟ وليه يعني زول بالحكمة دي كلها يختار يجيب في الصف الغلط؟ وشنو الدروس الممكن نتعلمها من الحكاية دي؟ تعالوا مع بعض كده نرجع سوا لزمن الملوك، ونفتح صفحة من الصفحات يعني القديمة في العهد القديم، ونسمع حكاية الراجل اللي اسمه أخي توفل ده، الحكيم باختباراته وبمواقفه، لكن في نفس الوقت خسر كل شيء. ممكن دي أعزائي المستمعين تكون مقدمة كده بسيطة عن أخي توفل، لكن لو عايز تعرف عنه خليك موجود معي، بس فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل. خليك قريب ما تمشي بعيد.

بكرة نسمع قالوا سالمة وقالوا آمنة ونبقى أجمل شعب صابر ويبقى كل الفات حكاوي. ستشرق شمس الخرطوم بالخير من جديد وسنضحك وتصفو سماؤها وتلمع نجومها لأننا نحبها. ما في ليل ما بيعقبه صباح، مهما طال الظلام فإن شمس الوطن ستشرق أمنا وسلاما وطمأنينة.

حبابكم من جديد مستمعينا وحباب جيدكم وحباب كل زول انضم لنا في الوقت ده. بنقول لك أهلا ومرحب بك. وكمان إذا عايزت راسلنا وتطلب ترنيمة معينة راسلنا على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-35-9. بقول لك الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وأكيد حكون مستنية كمان تفاعلكم ومشاركاتكم حول موضوع اليوم. وكمان الناس اللي بتسمعنا على ساتلايت راسلنا برضو على نفس رقم الواتساب. إذن حبابكم مستمعينا وحباب كل زول انضم لنا في اللحظة دي. يبقى موضوعنا زي ما قلت لكم في المقدمة بتاعته عن أخي توفيق. طيب بعد ما سمعنا مقدمة عنه وكمان حنرجع مع بعض كده ورا لعهد الملوك ونشوف إنه في زمن بعيد في أرض إسرائيل كان في ملك اسمه داود. داود ما كان مجرد ملك عادي، ده كان الراجل اللي بيعرف الحروب، ومر بأيام صعبة جدا جدا، لكن ربنا أقامه ملك على شعبه. وفي وسط الناس القريبين من داود كان في زول اسمه أخيتوفل. أخيتوفل ده كان زول حكيم شديد ومشورته كانت عندها وزن كبير. الكتاب المقدس بيقول ومشورة أخيتوفل التي كان يشير بها في تلك الأيام كما إذا سأل إنسان كلام الله. يعني تخيلوا معي، الناس كانت يعني شايفة إنه مشورة أخيتوفل ده قريبة من كلام الله في حكمته. يعني أي قرار صعب، أي موقف محتاج تفكير، كان رأي أخيتوفل عنده قيمة كبيرة جدا جدا. لكن أعزائي المستمعين، الحكاية ما كانت حتنتهينا. في يوم من الأيام حصل الشيء اللي بيقلب كل الموازين. أبشالوم ابن الملك داود قرر يتمرد على أبوه ويحاول كمان ياخد الملك منه، ياخده لنفسه طبعا. وبالفعل أبشالوم بدأ يجمع الناس حواليه والتمرد كبر يوم بعد يوم، وهنا ظهر أخيتوفل. لكن الملك يعني حصلت حاجة كده فجأة. أخيتوفل الحكيم صاحب المشورة القريب من الملك اختار يقيف مع أبشالوم ضد منه، ضد داود الملك أبو أبشالوم. يا ترى ليه؟ شنو حصل جوا قلب أخيتوفل؟ هل كان مجرد قرار سياسي ولا كان في جرح قديم لسه متعالج جواه؟ والأخطر من كده، هل الحكمة اللي بتكون في عقل الإنسان ممكن تنقذه لو قلبه يعني ما كان سليم قدام ربنا؟ خلونا كده نرجع شوية كده لورا، لأنه عشان نفهم أخيتوفل لازم يعني في حاجة يعني حصلت له. كده نتعرف على شخصيته هو منه. إذا تقدر تعرف عن الشخصية دي كده خليك معاي. تعالوا مع بعض نطلع فاصل قصير ونرجع نواصل وحنقول ونتكلم عن شخصية أخيتوفل. خليك موجود معانا، نطلع فاصل ونرجع نواصل.

لأنك بتهمني وإنت بتهميني، تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر.

بنحيي كل المرنمين الموجودين يعني في دولة جنوب الشقيقة، بنقول لكم يعني شكرا لكل كلمة انتم بتكتبوها وكل لحن بيتلحن وكل أداء بيؤدى من كل مرنم من دولة جنوب السودان، ربنا يبارككم. وكمان يعني ريبيكا دينيس من المرنمات الرائعات جدا جدا بصوتها الجميل والرائع وأداءها كمان المذهل، ربنا يبارككم ودائما بتكونوا تقدموا للترنيمة السودانية الكثير والكثير في يعني المرنمين والمؤمنين برضو في انتظاركم عشان يسمعوا كل ترانيم جديدة يعني بتجي على لسانكم. إذا مستمعينا نرجع لموضوع حلقتنا الليلة، وزي ما وعدتكم إنه يعني حنعرف أول حاجة أخيتوفل هو دمنه. الكتاب المقدس بيدينا معلومات مهمة جدا عنه، بيقول إنه أخيتوفل ده كان من رجال داود وكان معروف بالحكمة والمشورة، لكن كان كمان يعني عنده ارتباط عائلي بحكاية مهمة جدا حصلت في حياة داود زمان. أخيتوفل كان عنده يعني ابن اسمه أليعام، وأليعام ده كان أبو بتشبع. ياه شفتوا كيف كان الارتباط؟ عفوا يعني أكيد يعني المرأة بتشبع دي البقت بعد ذاك زوجة الملك داود هي قريبة لمنه، قريبة لأخيتوفل. وهنا القصة بتخلينا نقيف شوية لأننا عارفين طبعا الحصل شنو زمان مع داود وبتشبع، وممكن نرجع ونشوف الحكاية دي في سفر الملوك. طيب داود شاف بتشبع دي وكانت متزوجة من أوريا الحثي، وبعد الأحداث المعروفة مات أوريا وتزوج بعد كده داود بتشبع. الكتاب المقدس بيحكي لنا القصة بكل وضوح وما بيدس عننا أي حاجة، حتى الأخطاء اللي حصلت من داود النبي. لكن السؤال اللي بيجي هنا، أخيتوفل كان شايف الحاصل ده كله كيف؟ هل كان قلبه يعني مجروح؟ هل كان شايل مرارة تجاه داود؟ هل السبب ده هو اللي بيخليه بعد السنين دي كلها يقيف مع أبشالوم والد داود؟ الحقيقة إنه الكتاب المقدس ما بيقول لنا صراحة كده إنه أخيتوفل تمرد على داود بسبب بتشبع، ما هتذكر كده، لكن المعلومات العائلية دي بتخلينا نفكر وبتدينا خلفية مهمة جدا جدا للقصة. وكمان مهما كان السبب، الشيء المؤكد إنه أخيتوفل في اللحظة الحاسمة يختار يقيف في صف أبشالوم، وأبشالوم كان محتاج زول زي أخيتوفل كده، لأنه زي ما قلنا زول شنو عنده حكمة ومشورته مشورة عجيبة ودايما بتصيب. وأبشالوم كان محتاج لي زول زي كده، لأنه التمرد ما كان مجرد غضب من يعني ابن داود على أبوه، دي كانت محاولة للاستيلاء على المملكة كلها، وأبشالوم كان محتاج عقل يخطط وكان عنده العقل ده، يعني بجد أخيتوفل كان بيقدر على ده. أخيتوفل يعني هنا حنشوفه وهو بيقدم أول مشورة لأبشالوم، مشورة لو اتنفذت كان ممكن تغير نهاية القصة كلها. لكن السؤال شنو كانت المشورة؟ ودي الحاجة اللي حنعرفها طبعا أكيد بعد ما نطلع فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل. خليك قريب لأن لسه قصتنا ما انتهت.

اسمعنا عزيزي المستمع كل يوم وطول اليوم على راديو سمر، واكيد موجودين ببرامجنا المختلفة. فقط ادخل لصفحتنا وكمان نستمتع به، يعني كل البرامج المسجلة اذا كان بودكاستات او لايف اكيد، وفي فيديوهات قصيرة، وكمان رسل لنا تعليقك حول كل برنامج انت ممكن بتتابعه او بتستمع له. مستمعينا الاحباب، اهلا ومرحبا بكل زول انضم لنا في اللحظة دي، بنقول لكم حبابكم وحباب جيدكم. اذا مستمعينا تعالوا مع بعض نكمل قصتنا عن الرجل الحكيم وصاحب المشورة اللي اسمه أخي توفل. أبشالوم نجح في حاجات كثيرة، الناس بدت تميل له، والتمرد كبر، وداود اضطر يهرب من أورشليم. وفي وسط الموقف ده كله أبشالوم جمع رجاله وأهل مشورته، وكان قاعد في وسطهم منه أخي توفل. الرجل الحكيم وقف وبدأ يتكلم، كان ممكن يقول كلام عادي، لكن أخي توفل ما كان بيفكر بطريقة عادية. قال لأبشالوم، خليني أختار لك 12,000 راجل وأقوم الليلة وألحق داود. داود هارب ومتعب، والناس اللي عنده معاه يعني قليلين، وكمان هم تعبانين، لو هجمنا عليهم بسرعة ممكن نهزم داود قبل ما يلحق يعني يجمع جيشه. يا ترى ليه أخي توفل كان مصر على السرعة؟ لأنه كان عارف حاجة مهمة، في الحروب أحيانا ما بيكون المطلوب إنك تكون قوي، المطلوب إنك تضرب في اللحظة المناسبة، وكان أخي توفل شايف إنه اللحظة دي هي هاللحظة المناسبة هسع الآن. لو أبشالوم اتحرك بسرعة داود ممكن يقع في يده، ولو داود قدر يرتاح ويجمع الناس حواليه القصة كلها ممكن تتغير. أبشالوم والرجال يعني اللي عنده سمعوا كلام أخي توفل، وكانت المشورة عجباهم. لكن في زول تاني موجود في المجلس اسمه حوشاي. حوشاي كان في الأصل من أصحاب داود، لكن داود رسله عشان يدخل وسط رجال أبشالوم ويعطل مشورتهم. أها، داود يقعد ساي يسيب ولده كمان يعمل انقلاب ضده يعني؟ لا طبعا، هو برضو كان حكيم، رسل حوشاي ودخلوا نص الجيوش بتعمنه أبشالوم ولده. وزي ما كان ده بيعمل مشورة لإسمه أخي توفل، ده كان كمان حوشاي عنده مشورة. أبشالوم اتلفت لحوشاي وقال له، وإنت رأيك شنو هنا؟ حوشاي بدأ يتكلم وقدم مشورة مختلفة تماما عن مشورة أخي توفل. مش أبو توفل كان قال لهم نمشي سريع ونقضي على داود؟ لكن تعال نشوف حوشاي قال شنو. قال لأبشالوم بمعنى كلامه، يا أبشالوم ما تتعجل، داود راجل محارب ورجاله ناس شديدين، وهم هسع في حالة بتاعت غضب، الأفضل تجمع جيش كبير من كل إسرائيل وتطلع بنفسك في مقدمة الجيش، وبكده تكون الضرب أقوى. سكت أبشالوم سكوت كده بسيط. المشورتين قدام أبشالوم، واحدة سريعة وحاسمة من أخي توفل، والتانية أبطأ لكنها شكلها أعظم وأقوى من كلام يعني حوشاي. أبشالوم اختار مشورة حوشاي، وفي اللحظة دي أخي توفل عرف إنه مشورته اترفضت. لكن أخي توفل ما كان زول عادي، كان عارف تماما إنه مشورته الأولى يعني انتقدت، أو إذا اتنفذت كان ممكن يمسك داود حالا، وعارف كمان إنه الوقت ما في صالح أبشالوم. والحاجة العجيبة إنه أخي توفل لما شاف إنه مشورته ما تسمعت ما قعد يصرخ، ما دخل في جدال مع حوشاي ولا مع أبشالوم، ما حاول يقنع أبشالوم إنه أرجع آخر ليك أرجع لمشورتي، لا، رجع بيته وعمل حاجة غريبة جدا، رتب أموره وبعدين انتحر. الراجل صاحب المشورة انتحر، فلما رأى أخي توفل أن مشورته لم تتبع شنق نفسه ومات ودفن في قبر أبيه. يا ربي، يا ترى كيف زول بالحكمة دي كلها وصل للنهاية دي؟ هل كانت المشكلة في مشورته إنها ما تسمعت، ولا كانت المشكلة أعمق من كده؟ هل أخي توفل ده كان يعني فقدانه للمكانة أكبر من قدرته على الاحتمال، ولا كان شايل يعني جرح ومرارة بتاع سنين جواه؟ وهل ممكن الإنسان يكون حكيم جدا قدام الناس، لكن من يكون يعني قادر فعلا يدير قلبه ويدير نفسه؟ يمكن ده أهم حاجة في قصة أخي توفل،
إنه الكتاب ما ورانا بس إنه كان زول حكيم، الكتاب ورانا كمان إنه الحكمة واحدة ما بتكفي، لأن الإنسان ممكن يعرف الصح ويعرف يتصرف ويعرف يخطط، لكن لو قلبه بعيد من ربنا المعرفة ذاتها ما يعني بتضمن له نهاية كويسة. ودي قصة أخي توفل، لكن لسه عندنا سؤال، شنو ممكن نتعلمه من قصة أخي توفل، راجل قوي وحكيم وصاحب مشورة؟ حنعرف طبعا الخطوة دي أكيد بعد ما نطلع الفاصل ده نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل. خليك قريب ما تمشي بعيد.

وفعلا زي ما بيقول المثل البسأل ما بيتوه، عشان كده المرنم بيقول أخويا ماشي أخير تسأل، عشان باكر وقت ترحل تكون عارف نهايتك وين، وقت تمسك في الدرب وقتها أكيد شنو حتوصل. عشان كده مستمعينا دل حصل بالضبط كده مع أخي توفل. أخي توفل ما سأل عشان يعرف، وما قلبه ما كان نظيف من جواه، قلبه أكيد كان فيه جرح وكان شايل من جواه تقيل. لكن كده تعالوا نشوفه مع بعض، يعني نهاية أخي توفل دي ممكن أن احنا نتعلم منها شنو. أول حاجة، الحكمة ما بتغني عن سلام القلب. أخي توفل كان زول حكيم، الناس كانت بتثق في مشورته، والكتاب المقدس شهد بحكمته. لكن الحكمة براها يا عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة ما بتحمي الإنسان من السقوط. ممكن يكون الإنسان عنده عقل كبير وعنده خبرة كبيرة والناس كلها بتسأل رأيه، لكن جوا قلبه يكون في حاجات محتاجة إنها تتعدل وتتصلح قدام ربنا. عشان كده ما كفاية بس نسأل نفسنا أنا بعرف الصح، لكن لازم نسأل كمان قلبي ماشي وين في طريق ربنا. وكمان بنتعلم إنه قيمتنا ما بتتحدد بإنه الناس تسمع كلامنا ولا ما تسمعه. مش كل مرة رأينا يكون مقبول معناه ونحن، أو إذا ما تقبل معناه إحنا نكون فشلنا. وما كل مرة الناس ترفض كلامنا معناه كرامتنا خلاص انتهت. في أوقات ربنا بيسمح إنه الإنسان يخسر موقف أو مكانه أو رأي الناس، عشان يتعلم إنه قيمته الحقيقية ما جاية من إعجاب الناس به. وأختر درس عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة إننا ما نستسلم لليأس. نهاية أخي توفل كانت مأساوية جدا، ولما وصل خلاص النهاية أخذ قرار بإنهاء حياته، والكتاب المقدس بيحكي الحدث بوضوح، لكن ما بيقدموا لنا كنهاية نحن شنو نستحق إن نقتدي بها. ودي نقطة مهمة جدا جدا، مهما كانت الخسارة عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، ومهما كان الرفض، مهما كان الفشل، ومهما كان الجرح، لسه في طريق قدامك. الإنسان ممكن يقع، لكن السقوط ما لازم يكون هو النهاية. وممكن نخسر معركة، لكن ده ما معناه إنه حياتنا انتهت. يمكن أخي توفل كان عنده عقل يعرف يخطط للحروب ويعرف يدي مشورة كويسة وبحكمة، لكن قصته بتذكرنا إنه أعظم معركة أحيانا ما بتكون مع عدو يعني يكون برا، بتكون جوا القلب، مع المرارة بتاعتك، مع الكبرياء بتاعك، مع الإحساس بتاعك بالرفض، ومع اليأس جواك. وعشان كده السؤال العزنة خليه معاك، لو يعني حتى لو عندك حكمة زي دي كلها لكن قلبك تعبان، حتعمل شنو؟ هل حتخلي الجرح يقودك، ولا حتجري على ربنا قبل ما الجرح يتحول لقرار؟ دي كانت حكاية أخي توفل، الرجل الحكيم صاحب المشورة القوية، لكن قصته بتقول لنا اهتم بقلبك ما تهتم بعقلك، لأنه الحكمة ممكن تخلي الناس تسمعك، لكن القلب السليم هو اللي بيخليك تعرف تمشي في هذا الطريق. وكانت دي حكايتنا الليلة عزائنا المستمعين عن الراجل الحكيم اللي اسمه أخي توفل، اللي في النهاية خلى إنه يقف في صف داود الملك، ومشى وقف مع عدوه اللي هو ابنه يعني أبشالوم، اللي قرر إنه ياخد كل الحكم ويمسك المملكة له. ودي الحاجات اللي ممكن تتعب قلوبنا وتضعفنا جدا جدا، لما نحس إنه الناس ما معانا، الناس ما شايفيننا، الناس استغنوا عن نصايحنا وعن مشورتنا. لكن تعال بقلبك ده قدام ربنا، وهو القادر يغيره، وبدل الحكمة البسيطة دي والمعرفة دي يديك حكمة أعمق وأكبر، وتعرف كيف إنك تمشي في ضرب ربنا العديل. ودي يعني بجد أنا استمتعت بالقصة دي وتعلمت منها الكثير. وانت كمان إذا في نقاط جميلة عجبتك وتعلمت منها راسلني وأكتب لي، يقول لي على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-39-9، وده رقمنا اللي دائما نحن بنستقبل فيه رسائلنا. ولحد ما نلاقيكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج ساعة سمر، وكمان موضوع جديد، اتقبل تحياتي أنا إيناس إسماعيل، وكمان تحيات الفريق العامل، وإلى جديد اللقاء.

سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. لأنك بتهمني وإنت بتهميني، تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر، ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر.

فكرة، كل يوم سؤال للتفكير، فكر فيه بس، فتش إجابة ليك، اتأمل براك، كرر السؤال جواك مرة واثنين وثلاثة، ناقش نفسك، حاور ذاتك بدون اسم ولا عنوان. شاركنا الأفكار والموضوعات، شاركنا الفكرة مع تحيات راديو سمر.

0: الرؤيا الأصحاح العشرون. ثم رأيت ملاكا نازلا من السماء وبيده مفتاح الهاوية وسلسلة عظيمة، فأمسك التنين الذي هو الحية القديمة أي إبليس أو الشيطان وقيده مدة 1000 سنة ورماه في الهاوية وأقفلها عليه وختمها لكي لا يضل الأمم فيما بعد حتى تنتهي 1000 سنة، وبعد ذلك لا بد من أن يطلق فترة قصيرة. ثم رأيت عروشا والذين جلسوا عليها أعطيت لهم سلطة الغضاء، ورأيت نفوس الذين قطعت رؤوسهم لأنهم شهدوا لعيسى وبشروا بكلمة الله، فهم لم يعبدوا الوحش ولا تمثاله ولم يقبلوا العلامة على جباههم ولا على أيديهم. هؤلاء عادوا إلى الحياة وملكوا مع المسيح 1000 سنة.
1: هذه هي القيامة الأولى، أما باقي الموتى فلم يعودوا إلى الحياة حتى تنتهي 1000 سنة. كل من لهم نصيب في القيامة الأولى هم مباركون وصالحون، لن يكون للموت الثاني سلطان عليهم، بل يكونون أحبارا لله والمسيح ويملكون معه 1000 سنة. ومتى انتهت 1000 سنة يطلق الشيطان من سجنه فيخرج ليضل الأمم التي في جميع أنحاء الأرض جوج وماجوج، ويجمعهم إلى الحرب، وعددهم كثير جدا كرمل البحر، فزحفوا بعرض الأرض كلها وحاصروا معسكر المؤمنين المدينة المحبوبة، فنزلت نار من السماء وأكلتهم، وإبليس الذي أضلهم طرح في بحيرة النار والكبريت التي فيها الوحش والنبي الدجال، هناك يتعذبون نهارا وليلا إلى أبد الآبدين.
0: ثم رأيت عرشا عظيما أبيضا، ورأيت الجالس عليه هو الذي هربت السماء والأرض من محضره ولم يوجد لهما أثر، ورأيت الموتى كبارا وصغارا واقفين قدام العرش، وانفتحت الكتب، ثم انفتح كتاب آخر هو كتاب الحياة، وحكم على الموتى بما هو مسجل في تلك الكتب كل واحد حسب أعماله.
1: وسلم البحر الموتى الذين فيه، وسلم الموت وعالم الأموات الموتى الذين فيهما، وحكم على كل واحد حسب أعماله. ثم طرح الموت وعالم الأموات في بحيرة النار، هذه البحيرة هي الموت الثاني، وكل من كان اسمه غير مكتوب في كتاب الحياة طرح في بحيرة النار.

0: الرؤيا الأصحاح 18. بعد هذا رأيت ملاكا آخر نازلا من السماء له سلطة عظيمة، وأضاء بهاؤه الأرض وصرخ بصوت عال:
1: سقطت بابل العظيمة وأصبحت وكرا للشياطين ومأوى لكل روح شرير ولكل طائر نجس مكروه، لأن الأمم كلها شربت من خمر فسقها وشرها، ملوك الأرض زنوا معها وتجار الأرض اغتنوا من كثرة نعيمها.
0: ثم سمعت صوتا آخر من السماء يقول:
2: اخرجوا منها يا شعبي لألا تشتركوا في ذنوبها وتأتي عليكم مصائبها، فقد تراكمت ذنوبها حتى وصلت إلى السماء ولم ينس الله جرائمها. افعلوا بها كما فعلت بكم، بل ضاعفوا لها جزاء ما فعلت، والكأس التي مزجتها اسقوها منها نصيب اثنين، عذبوها واحزنوها بقدر ما عظمت نفسها وتنعمت، لأنها تقول في نفسها:
3: أنا جالسة ملكة ولست أرملة ولن أذوق الحزن أبدا.
2: لذلك تأتي عليها المصائب في يوم واحد، الموت والحزن والجوع، وتحترق بالنار، لأن الله الذي حكم عليها هو المولى القدير.
4: سيبكي عليها ويندبها ملوك الأرض الذين زنوا معها وتنعموا معها، حين يشاهدون دخان حريقها ويقفون بعيدا خوفا من عذابها ويقولون:
5: الويل الويل لك أيتها المدينة العظيمة يا بابل القوية، في ساعة واحدة حل بك العقاب.
4: وسيبكي عليها ويندبها تجار الأرض، لأن بضاعتهم لن يشتريها أحد.
2: بضاعة من ذهب وفضة وحجر كريم ولؤلؤ وكتان وأرجوان وحرير وغرمز وعطور متنوعة ومصنوعات من العاج والخشب السمين ونحاس وحديد ورخام وغرفة وتوابل وبخور ومر ولبان وخمر وزيت ودقيق وغمح وبهائم وغنم وخيل وعربات وناس بأجسامهم ونفوسهم.
4: ويقولون:
6: ضاع منك الثمر الذي اشتهته نفسك، كل الغنى والنعيم راح عنك ولن تجديه.
4: والتجار الذين كانوا يبيعون هذه الأشياء واغتنوا من هذه المدينة سيقفون بعيدا خوفا من عذابها ويبكون ويندبون ويقولون:
6: الويل الويل لك أيتها المدينة العظيمة، هي التي كانت تلبس الكتان والأرجوان والقرمزة وتتحلى بالذهب والحجر الكريم واللؤلؤ، في ساعة واحدة ضاع كل هذا الغنى.
4: وكل قادة السفن والركاب والبحارة وجميع الذين يرتزقون من البحر سيقفون بعيدا يشاهدون دخان حريقها ويصيحون:
7: أي مدينة كهذه المدينة العظيمة؟
4: ويرمون التراب على رؤوسهم ويبكون وينوحون ويصرخون:
7: الويل الويل لك أيتها المدينة العظيمة، هي التي من ثروتها اغتنى أصحاب سفن البحر جميعا، في ساعة واحدة خربت.
5: اشمتي بها أيتها السماء وافرحوا أيها الصالحون والرسل والأنبياء، لأن الله عاقبها على ما فعلت بكم.
4: وتناول ملاك قوي حجرا كحجر طاحونة ضخمة ورماه في البحر وقال:
8: بهذا العنف ترمى مدينة بابل العظيمة ولن توجد فيما بعد، لن يسمع فيك قناء ولا موسيقى، لا قيصارة ولا مزمار ولا بوق، ولن يوجد فيك صانع أيا كانت حرفته، ولن يسمع فيك صوت الطاحونة، ولن يضيء فيك نور مصباح، ولن يسمع فيك صوت عريس أو عروس. كان تجارك هم عظماء الدنيا، وسحرك قاد كل الأمم إلى الضلال. في هذه المدينة
9: يوجد دم الأنبياء والصالحين وكل من قتل على الأرض.

እንቡተት ክፋል 40 ወክሌ ያዕቆብ መስር ሽርናይ ቢዲባ ዶል አማራ እግል ውላዱ በለዮም እግል መሕት ክለክ ትብላለኩም انا مصر شرناي بدي بسمعكو اسكدرو وشرناي زابونا اجل حيوت نركب وموت تسررنا كعصر من حو يوسف من مصر شرناي اجل الزابو الدرو بنيامين حو يوسف لاتا يعقوب مسل حو اين دايو سبب مدرت فرهاتو كولاد يعقوب مسل جيست مصر جيسو شرناي اجل الزابو جل ارد كان عانما سفر على الديبة ويوسف حاكمة بلد ومدقايسايا زبيلة شرناي اغلى سبقى كله على كحو يوسف وان مزقو دنو إلو اغزاتهم دامت ننتا ويوسف حو حين رأى فرق يوم ولكن كما يلامرهم تمثلا وإب حشكبنا سأل يوم من آيا مزقكم كمن كانعان مزقنا مونت اغن أترب بل سوتو يوسف حاول يفرق ما انديكو هيتوم يفرقو حرى يوسف لحلامات بكسوسوم تحلميو قبت تيلو حرى يوسف لحلامات بكسوسوم تحلميا قبت تيلو كبيل يوم انتم جواسيس انتم لاكانات لهملت دي بلدنا قلتي تورو مزقكم كبيلو ايكو منبا حنا اكبركا قوت اغن الزابي جمعنا حنا كلنا ولاد اورو اناس حنا امونام حنا اكبركا جواسيسي حنا كبيل يوم ابجا انتم لأكانات لهمجت دي بلدنا نغلت حساسو مزقكم حنا اكبركا عصر كلوتحو ولاد اورو اناس دي باردت كنعان ساكن حنا ولنوشنا باك ابونا هلا وأورونا شتوتو كيوسف بيلا يوم لتيلكوكمتو أمانتو انتم جواسيس انتم ابحيوت فرعون انتم من إلا يتفقرو لسكحوكم لنوش يمسأكم وبلسدوكم برهنو وساد أوروكم ندو إقل لامزقو ولا بعدام اتحبس لتأقبو كصدقا قولكم أمتحن وساطقين من يتقبوا بحيوت فرعون انتم جواسيس انتم كلهم سلس عمل حبس يوم والتسع لسا عمل يوسف بيلا يوم لطلبوا ودو اروحكم اقل تنقفوا جلاب ربي اتكلب كبأمان امينام من قبوا وروكم انسر

يبسجن لترافقكم ولا بعدام قلع الدوم لقور لشرناي لابسحو مناتا لحوكم لنوش قلت أمسو إيه حلاكم من صدقاء قولكم إقل إتيكن ومن موت إقل تدحنو واتلات وافقوا وقل حيد بيلو إمبلشك اللي جزا إقناتو بسبب حونا لجربت رئيناه وهتو إقل حيوتو تكتلينا وإزن يهبناه جلاب إلا ذي حنا اتكربت كرينا كروابين بيلا يوم أنا لحسان يتجرتو إبيلكم وانتم أمششكوني قاتلو تراسنا هلا ولا زي عدايم فده لينا ويوسف يجاهمكم فهم أمرام يعلو جلا بترجمان لتهاج يوم على كيوسف فقرم النوم وبكى وحرع قبله وتهاج يوم وشمعون عدقم النوم وقدميهم قيديو ويوسف أكبرو أقربت حاو شرناي إقلم لأو أمرا يوم ويتكل أوروهم ورقو ديب عشينتو إقل لبلسو وسيفا إقل أسيوفهم كاكم سليه ودو حاريت لحاو لشرناي تأدوغوم مسكو وقيسو وقلت ميو دول كرو أوروهم شوالو فتحا أدقو إقل علف كلا ورقو ديب شوالو رأى كقل حاو بيلا يوم فدك بلسوك إلا تا ديب شوالي هلي كالبابوم كالكات واحد فزو واندرك فو إلا لربي عمليو اتناميتو بيلو واسك أبوهم كم عقبلو ديب أرد كنعان لجرا إلوم حاكويلو وبيلو لناس لبعلا بلد بمشاكت تهاجينا وبجسسنا ديد بلدو تهمينا كأمبيلو حنا أمونام انديكو جواسيسي حنا حنا عصر كلوتحو ولاد أوري أب حنا لأورو باديتو ولنوشنا باك أبونا هلا ديب كانعان كبالسا ابكناتو لأمونام كم انتم اتياكن أوروكم انسر قوي حدقو ولقوت نسقو ولعدكم لبايت أبصحو هيرو وحري لحوكم لمناش جلبوية كم سب أمان وي جواسيس كم انتم إقل آمر أصرو حوكم إسلمكم وديب بلد بحرية سبو ودور شوالاتهم إقل لفدو أستبدو أيهم كا محفظتو أفدتا ركبة كهتوم وأبوهم محافظة أقروش كم رأو سن رقو كأبوهم بيلا يوم أنا بسببكم من ولاجي تحرمكو كيوسف شتوت وشمعون شتوت وازي بنيامين إقلتنسو تحزوه ليكم كل لنا سيب رأشي بزحت كروابين بيلا يو لكل أوت وليه أموت من يبلو السودكا سلمنيتو ويبلو السودكا كياقوب بيلا حاشا وكلا وليكين إقل للدرقوكم إيكو حوهو موتا وهتونا جاي ترفا مدرات من جرالو التقبي إتبريه بحسريب تأميتوني

ربنا من تنسيتنا أزيدي بكفال أربعة وكلية قنة هاقيتو دي بل كفال اللي من ري يوسف أو عند التراكب إن ريو كيعقوب أبو يوسف بهلتو دي بمصر شرنايكم هلاكم سمعة إقل ولادي بيريوم إقل محد كان هليكم مصر قيسو شرناي هلا دي بسمعكو وشرناي زابونا بيليو ومن موت قلنا دحن كعصر من ولادو شرناي قل الزابو سك مصر الدرو بنيامين لاتو ويوسف من أمو مسلوم إلى كيو نتوما إقلي لتأزي كما نعي يوسف اندبيلا اندفر هاتو مسلوم إنا دايو أولاد يعقوب كلهم سك مصر الدرو نبت لا الهش شديد على مرة كيل مثبت على دي برد كنعان ويوسف الوقت اللي حاكم على دي برد مصر وتوتو لدي بمصر لشرناي الأزبل على إقل كل الشعب بحو يوسف مزقوا سجدوا له ويوسف دور أيوم أو كمتم فرق أيوم لكن كمتوت يسأل أيوم قواتهم وباليوم منعي مزقكم فمن أرد كنعان مزقنا بيل نبرق النزابي لكن يوسف أو كمتم فرقوا معنا توم لاتوا يفرقوا ويوسف لحلامات للات حلامة فقده وباليوم انتم جواسيس انتم دي بأرد نقل تجسسوا مزقكم ولا كانت لدعيفة تقلتروا وباليو منبه هنا أكبرك جواسيسي هنا نبرق النزابي مزق هنا كلنا حوحي وإحنا منقوم سب شرف هنا جواسيسي هنا تبع لساتهم بيليوم لا انتم جواسيس انتم تمدرنا تجسسوا ولا مناقي او لا كانات لهم مجيت قلت رأو مزقكم وتم بيلو هنا حاو هنا سركلوت حاو منوروت اب من عرض كانار هنا لنوشنا مثل ابوه تعرف لكين وبعد حونا بعد هنا باديتو بيلو ويوسف بلساتهم انتم جواسيس انتم كمال بيلكم تبيليو وبحياة فرعون امهلا ليكو انتم جواسيس انتم قلت تجسسوا مزقكم بيليو ومن الله كان يتفقروا سكبحوكم لنوش هي مزقكم بيليو لحوكم لنوش امزوه اقلام تحنكم تبيليو كوروهم لاكو بحوه قل لمزا فحوكم لاكو بحوكم لنوش قل لمزا بيليو انتم جواسيس انتم انسرت تحبسوا تسكبي مزقكم بيليو وقلت تم تحنكم تو سبع امان من قبو ما سب حست من يقبي انسر قلت تحبسوا وقلت تسجنوتو بيليوم وانتم امحل ليكو جواسيس انتم بحياتنا فرعون امحل بيليو وسلس امحل سجن يوم والتمعل لسال سيد بيليوم انا ناس في رهاي ربانا كم ابلكم تو دو قلتم وانتم سب شرف من انتم وروكم انسر دي بسجن لترف ولا بعدام ليقيسو وشرناي سكع الدو سبت بعدكم سفرة الليل اقل لشعب لكين لهلا او لعدكم قلو ما سندق الركب وبحوكم لنوش قلت اقبله ومنا تقول ليكم قلت اكد وافقوا وقل حد بيلو هنا غلطنا ديب زنب كرينا سبت حونا ديب حونا غلطنا وديب ديك انا نريو يرحمناه ويسمعناه ندرم كنا لبي كرينا سو باللي تلبلت كر ديبنا وديب ديك لحلينا يوم ديب كربت بيلو عوبين جاوبيو انا اللي بلكم تلليكو سمعو انا اللي بيلكم تسمعو يبيلكم يتغلط ديبو ويتسيئو ديب بحس عن بيلكم لكن يسمعكوني بيليو اللي سبتهتو يوسف قلنجي ساتت على بيليو بدير هتوم ديب بحفر الدول كرو هتوم ساتت على ديب ابوه قلب لسو ديب يعقو لكن هتوم يسمعو قل لا تسوم لبيليا هجياتا اقول لبيليوم بكا وعقب ليوم وتهاق يوم ومن فنجيهم شمعون نساء وأسريو قدميهم قدم انتاتهم شمعون أيدا أقول له دي أقبالتهم سك مصر لا قبل ريوم سك مصر عند لا قبله يوسف أوامر هبه لوامر لميتة لا قربتهم يقلهم الأقلهم من شرناي ولا فدتهم قلب لصوتهم سلومة سيفة قلهبهم دي بقبيلة بلعو ولا مالهم بلساتهم والحو لشرنايهم نسأو تأدوقهم وسك مصر بقصو وان كرو قلت ميو وروهم لقراو فتحة على فقلها بقل أدقو قال فدتو أقبل الديب راية أقل لحو بيلا يوم لفدك أقبل التني تقرا بعلي توم سن فرحو وطلوا قو وقل حد بيلو ودول بزحو قل يعقوب الجرا قلهم كله دقمو قلو وبيلو نفر آطبينا وتحاقينا وبيلينا أبقى صاوت حاقينا وانتم جواسيس انتم اند بيلينا تحمينا بيلو وحنا بيلناهو هنا سبع أشراف هنا جواسيس هنا وهنا عشر كلوت حو هنا لورونا مثل أبونا هلا ولورونا باديتو ان بيلو بيلا يوم بقل شرفاكم تم انتم قل عامل وروكم انسر قل ترفقوا بيلينا وانتم قيسو بيلينا ولورونا وبحونا لنوش قلنا عقبل أمرينا بيلو مسلومة قدتهم كما عقبلتهم السلو يعقوب بيلا يوم بدير يوسف ولي حاق الكوني وزيما شمعون قلت حاق لونيتو ومسلومة ذا بنيامين قلت نسأت حزن ليكم
يليو روابين بلساتو نبل السدكة وسل مكاتو دي بديك سل مكاتو أقوب لكن بلسه والليلة نوش مثلكم قلي جيسيكو يند كل بيلي ورف داقلو أنا بحسرت وبهم قديمو تحزوني ليكم اند بيلا تحاقيو ونما تنسيت دي بكفال أربعة وكلي من ريه ربي بظروف لا تتكرر كم لا تنفع ان ريه وقل يوسف حبنكم هبيو ورئيس دي بمصر ووزيركم وديو وترعاستو بحكمتو لشرنايكم كزنا ولشرناي كل التشعب لزبيل على افهموا حكمتو رب أمرتنا اقتصاد لهبيو ومن جع لشعب لنجا ان ريو كم سلومة ديب كانعان جع سبت على يعقوب ولادو لعصر كلهم سك إسرائيل لاك وت إسرائيل دول مزقو يوسفوهم ركبو لكن يفرقو من ناتهتو عمر يوم لكن نفسي كشفقلو وبيل يوم بخطط منو انتم جواسيس انتم ولا كانت لهم يكت دي بلدنا يقتروا مسأكم بيلا يوم لحوكم لنوش من يتمسو يتلقككم بيلا يوم وسلسة ملحق وسجن يوم شمعون قيدا قدم يوم وقلوم طلق يوم كم سلومة أوامرها بنفدتهم قلت أقبلهم ويتوم اللي أمر اللي كله يقل يعقوب لدقميو ويعقوب كم أبا قلوم بن يامين يلقكم سلكم أنا بحسرتي ميت بسببكم قدم الله يوسف أبديكم وديما شمعون وسالساي قلت تدقموتو بن يامين ولي مسلكم يقيس النبيلهم لا باقلوم كم سلومة يتوم لزنب لودو كم فقدو وروابين كم التعسيون وهكياي سمعكم إلا تكرد ابنا بسبب زنبناتو بسبب كيت لودينا يوسف حونا اندرمكنا واندل ترجينا دي بحفرة لكرينا هو لازبينا هو دي بقرب النت بسببوت إلا تكردنا اندبيلة التعسيون هما توم بزنبوم كم اعترفو ان ريوم يوسف لكن قراتكم يتفادتهم لكنكم رحمة يوم ولك ستات لستتايا وهو من أمو بن يامين كلمس لودايعكم تاما ان ريه وبالله يوسفكم سامحهم ان ريو ولكيت لهتهم لو نواه أقلو لتكبرنات لأزبو والأبو وتفتكم بلسايا قلوم كم سلقوم ربي هتهم قلكيت لحسبو ربي قل سنيت لبدلايا وقل يوسف حبن ورعاست لابيو وديب مصر كلها رعاست لعلى تقلو مصر لعلى مقارح لعلى ريناهو

እንቡተት ክፋል 40 ወክሌ ያዕቆብ መስር ሽርናይ ቢዲባ ዶላ አማራ እግል ውላዱ በለዮም እግል መሐት ቀለክ ትብላለኩም انا مصر شرناي بدي بسمعكو اسكدرو وشرناي زابونا اجل حيوت نركب وموت تسررنا كعصر من حو يوسف من مصر شرناي اجل الزابو الدرو بنيامين حو يوسف لاتا يعقوب مسل حو اين دايو سبب مدرت فرهاتو كولاد يعقوب مسل جيست مصر جيسو شرناي اجل الزابو جل ارد كنعان ما سفر على الديبة ويوسف حاكمة بلد ومدقايسايا زبيلة شرناي اغلى سبقى كله على كحو يوسف وانمزقو دنو إلو اقصتهم دامت ننتا ويوسف حو حين رأى فرق يوم ولكن كما يلامرهم تمثلا وإب حشكبنا سأل يوم من آيا مزقكم كمن كانعان مزقنا مونت اقن أترب بل سودتو يوسف حاول يفرق ما انديكو هتوم يفرقو حري يوسف لحلامات بكسوسوم تحلميو قبت تيلو حري يوسف لحلامات بكسسوم تحلميا قبت تيلو كبيل يوم انتم جواسيس انتم لاكانات لهملت دي بلدنا قلتي تورو مزقكم كبيلو ايكو منبا حنا اكبركا قوت اقن الزابي جمعنا حنا كلنا ولاد اورو اناس حنا امونام حنا اكبركا جواسيسي حنا كبيل يوم ابجا انتم لأكانات لهمجت دي بلدنا نقلت حساسو مزاكم حنا اكبركا عصر كلوتحو ولاد اورو اناس دي باردت كنعان ساكن حنا ولنوشنا باك ابونا هلا وأورونا شتوتو كيوسف بيلا يوم لتيلكوكمتو أمانتو انتم جواسيس انتم ابحيوت فرعون انتم من إلا يتفقرو لسكحوكم لنوش يمسأكم وبلسدوكم برهنو وساد أوروكم ندو إقل لامزقو ولا بعدام اتحبس لتأكبو كصدقاء قولكم أمتحن وساطقين من يتقبوا بحيوت فرعون انتم جواسيس انتم كلهم سلس عمل حبس يوم والتسع لسا عمل يوسف بيلا يوم لطلبوا ودو اروحكم اقل تنقفوا جلاب ربي اتكلب كبأمان امينام من قبوا وروكم انسر ديب سجن لترفقكم ولا بعدام اقل عدوم لقور لشرناي لابسحو مناتا لحوكم لنوش اقل تامسو ايه حلاكم من صدقاء قولكم اقل اتيكن ومن موت اقل تدحنو واتلا توافقو وقل حيد بيلو انبلشك اللي جزا اقلناتو بسبب حونا لجربت رئيناهو وهتو اقل حيوتو تكتلينا وإذن يهبناه جلاب إلا ذي حنا اتكربت كرينا كروابين بيلا يوم أنا لحسان يتجردتو إبيلكم وإنتم عمششكوني قاتلو تراسنا هلا وإلا ذي عدايم فده لينا ويوسف يجاهمكم فهم آمرام يعلو جلا ابترجمان لتهاق يوم على كيوسف فقرا من نوم وبكا وحرع قبلا وتهاق يوم وشمعون عدق من النوم وقدميهم قيديو ويوسف أكبرو أقربت حو شرناي إقلم لأو أمر يوم ويتكل أوروهم ورقو ديب عشينتو إقل بلسو وسيفا إقل أسيوفهم ككم سلي هو دو حاريت لحو لشرناي تأدوغوم مسكو وقيسو وقلت ميو دول كرو أوروهم شوالو فتحا أدقو إقل عالف كلا ورقو ديب شوالو رأى كقل حو بيلا يوم فدك بلسويك إلا أتا ديب شوالي هلي كالبابوم كالكات واحد فزو وندرجفو إلي لربي عمليو اتنميتو
بيلو وسك أبوهم كما عقبلو ديب أرد كنعان لجرى إلوم حاكويلو وبيلو لناس لبعلا بلد بمشاكة تهاجينا وبجسسنا ديد بلدو تهمينا كأمبيلو حنا أمونام إنديكو جواسيسي حنا حنا عصر كلوتحو ولاد أوري أب حنا لأورو باديتو ولنوشنا باك أبونا هلا ديب كنعان كبالسا ابكناتو لأمونام كم انتم اتيقن أوروكم انسر قوي حدقو ولقوت نسقو ولعتكم لبايت أبسحو هيرو وحري لحوكم لمناش جلبو إيه كم سب أمان وي جواسيس كم انتم إقل آمر أصرو حوكم إسلمكم وديب بلد إب حرية سبو ودور شوالاتهم إقل لفدو أستبدو أيهم كا محفظتو إفدتا ركبة كهيتهم وأبوهم محافظة أقروش كم رأو سن رقو كأبوهم بيليوم أنا بسببكم من ولاجي تحرمكو كيوسف شتوت وشمعون شتوت وازي بنيامين إقلتنسو تحزوه ليكم كل لنسيب رأشة بزحت كروابين بيليو لكلوت وليه أموت من يبلسودك سلمنيتو ويبلسودك كياقوب بيلا حاشا وكلا وليه كين إقل للدرق وكميكو حوهو موتا وهتونا جاي ترفا مدرت من جرالو التقبي إتبريه إبحسريب تأميتوني.

ونما تنسيت من كفال أربع وكيله يبني سمرت وطبط مفجر يبني كفال اللي لحلامات ليوسف بدير تحلمايا عند تحقق الرياح ولحو دول مزعو كم فرق يوم وتوم دا مزعو كم سيدولو رئينا كالحلمو تحققا تحلم لبدير أسر كلوت كوكب عند سيدويك مسلوهما زحايا ووريح سيدوي ريكو لبيلا تحلم يبلا عند لتحقق الريو يبني كفال اللي لحلم لبدير تحلمين دول تحققلو رئينا كم سلوهما اتو كم تقوى يوم وهتوم لي لسوا أكانت كم بازحا وتوم للسوا قبر عند قبع وعند تقبرا وزير لقبي هلا عند بيلو يحسبو لكن اتو كم فرق يوم وهتوم لأكان لتوم لي صبرو ديبا كم زان يوم سبت اللي تو لي فرقو وهتو عند فرق يوم لكن كم تقوى يوم رئينا وحلمكم تحقق حبونا ما تنسيت أسكب دقم بيتتنا قبلكم تحنسنهم.

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة التجريد. نتمنى أن الموضوع نال رضاكم وإنتوا استفدتوا وإذا علمتوا. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0535976055359، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان أن احنا معاكم بلغة التجريات كل يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة الفور، والحلقة دي بتتكلم عن نوح والسفينة. الكتاب المقدس في سفر التكوين قال شنو عن القصة دي؟ دعوة لك تسمع.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنفكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور، تعريف الغفران هو شنو؟

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون ده 0539-77-56-35-359، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30. وهذا نخليكم مع برنامج باللغة العربية خادم الله الوفي. تعالوا نسمع عن خادم الله الوفي، من هو الخادم الوفي وكيف الكتاب المقدس يتكلم عنه.

0: شباب
1: يا هيثم اخبارك؟
0: الحمد لله، كيف انت؟
2: تمام الحمد لله.
0: استمتعين بالاجازه؟
1: يا الله اكيد اجازه كانت رهيبه جدا، بس خلاص
0: وباقي لنا اسبوع.
1: صدقني
0: رايكم شنو يا اخوان؟ حنعمل شنو؟
2: نكمل.
1: انا في رايي نكمل برضو، لان ده اكتر وقت قاعد استمتع فوق بقعدتنا مع بعض.
2: اكيد طبعا.
0: خلاص تعالى ما قلت كده نكمل وخلونا نقرا مع بعض الليله قرايه في اشعياء 53 من عدد 1 لغاية عدد 12. أوكي، نقرأ من عدد 1. من صدق خبرنا ولمن استعلى ذراع الرب نبت قدامه كفرخ كعرق من أرض يابسة، لا صورة له ولا جمال فننظر إليه، ولا منظر فنشتهي، محتقر ومخذول من الناس، رجل أوجاع ومختبر الحزن، وكمستر عنه وجوهنا، محتقر فلم نعتد به، لكن أحزاننا حملها وأوجعنا تحملها، ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومذلولا، وهو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل آثامنا، تأديب سلامنا عليه وبحبره

0: على إنه لم يعمل ظلم ولم يكن في فمه غش. أما الرب فسر بأن يسحقه بالحزن إن جعل نفسه ذبيحة إثم يرى نسلا تطول أيامه، ومسرة الرب يده تنجح. من تعب نفسي يرى ويشبع، وعبد البار بمعرفته يبرر كثيرين، وأثامهم هو يحملها. لذلك أقسم له بين الأعزاء ومع العظماء يقسم غنيمته، من أجل إنه سكب للموت نفسه وأحصى مع إثمه وهو حامل خطية كثيرين وشفع في المذنبين. من راح يحكي لنا القصة؟
1: أنا ممكن أحكي بكل صراحة. عجبتني الفكرة حلوة شديدة، إنه النص رهيب جدا زي ما قرأ أخوي هيثم، نص عجيب بمعنى الكلمة. لو أنا دار ألخصه في جملتين أو ثلاثة، إنه واحد جاء قدم نفسه والناس ظنت فيه وقال ده مغضوب عليه من الله، والله أزلاه كأنه زول مزلول ومهان، كأنه شبهه النص شبهه يعني إنه هو كأنه شجرة ما منها أي فائدة، عرق بتاع شجرة يابس، كأنه بهيمة ما تفتح خشمها بيزلوها بيغودوها. لكن في نهاية النص بدأ يوضح لنا أكتر إنه هو قدم حياته، هو الله شال اسم الناس دي كلهم، هو حمل الأوجاع والأحزان، يعني زي كل حاجة كان أول شبهها به وفعلا حقيقية، لكن هو كان بيعمل لأجل الناس اللي بيشبهوا فوقه دي. وبكل صراحة دي يعني كخادم إنه هو فعلا يكون بمرحلة زي دي، دي شيء رهيب جدا. اتغطى اسمه من سفر الأحياء، ما بقى له سر، سحق بالحزن، جعل نفسه ذبيحة. كلمة ذبيحة يعني دي حاجة مؤلمة، إنه ذبيحة يعني قدم نفسه كأنه هو بيتضبح لأجل الناس التانين. يعني فعلا نص رهيب جدا.
0: فعلا صعب يقول كمان يتظلم ويتزلل وما فتح يعني خشمه كله، يعني رغم انت بتقول انه كل الاشياء اتصبت فيه لكن ما كان بينطق بكلمة، ولا كأنه داري يقول المقتل انه ما حاول يدافع عن نفسه، ما حاول يثبت انه اخطأ مثلا ولا لا، وليه هو بيتحمل الحاجة دي. الحاجة الثانية في 9 كمان بيقول انه القبر بتاعه جعل مع الاشرار، يعني في مكان ممكن يكون رغم انه فعل كل شيء من اجل الانسان وكل شيء، مفترض كان يتوج او يتوضع قبره مع بلوك وحتازه دي، لكن وضع قبره مع الاشرار.
2: زياده على كده في عدد 10 لما اتكلم عنه النص بيقول انه هو كان مسره بتاعت الرب، يعني برغم انه كان في مسره لكن كان في انسحاق بحزن. الانسحاق بالحزن ده جاب مسرة الله، يعني الشخصية اللي حصل لها ده كده قدم الذبيحة، اتهانت وما عارف كل الحاجات دي، لكن كان في فرح إلهي. كمان في نفس الوقت بيقول في نسل أيامه حطول بسبب الذبيحة دي. النسل في في في الحتة بتاعت إنه بالمسرة اللي هو جلبها ليهم. تاني في حتة إنه في ناس كتيرين بيتبرروا بسبب الشخصية اللي تألمت وتأذت وحصل لها كل الجروح والحاجات دي، بسببها إنه هيكون في حاجة عظيمة جدا جدا للناس.
1: وأنا برضو يعني من حاجة عجبتني في الآية 12 في ترجمة تانية بيقول لذلك أعطيه نصيبا بين العظماء فيقسم غنيمة مع الأغوياء، لأنه بذل للموت نفسه وحسب مع الأشرار، حمل خطيئة كثيرين وشفع في المذنبين. يعني آمين، في البداية مزلول مهان الناس أهانوا، لكن في النهاية ربنا قال لا، هو الدم كان أفضل، هو حيقعد لأنه هو بيشفع لناس مذنبين كتار، وزي ربنا بدأ يدي مكان مرفع أكتر أكتر في نهاية الإصحاح بتاعنا شيء 53.
0: كويس، إحنا
2: نصوص دي قوية جدا جدا
1: بكل صراحة.

0: طيب طالما احنا سمعنا وجينا حكينا القصة، طالما بعد نشوف وين الله في المقطع.
1: الله هنا صعب شوي.
0: ممكن يكون ما في، في دراسات ممكن ما يظهر فيها، حتى الإنسان ممكن ما يظهر فيها.
2: لا هو الله موجود.
0: دراسة زي دي
1: يعني مثلا موضوع انه مرات ممكن يكون نص، يعني مثلا يعني زي في التكوين، متذكره في التكوين الايام الاولى ما ذكر الانسان لكن ذكرت حياته، لكن الله موجود.
2: هنا الله موجود،
1: زراع الله في محضر الله
2: وفرح الله.
0: اوكي خلونا نبدا بطريقه طيب. طيب تعالوا نشوف بعد ما سمعنا القصه الحكايه اللي اشتركنا فيها مع بعض، تعالوا نعرف هو نشوف وين الله في المقطع.
1: في الآية الأولى هو زي السؤال بيقول ولمن ظهرت قوة زراعة الله. يعني هنا ده زي الله هو عنده زراعة قوية، وزي مشبه الزراعة دي بقوة، يعني حاجة قوية جدا أو عظيمة جدا. يعني هنا ده ظهرت، يعني
2: لو لاحظت ظهرت تعظيم.
0: وفي عدد أربعة في نهاية المقطع بيقول ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله. هنا الله اسمه بيظهر كمان، كأنه الله هو اللي سحقه، هو اللي ضربه. في عدد أربعة في الجزء الثاني من المقطع ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومدلولا. يعني كأنه بنقول هنا، أو المقطع بيقول هنا هو مضروب من الله، معاقب من قبل الله بسبب شيء معين.
2: الله بيظهر هنا برضو بالفرح.
0: عدد عشرة.
2: في عدد عشرة جبالك انت قلت في حتة انه الله هو اللي مثلا خلاه وصاب بالألم بالجروح بالحاجات دي. هنا الله انه ظهر بالفرح برغم الجروح اللي حصلت للشخص ده، برغم الألم. أحيانا الناس بتقول إنه مثلا الله قاسي، زي ما بدينا كلامنا إنه هنا صعب شوية، لكن أكيد في مغزى للألام والجروح دي كلها. بيجي يتكلم عنه تحت في حتة إنه الله من خلال الألام دي الفرح بتاعه ظهر. والشخص ده بسببه في ناس كثيرة حصل لهم صلاح بسببه.
0: عظيم.
1: تمام. أنا في الآية 6 قال نحن زي كلنا، نحن كلنا زي الغنم ضعنا، وأي واحد ماشي في طريقه، لكن الله عمل شنو؟ وضع عليه، ذكر اسم الله، إنه زي الله شال خطايا
2: الناس كلها،
1: خطايا الناس زي كلهم. أي واحد ماشي بمزاجه، ماشي في خطيته، ماشي زي ما داري يمشي، ربنا زي لما الغنم دير كلهم تاني، لكن شنو الخطايا بتاعتهم دي شالة بس رما فوقه هو.
2: ده بيربط لنا النص اللي قريناه المرة الفاتت في الدراسة بتاعتنا. كان زمان الناس بيشيلوا الأغلاط بتاعتهم السهو، ولا كانت قصدنا ولا ما قصدنا، بيشيلوا الغنم والبهايم والحاجات اللي أمرهم بها الله، ويكون في طريقة معينة. هسه تحولت لشخص لو لاحظته
1: بالضبط.
0: جميل. طيب تعالوا نشوف النقطة الثانية، وين الإنسان في المقطع؟ هل ظهر إنسان
1: الشخص ذاته؟ يعني أمين، هو ما ذكر إنسان، لكن بيقول أن إحنا حسبناه، يعني زي واحد مننا، صح؟ واحد مننا. إن نحن حسبناه، وأن إحنا شفناه هو مزلول، وأن إحنا شفناه هو مضروب. ظهر شخص عجيب بمعنى الكلمة،
2: الشخص بتحمل الألم. وظهر الناس أو بقية الناس اللي بيظنوا الظن اللي ما ماشي عديل، يعني ما الحقيقة اللي ما شايفينها دغرية. إنه زي لما في حتة إنه زول ده بيتألم ومتروك ومنبوس لأنه الله سابه. الناس اللي
1: بيشمت. يعني أنا بس كان فعلا زي ده أكد إنه زي ما قالت أختي هادية، إنه هو أصاب الزلة، والناس اللي قاعدة تتفرج، في ناس بس قاعدين منتظرين 200 يشوفوا زول يغلط، عشان يتكلموا فيه. صار لك كربة أو مصيبة بس شفتها الله بدأ ينتقم منه.
2: ما قلنا ليكم
1: ده بس شفتها بس ناس قاعدين عشان إنه يستمتعوا بعذاب بألم الناس التانية.
2: يعني نقول ظهر الإنسان اللي عنده توقعات بعيدة من التوقعات الحقيقية وفي نفس الوقت الإنسان اللي ممكن يكون حيتبرر أو حيكون صالح بسبب الإنسان اللي سفك وضرب وتشتم وتهان.
0: في عدد السبعة كمان بيظهر هنا في الجزء الثاني المقطع كشاة تساق إلى الذبح وكناجة صامتة أمام جازها. هنا بيظهر فيه شبيه هو بيشبه فيه الحيوان هنا. وفي عدد تسعة برضو جعل مع الأشرار, يعني هنا بيذكر هنا في كمان
1: في الأشرار ومعرجنا غني وقبره ولا شنو, يعني هنا في برضو الشخص غني عند موته. عجيب عن نفس العدد الحسي قال أخي هيثم النص الأخير اللي شفنا على إنه لم يعمل ظلما ولم يكن في فمه قش. ده كل المصايب ده حصلت له الزور ده لا ظلم ولا كذب ولا عمل إيش, والناس التانين بس هاي قاعد يشمتوا
2: شوية غريبة الشخصية دي, محتاجة الواحد يقف في النص ده يعني آلاف المرات عشان يستوعب يعني الظلم. لو أنا ليلة ظلمت وبل أكيد ما حاسكم
1: بالضبط كده.
2: هو بيقول لك ما فتح فاهم
1: هي اللي هو برضو المقطع قال هيثم قال كناجة تساغ أمام جازية وكشات قال لك ما فتح
2: ما دافع عن نفسه
1: رغم أنه عارف نفسه أنه هو لا أخطأ عارف نفسه.
2: إذا كان المجرم بيقوي محامي عشان يطلع وبيطلع بريء
1: بالضبط كده بالضبط, لكن هو شخصية عجيبة بصراحة.
0: عظيم. النقطة الثالثة شنو ممكن نتعلم من النص
1: عن الله,
0: عن الله في النص وعن
1: هو أول شيء التدبير الإلهي تدبير عجيب, يعني يمكن مرات حاجات ما تخطر في بالنا يعني زي أن إحنا حسي لو شبهنا نفسنا هنا بالقنم وأي واحد ماشي بمزاجه ربنا جاب واحد لا عنده خطية لا عنده اسم لا عنده أي شيء وإنه جاء حتى إن أي واحد يشوفه بيحتقره لكن جخله هو المخرج بالنسبة لنا هو الشال أسامنا هو الشال خطايانا. إله بيحبنا وتدبير عجيب تدبير بصورة يعني في الوقت ذاك لو نحن قرينا النص ده قبل ما نعرف بقية القصة كلها حنحتار يعني.
2: بعدين التوقعات وغير توقعاتنا, نحن بنفكر كيف هو بيفكر كيف.
1: بالضبط
2: احنا فكرنا محدود يعني انا خلينا اقول انه فكرنا زي الاطفال مع الله يعني اقولنا بس بشيل حتات معينه بنقول كده وخلاص يعني ما بنقدر ناخد ابعاد كثيره. عشان كده الله فكره الواسع الغير محدود اللي بيقدر يفهم حتى اللي جوانا اللي احنا لسه ما فكرنا فيه اصلا.
1: وتاني أنا آخر المقطع اللي هو في الآية 12 إنه بيتكلم عن الزول اللي هو جو قدم نفسه الله جيشنا كافوا إله المكافأة صح. يعني مهما أنا سويت حتى لو الناس ظنوا فوق السوء وحتى لو أنا قلبي إنه أساعد الناس الله شايف. قال لذلك الآية 12 لذلك أقسم له يعني زي أداء نصيب أو قسمة بين الأعزاء ومع العظماء يقسم غنيمة يعني خلّه مع الناس العظماء. الله ما نساه رغم الناس كلها قالوا عنه ما قال هو ما تكلم لكن الله وضح هنا إله المكافأة الله مستحيل أنا أعمل حاجة كويسة وربنا ما بيجازي.
2: إضافة لكذا أداه امتياز ثاني بسبب أنه كان مطيع أو كان ماشي بالطريقة دي أنه دخل فرح في قلب الله أنه بسببه في ناس كثيرة تباركت.
1: بالضبط.
0: أوكي. بعد ما إحنا شفنا الحاجات اللي إحنا تعلمناها من خلال النص وشنو ممكن نتعلمه, تعالوا نأخذ نظرة الإنسان. شنو ممكن النظرة اللي بنقدر نقول عن المقتل؟
2: نظرتنا تغيرت تجاه الإنسان يعني قصدك؟
1: بالضبط. ما ينتظر مهما أسوي حاجة كويسة، ما ينتظر إنه الناس حيصفوا قدامي. ممكن حتى لو أنا بعمل حاجة كويسة للناس، الناس ممكن يجازوني شر. ما تنتظر من خير من زول. يعني دي حاجة عجبتني يعني في الموضوع.
2: نظرتي في في في في الحتة دي إنه إضافة لكلامك ده، إنه أنا أعمل الحاجة اللي بتدخل فرح في قلب الله. طول ما أنا مهما يعني الناس كان شافوني صغير ولا كبير، ناقص زي ما بيقولوا، يعني مع إنه الكلمة دي شوية مفروض ما نقولها، لكن شايفين فيني أي حاجة كده يعني ما زيهم، بتقلل من مكانتي. أنا أشوف إنه العمل اللي أنا بعمل فيه أو الحاجة اللي بتدخل فرح الله، ودي مهمة شديد. يعني لو لاحظوا في النصوص الأوائل كنا بنقول لو الإنسان بقى صالح وبقى بار وبقى ماشي كويس، المنفعة ما بتكون له هو بس، بتكون للناس اللي معاه. يعني الشخصية دي أكدت لي إنه الكلام اللي إحنا درسناه في الأول صح، بسبب إنه أنا أمشي صح الناس اللي معاي حيمشوا، كان أولادي كان أخواني كان أصحابي، المهم الناس المنطقة اللي حولي، لأنه أنا بشيل منهم وهم بدوني. لو أنا طلعت الحاجات الكويسة أكيد حيتأثروا بي، وكمان برضو لو طلعت الحاجات الشريرة هم برضو حيتأثروا.
0: حاجة جميلة فيها كمان، يعني إضافة مش إضافة اللي قال أيمن فوق عليها كمان، أحيانا بتكون في أشياء بيقدموها الناس بسيطة وسريعين الناس ممكن يحكموا فيها، بالرغم أنه ممكن تكون سبب فرح، سبب رسالة للناس، بسبب يتألم أو بسبب داير يوصل حاجة معينة للناس. الناس سريعة بتحكم فيها من غير ما تشوف النتائج. ونفس القصة يعني حكموا عليه بالرغم أنه هو كان بيعمل حاجة لأجل الإنسان، يعني كان بيضحي من أجل الإنسان، عمل يتحمل وكل المصائب وكل الحاجات ممكن تصب وتشوه الصورة بتاعته، لكن رغم أنه صبره، رغم أنه كان متحمل، رغم أنه كان كل شيء، لكن المكتب علم أنه الحكم السريع على الإنسان لأجل شيء حتى اللي بوصله لك اللي بيقدمه لك ما ما ما بكون كويس في حق أي زول. لما نجي نحكمه أو لما نحكم عليه، الألم أو الحاجة اللي بيصاب به هو الحاجة اللي ممكن تكون، فبتكون مشكلة أحيانا. كويس، موضوع جميل ومقطع جميل جدا.
2: أكيد.
0: فعايزين نسمع ترنيمة من خلال المقطع، وممكن يكون مجهز لنا ترنيمة.
2: أنا مجهزة لكم ترنيمة، ممكن نسمع
1: ترنيمة هادئة.

0: رايكم شنو في الترنيم؟
1: يا رهيبة جدا
0: ما شاء مع الموضوع مشجع وزول بيتأمل فيها كويس
1: بالضبط.
0: من راح يصلي لنا؟
1: أنا ممكن أصلي لكم، لكن قبل ما أصلي لكم خلونا نتذكر
2: نشارك الموضوع ده مع ناس ثانية.
1: يا ريت احنا نشارك موضوع الليلة غيم جدا، يعني حتى ربنا يدينا نعمة انه
2: امين
1: نعيش المبادئ اللي احنا تعلمنا من المقطع ده. يا الله بنشكرك لأجل كل حاجة صالحة، بنشكرك لأجل كل يوم انت تعلمنا حاجة جديدة، بنشكرك يا رب لأجل اليوم ده يا رب علمتنا عن خادمك الأمين، رغم انه الناس اهانوه والناس فكر وظن الصور فيه، في ناس تانية بتشمت فيه، ده مضروب مزلول من الله، لكن انت جبته عشان انه يحمل الخطايا بتاعت الشعب ده. ربي نشكرك لأجل محبتك، لأجل رعايتك لينا، بنشكرك يا رب لأجل كل شيء انت جديد علمته. خلينا يا رب انه طول الوقت نرفع عيوننا لك، ما ننظر للناس من حولنا ممكن يقول عننا شنو. يا رب أديني يا رب إنه نطيعك، أديني يا رب إنه نخضع لك، حتى لو أمور شايفيننا ما منطقية برضو يا رب، حتى لو حسينا نفسنا مظلومين مزلولين مجروحين من الناس، يا رب خلينا نرفع عيوننا لك، ساعدنا يا رب. يا رب نشكرك لأجل كل كلام، ليتك ما إنه تباركه وتخلي سبب تغيير لحياتنا ولحياة آخرين، في اسم يسوع المسيح آمين.
0: آمين. مع السلامة يا شباب، نتلاقى مرة تانية إن شاء الله.
2: مع السلامة.
1: مع السلامة. يلا شباب باي. مع السلامة.

0: مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.
1: من أي مكان أنت فيه خليك دائما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. سمر، ترنيمة، سياحة، صلاة، معاكم هسه على راديو سمر.

بكل الود والترحاب برحب بكل المستمعين بكل الأحباب في كل مكان، وبقول لكم أمسية سعيدة عليكم، أمسية مباركة، يا رب أمسية تكون فيها يعني إنجازات ونجاحات وأخبار جميلة ومفرحة بعد يوم طويل شاق ومتعب. يا رب كلكم تكونوا قيلتوا بخير وبعافية، الناس القاعدة في البيت، وكمان لأحبابنا الصغار أطفالنا الجميلين أهلا بكم. إذا أنتم بتسمعونا يعني حابة كمان أعرف إذا في البيت في يعني طفل صغير غير بسمعنا وبستمتع بالترانيم، بقول له أهلا ومرحب بكم. وكمان حباب الناس اللي فاتح الراديو هسه حاليا، إذا كان في طريقهم وهم راجعين من أشغالهم المختلفة، أو حتى الناس البادين دوام تاني وبسمعونا، بقول لكم أجمل مساء عليكم، مساء مبارك باسم الرب يسوع. إذا مستمعين الأعزاء، باقة جميلة من الترانيم الروحية عددناها لكم في اليوم ده، ونتمنى إنها فعلا يعني تكون سبب بركة ومعونة وسندة في الأمسية دي. تعالوا مع بعض الليلة دعوة من القلب إننا نجتمع كده بروح واحدة بكل خشوع وبكل محبة، وإحنا داخلين لمحضر ربنا. أكيد بكل واحد فيكم عنده يعني ترنيمة معينة حابي يسمع، إذا عندك ترنيمة معينة حابي تسمعها راسلني وكمان قول لي. ويعني ما أنسى أرحب الناس اللي بتتابعنا عبر الساتلايت، بنقول لكم أهلا ومرحب بكم وحبابكم وإنتوا بتتابعونا، وأمسيها سعيدة وجميلة عليكم. معكم أنا إيناس إسماعيل، أكيد حكون معكم في رحلة مدتها 60 دقيقة نبحر فيها في موضوع مختلف وكمان أخبار مختلفة وأيضا ترانيمنا اللي احنا تعودنا إننا نسمعها. تعالوا مع بعض نطلع فاصل نستمع لأولى ترانيمنا ونرجع نواصل، خليكم قريبين ما تمشوا بعيد.

الجاي أجمل. خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي والجايات أكثر من الرايحات. الفات مات، قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.

شكرا للمرنم ماركو حسين على الترنيمة دي، يعني كلمات جميلة ورائعة. غالي انت يسوع الغالي، يسوع ملك حياتي، يسوع ملك كياني. يا سلام يا ماركو، بجد دايما الكتابات بتتحفنا ودايما الألحان قاعد تزبينا وبتخلينا فعلا ندخل في محضر الله، ودي في ترنيمة موفقة فعلا احنا نبدأ بيها رحلتنا الليلة. ولسه عندنا ترانيم جميلة ورائعة جدا جدا اخترنا لك عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، ودعوة لك انك تكون قاعد معانا لحد نهاية رحلتنا. اذا تعالوا كمان نستمع للترنيمة الثانية، واكيد حنرجع نواصل برنامجنا، ما تمشوا بعيد، خليكم قريبين، ودي دعوة للجميع.

كلمات جميلة ورائعة جدا جدا يعني قدمها المرنم عبد الله كوش بألحان بجد سودانية أصيلة، ويعني واحدة من الأبيات المكتوبة بيقول: أمسك طريق الله العديل سكة بتوديك السماء، تتهنى بكنز النعيم ربك كريم بيحبنا. أكيد لو مسكنا طريق الله العديل النهاية حتكون إحنا أكيد يعني حنتوج بكنز النعيم، حنكون قاعدين معاه في السماويات إلى أبد الدهور. ويعني بوصينا في المسا ده بيقول: أمسك كلامك في المسيح بالحيل ينجيك ويفديك، وانسى للهم الزمان مولاك مستني يلاقيك. أكيد في أمسياتنا دي بنجي كلنا بكل ثقة، لأن وعوده دائما إحنا عارفين أمينة، بنجي وعارفين إنه هو مستني يلاقينا، بس لو تحركنا بسرعة وجرينا أكيد حنلقى يدينه مفتوحة لينا. إذن أمسيات جميلة ومباركة لكل زول انضم لنا في اللحظة دي، لكل زول بيسمعنا وبيتابعنا. إذا عايز تواصلنا وتراسلنا، راسلنا على رقم الواتساب 00357976563 59. وأكيد أنا حكون مستنية مشاركاتكم وتفاعلكم معنا في حلقات اليوم. إذا مستمعينا، موضوعنا الماشي نتكلم فيه الليلة عن رسالة أمل. الحياة ما بتمشي على وتيرة واحدة، يوم بتضحك في وشك ويوم كمان بتقفل لك يعني وشها وبتكشر لك أو بتظهر لك أنيابة، ويوم يعني بتختبر صبرك، ومرات بتلقى يعني كده نفسك في قمة الفرح، ومرات بتحس إنه في الطريق يعني قدامك يعني مليان صعوبات وتحديات. في اللحظة دي أكتر حاجة بنكون محتاجين لها ما هي القوة الجسدية عضلات وكده ولا الإمكانيات الكبيرة، وإنما بنكون محتاجين لكلمات ترفع من معنوياتنا ونور صغير يذكرنا إنه الأمل لسه موجود. الأمل أعزائي المستمعين والحاجة اللي بتخلينا نواصل حتى لو كانت الظروف صعبة، هو اللي بيدينا دافع نقوم بعد كل وقعة ونصدق إنه بكرة ممكن يكون أجمل. أكيد حيكون أجمل من اليوم اللي كان عشناه وقبله. رسالتنا الليلة ما عن الألم لكن عن الأمل. الأمل اللي بيزرع في القلوب الطمأنينة واللي بيخلينا نؤمن إنه مع كل ضيق أكيد حيكون في راحة وفي فرج. أكيد دي حاجة بتخلينا إحنا فعلا عايشين بالأمل ده. إذن مستمعينا، زي ما أنا وريتكم إن الليلة إحنا ماشيين نتكلم في موضوع جميل، يمكن معظمنا فقد الأمل، فقد الشغف في الحياة، فقد الرغبة في حاجات كثيرة، يمكن ما عنده طموحات، ما عنده أحلام، يقول لك يا أخي أنا عايش يومي بس وخلاص، تحدد ما ربنا إيش الأمانته. لا، إحنا الليلة عايزين نجدد الأمل الجوانا، وأكيد يعني نقاط كثيرة حنسردها هتساعدنا في إننا حتى لو فقدنا الأمل كيف نقدر نرجعه. وبرضو يعني حنتكلم عن كأس العالم وكيف كانت الخسارة والمكسب لصالح فرق يمكن كان ما متوقعنا، لكن كمان الاحتفالات كانت كبيرة جدا جدا بالفوز العظيم. حنتكلم مستمعينا في الموضوع ده، لكن خليكم موجودين معنا. برضو حنطلع فاصل نستمع فيه للترنيمة الحياة أحلى بك يا ربي، أكيد مع المرنم شيخ الترنيمة السودانية الشيخ إزوان. تعالوا مع بعض نستمع اليوم.

تقدر تتواصل معنا طول اليوم على الواتساب والفايبر والتليجرام على رقمنا 0539 76 76 55 39 9.

يا شيخ حسبون بجد كل مرة بنشكرك فيها بنحس إنه يعني ما قدرنا نوفيك حقك، لكن ربنا يباركك ويوسع تخومك. لحن جميل ورائع وكلمات كمان أروع. بقول في المسيح أنا يعني لي قيمة، ربنا اختارني عنده لي خطة، الأحياء الحياة أحلى بك يا ربي. في المسيح أنا خلاصي بالنعمة، في المسيح أنا حياتي أبدية، ربنا دعاني عنده لي خدمة. في المسيح أنا حياتي بالكلمة، في المسيح أنا سلوكي روحية، ربنا اختارني عنده لي مسحة، أكيد لأنه الكلمة هي اللي بتدي الحياة، وحياتنا بتكون أحلى دائما لما نكون مع المسيح وفي المسيح. إذا مستمعينا أكيد لسه ترانيمنا متواصلة وأكيد حنسمعها، وإذا عندك أي ترنيمة أو عندك أي مشاركة عايز تشاركني بها في الأمسية دي راسلني على رقم الواتساب اللي دايما أنا بقوله لك، ممكن تكتبه عندك 00357976563 5 6 3 5 9. وحباب الناس مرة تانية بتتابعنا على الساتلايت. قبل الفاصل كنا بنتكلم عن رسالة أمل، لكن برضو خلونا نشوف شنو يعني ليه الإنسان بيفقد الأمل. الإنسان بطبيعته عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة مخلوق عنده قدرة كبيرة على التحمل، لكن مرات الظروف بتتراكم عليه لدرجة تخليه يحس إنه يعني ما قادر يكمل. فقدان الأمل غالبا ما بيجي من موقف واحد، لكن من مجموعة تجارب صعبة بتخلي الإنسان يبدأ يشك في قدرته وفي إمكانيته إنه الأمور يعني ممكن تتحسن لقدام. أحيانا الإنسان بيفقد الأمل بسبب يعني كثرة المحاولات بدون نتيجة واضحة. ممكن زول يسعى لتحقيق حلم معين، يجتهد يقدم يعني كل اللي بيقدر عليه، لكن ما بيشوف إنه يعني في أي تغيير. مع مرور الزمن بيبدأ يسأل نفسه، هل أنا ماشي في الطريقة الصح؟ هل في فايدة من كل التعب ده؟ وأكيد يعني بجد لحظة بتاعت سرحة كده بعيدة يقعد يقلب في الأمور ويحسبها، وهنا بيبدأ الإحباط يدخل للقلب، ما بس لأنه الزول ضعيف، لكن لأنه طول الانتظار كان مرهق بالنسبة له. وبرضو من الأسباب اللي بتخلينا نفقد الأمل مرات الوقوف عند لحظات يعني كانت بتاعت فشل مرت بحياتنا. مرات الإنسان يعني بتكون عنده تجربة ما نجحت أو قرار أخطأ فيه، فيخلي التجربة دي تكون حكم على مستقبله كله، يقول أنا فشلت مرة معناه ما حنجح المرة الجاية، وينسى إنه الفشل ما هو النهاية لكن ممكن يكون درس في الطريق. المشكلة ما في إننا نقع، لكن المشكلة في إنه الإنسان يصدق إنه ما ممكن يقوم مرة تانية. ومن الأسباب المهمة برضو الخوف من المستقبل. مرات الإنسان ما بيفقد الأمل بسبب الحاضر اللي إحنا عايشين فيه، لكن بسبب التفكير الزايد في الحاجات الممكن تحصل بكرة، يبدأ يتخيل للأسوأ دايما ويعيش يعني الألم قبل ما يحصل، فينسى إنه المستقبل بيد الله، وإنه الإنسان ممكن يعني تحصل له مفاجآت جميلة وكبيرة جدا جدا ما كانت في الحسبان. واحدة من الحاجات برضو اللي بتفقدنا يعني الأمل إنه يعني الخزلان. الخزلان يعني ممكن يخلي الإنسان يفقد الأمل لما يتوقع الدعم مثلا من زول ممكن يكون قريب منه وما يلقاه، أو يمر بظرف صعب وحس إنه يعني ما في زول فهمه، ممكن يشعر إنه شايل يعني الحمل براه. وفي اللحظة دي الإنسان محتاج يتذكر إنه قيمته ما مرتبطة برأي الناس، وإنما ويعني بقيمته هو أو بمحبته هو لنفسه أولا، وإنه كيف ربنا هو بيقيمه أو قيمته كبيرة في نظر ربنا. أكيد مستمعين الأعزاء حاجات كثيرة جدا جدا ممكن تخلينا إحنا كمان نفقد الأمل بتاعنا. إذن تعالوا مع بعض كده في فاصل، وأكيد مستني مشاركاتكم برضو، وروني على حسب التجارب اللي أنتوا مريتوا بها كيف فقدت أمل في يعني يوم أو في لحظة من اللحظات أو في مرة من المرات وقدرت تستعيد الأمل ده. إذن تعالوا مع بعض نطلع نستمع في ترنيمة ونرجع نواصل، خليكم قريبين.

لأنك بتهمني وإنت بتهميني، تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر.

حباب طلتكم مستمعينا الأعزاء وحباب الناس اللي جات وانضمت لنا في اللحظة دي، بقول لكم أجمل مساء عليكم وبجدد التحايا والترحاب بكم. إذا مستمعينا وإحنا بنتكلم في موضوعنا عن يعني رسالة أمل، عايز شفنا كيف إنه شنو هو أول حاجة الأمل وكيف إنه الإنسان بيفقد الأمل. شفنا عوامل كثيرة بتخلينا نحنا نفقد الأمل، مثلا الخوف أو مرات تجارب متراكمة أو كمان إحنا تكرار المحاولات، وفي نفس الوقت بنحس إننا فشلنا وما في أي فائدة، لكن أكيد في أمل وأكيد الجاي ممكن يكون أحلى وأجمل زي ما حصل بالضبط في كأس العالم، وده كان حديث الموسم. يعني البطولة يعني اللي كانت في 2026 كانت بطولة مختلفة جدا يعني في كل حاجة، سواء في عدد المنتخبات أو في الدول المستضيفة أو في حجم المنافسة ذاتها. كأس العالم 2026 يعني كان أول نسخة في التاريخ بتشارك فيها 48 منتخب بدل 32، ويتلعب في 3 دول لأول مرة، وهي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. البطولة انطلقت يعني وسط احتفالات ضخمة جدا واتفتحت الملاعب يعني لاستقبال ملايين المشجعين، يعني الملايين ديل جو من كل أنحاء العالم، وكانت الأجواء مليانة حماس وفرحة وثقافات مختلفة اتجمعت تحت شعار واحد، حب كرة القدم. من أول يوم يعني شفنا مباراة قوية وفيها مفاجآت كثيرة، في منتخبات كبيرة الناس كانت متوقعة تمشي بعيد لكن ودعت البطولة بدري، وفي المقابل كمان ظهرت منتخبات ما كان عليها ضوء كبير وقدمت مستويات ممتازة جدا وأثبتت إنه في الكورة ما في حاجة اسمها مستحيل. أكيد النسخة بتاعت 2026 دي كانت مليانة منافسة وإثارة من يعني دور المجموعات والحد الأدوار الإقصائية، ومع تقدم البطولة بدأت المنافسة تضيق وكل مباراة بقت بتحدد مصير منتخب كامل. شفنا دموع الخسارة وفرحة الفوز، وشفنا لاعبين قدموا كل ما عندهم عشان شنو؟ يرفعوا راية بلادهم. وفي النهاية وصلت أسبانيا والأرجنتين للمباراة النهائية في مواجهة يعني مواجهة كانت منتظرة من كل يعني عشاق كرة القدم حول العالم. المباراة النهائية كانت قوية جدا وانتهى الزمن الأصلي بالتعادل بدون أهداف، واستمرت الإثارة لحد الزمن الإضافي، وهناك قدر الأسباني يعني الحائز على الركلة النهائية فيران يسجل هدف الفوز في الدقيقة 106 ويقود منتخبه للانتصار بهدف دون مقابل، وكده بنشوف توجت أسبانيا بطلة لكأس العالم 2026 يعني للمرة الثانية في تاريخها. وكمان يعني اكتفت الأرجنتين بالمركز الثاني بعد مشوار كبير جدا أما المركز الثالث فكان من نصيب إنجلترا بعد فوزها أكيد على فرنسا. ويعني على المستوى الجوائز الفردية يعني أكيد كان في جوائز كثيرة جدا لأفضل لاعبين وكمان الناس اللي كانت متميزة، ومن هنا بيكون يعني أزل الستار على نسخة ممكن نقول عليها استثنائية من كأس العالم، نسخة يعني حصلت في وقت كان فيه حروب بين دول عظمى طبعا، وفي نفس الوقت كانت أمريكا هي المستضيفة للبطولة دي. أكيد يعني النسخة دي أثبتت إنه كرة القدم ما مجرد لعبة لكن لغة بتجمع الشعوب، وكمان بتصنع اللحظات بتاعت فرح ودموع وذكريات يعني بتفضل محفورة في قلوب الجماهير سنين طويلة جدا بعد الفاصل حاجة أربط لكم موضوع يعني رسالة أمل مع موضوع كرة القدم وكأس العالم وكيف

كانت منتخبات كثيرة جدا ممكن تكون فقدت الأمل لكن رجعت وكانوا مشجعين داعمين جدا جدا. إذا تعالوا مستمعينا نطلع فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل، خليكم قريبين ما تمشوا بعيد.

مرحب بكم مستمعينا مرة تانية، وأكيد موضوعنا الليلة جميل وشيق جدا جدا، وكمان خاصة لما الموضوع يتعلق بموضوع رياضي، خاصة لما يكون عن كأس العالم بيكون له طابع تاني. إذن عايز أشوف واحدة من الحاجات اللي ممكن تكون فقدت بعض الفرق يعني الأمل في الفوز، يعني واحدة من الحاجات دي التوقعات. أحيانا يعني التوقعات بتكون سلاح ذو حدين، ممكن تكون دافع قوي يخلي الفريق يعني يقدم أفضل ما عنده، وممكن كمان في نفس الوقت يعني يتحول لضغط كبير يخلي اللاعبين يفقدوا الثقة ويفقدوا كمان الأمل. في كأس العالم بعض الفرق يعني بتدخل البطولة وهي محاطة بتوقعات عالية جدا جدا. الجماهير ممكن يعني تتوقع منها الفوز، والإعلام يرشحها للوصول للنهائي، والناس بتتكلم عنها كأنها يعني ضمنة اللقب يعني قبل بداية المباريات. لكن كرة القدم ما يعني بتتلعب بالتوقعات، بتتلعب داخل الملعب بالتركيز والروح والعمل الجماعي. لما تكون التوقعات عزيزي المستمع أكبر من قدرة الفريق على التعامل معها، ممكن يتحول الحلم إلى عبء كبير جدا جدا. اللاعب بدل ما يدخل المباراة وهو مستمتع ومركز يبدأ يفكر يعني أنا هسه لو خسرت الممكن يحصل شنو، الناس حيقولوا شنو، جمهورنا حيعمل شنو، هل تاني حنكون عندنا محبة في قلوب جمهورنا وناسنا؟ وهنا بيبدأ الخوف يأثر على الأداء. الضغط النفسي ممكن يخلي اللاعب يضيع فرصة ممكن تكون سهلة جدا جدا، هداك الهدف قدامه لكن ممكن يضيعه، أو يعني الفريق يعني الكامل يظهر بصورة مختلفة عن مستواه الحقيقة، ونبدأ نقول الفريق الليلة ده ماله ما لعب كويس وما عارف شنو، وإحنا ما عارفين بقدر شنو، ممكن إحنا ذاتنا نكون بنضع ضغط كبير عليهم جدا جدا. لكن الدرس هنا بيتجاوز كرة القدم. في حياتنا أحيانا بنخد نفوسنا يعني أو الناس التانية بنخد لهم توقعات ممكن تكون كبيرة جدا جدا، لكن يعني لما ما يوصلوا لها أكيد كلنا بنحس إنه كأننا نحن فشلنا أو فقدنا الأمل. ننسى إنه الطريق للنجاح ممكن يكون فيه مراحل كبيرة، وإن التأخر في الوصول للنجاح ده ما معناه إننا ما حنصل لهم. كأس العالم بيعلمنا يعني إنه التوقعات، عفوا عزيزي المستمع، يعني بيعلمنا إنه التوقعات ما يعني ما بتصنع الأبطال وبس، لكن العقلية والإصرار والقدرة على التعامل مع الظروف اللي ممكن تكون محيطة بكل الفريق. الفريق اللي بيخسر مباراة يعني ما معناه إنه خلاص كده انتهى، والإنسان برضو الممكن ما يحقق هدفه في الوقت اللي هو عايزه ما معناته أنه خلاص يعني هو ضاع وانتهى، أو حلمه ضاع وانتهى، أو خلاص يفقد الأمل في كل شيء. لا، الأمل الحقيقي بيكون مرتبط دائما يعني الثقة، ما بيكون مرتبط بالنتائج وبيكون مرتبط بالتوقعات، لكن بيكون كمان عزيزي المستمع مرتبط بحاجة مهمة جدا جدا، بالإيمان بإننا قادرين على المحاولة مرة تانية اثنين وثلاثة، وإنه كل يعني ما يتعسر الدرب أو يكون في صعوبات بتلاقينا بنلقى إنه بتكون في بداية جديدة ممكن تخلينا نرجع أقوى كمان من الأول. وده ممكن نكون شفناه في بعض الفرق اللي حسينا إنهم خلاص انتهوا، لكن حسينا إنه دبت فيهم الحياة من أول وجديد. تعالوا نطلع فاصل برضه نستمع للمرنم أيوب الفياض في ترنيمة رائعة وجميلة وكمان معزية.

يا رب اسمع مني، يا رب استجب لي، عشان انا مسكينه وبائسه. احفظ نفسي يا رب عشان انا بعرفك. خلص انت عبدك المتكل عليك. ارحمني يا رب، بصرخ لك كل ايامي. فرح نفسي لاني يا رب ارفع نفسي لك. انت يا رب صالح وغفور وكثير الرحمه للكل اللي بطلبك. اسمع يا رب صلاتي ودعائي. في يوم ضيقتي بدعوك لانك انت حتستجيب لي. ما في اله بيشبهك ولا في ايد بتعمل زي اعمالك. امين.

حبابكم مستمعينا، بعد ما استمعنا للترنيمة وتكلمنا في موضوعنا عن الأمل، عايزين نعرف كيف إنه نحن إذا فقدنا الأمل ده ممكن يرجع لنا مرة تانية. أول حاجة عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، نرجع الأمل لما يعني نؤمن إنه الظروف يعني ما دايمة، مرة كويس ومرة كعب، وده شيء طبيعي جدا جدا. لكن الحقيقة إنه كل مرحلة في الحياة عندها نهاية، زي ما الليل مهما طال في النهاية يعني أكيد حيطلع الصباح. الصعوبات بتمر والأيام ممكن تتغير، وما في حال بيدوم على نفس الحال، لكن خلينا نؤمن إنه الظروف ما دايمة وممكن تتغير. تاني حاجة كمان نرجع الأمل لما نرجع يعني الثقة في نفوسنا. مرات التجارب الصعبة بتخلينا ننسى قدرتنا ونركز بس على أخطائنا، لكن لازم يعني نتذكر إنه الإنسان ما بيتحدد بس باللحظات بتاعت الفشل أو اللحظات اللي هو فشل فيها، لكن كمان بالمحاولات اللي بيعملها وبقدرة أنه يعني بيقدر يقوم ويواصل. كمان في حاجة أنه نحيط نفوسنا بالناس يعني اللي بيدونا طاقة إيجابية. وآخر حاجة كمان نتعلم من الماضي، ويمكن في نقطة أنا نسيتها وأهمها، أنه نقوي علاقتنا بربنا. لما الإنسان يحس أنه في قوة أكبر منه تدبر أموره، وأنه رحمته ويعني واسعة لكل زول، وهي أكبر من أي مشكلة ممكن تلاقي الإنسان في حياته، القلب هنا بيبدأ يطمن. الإيمان بأنه يعني أكيد بعد كل حاجة صعبة أكيد ربنا لا يحصر عليه أمر، بيجي وقت فيه حكمة، بيدي فيه الإنسان قوة، بيدي فيه الإنسان الصبر، وكمان بيديه دافع للاستمرار. إذن أعزائي المستمعين، أكيد دي يعني نقاط مهمة جدا جدا إحنا محتاجين نمشي عليها، خاصة في الأمسية دي. آخر ترنيمة نسمع عليها مع المرنم فيلمون حسن، القس فيلمون حسن، نطلع ونرجع نواصل.

إذن مستمعينا الأعزاء، وصلنا إلى ختام حلقتنا الليلة، ولكن عايزة أقول لكم يعني أكيد الأمل يعني مش حاجة مهمة جدا في حياتنا، وخلونا نتذكر إنه من غير الأمل أكيد ما حنحس بالحياة، فعايزين نكون بنستمر نصبر ونؤمن، لأنه بعد كل يعني ليلة زي ما قلنا بيظهر صباح جديد، وأكيد يعني تجربة وفرصة جديدة ممكن تخلينا نتعلم إن نكون نتقرب لربنا، لأنه دائما بنلقى فيه الرجاء. وصلنا بكم ومعاكم لنهاية حلقتنا الليلة، ولحد ما نتلاقى في يوم جديد وحلقة جديدة من برنامج ساعة سمر، اتقبلوا تحياتي أنا إيناس إسماعيل، وكمان تحيات الفريق العامل، وإلى جديد اللقاء.

0: أهلنا الزينين والطيبين في كل ربوع بلادنا الحبيبة، والكمان خدتوا الراديو وقاعدين يسمعوا لنا حسي. بنقول لكم حبابكم عشرة بلا كشرة، وبنقول لكم قربوا لي قدام، المكان واسع ويشلوه مليون زول. أهلنا قالوا لنا أمثال كثيرة وسمحة، وكل واحد منها تقال عشان فعل سواه زول في وقت أو مكان مناسب، وممكن يكون للوقت ولا المكان مناسب مع الجول أو الفعل ده. أنا معاكم أيمن، حنتونس وحنشوف الأمثال دي وكمان شنو قريب ليها من الكلمة الموجودة في الكتاب المقدس، وده كله من خلال برنامجنا المثل السوداني والكتاب المقدس. وبنرحب بضيفنا اللي حيكون معانا في ونستنا دي، أستاذ يماني، وبنقول لك حبابك عشرة.
1: حبابك عشرة أخوي أيمن، وأهلا وسهلا بك وبكل المستمعين في كل مكان.

0: أهلا بك مرة تانية أستاذنا يماني، وأهلا بكم مستمعين الكرام. وزي ما قلنا لكم حنتكلم شوية عن أمثال أهلنا الحلوة والسمحة، وكمان حنشوف رأي الكتاب المقدس فيها شنو. ومثلنا الحس حابين نشوفه هو الحسنة في المنعول زي الشر في الجندول. يعني شنو المثل ده يا أستاذ يماني؟
1: طيب، مثلنا السوداني زي ما أنت قلته بيقول الحسنة في المنعول زي الشر في الجندول، وكلمة المنعول دي مقصود بها الملعون في اللغة العربية، وبالدارجة بتاعتنا السودانية بنقول الزول المنعول. فكلمة الحسنة معروفة اللي هو الخير اللي انت بتصنعه، فبيقول لما انت عمل خير في شخص هو ما يستحقه أو منعول زي ما يقول المثل، ده بيشبه الشرة في الجندول، والجندول هو جندول العيش. كل الناس المزارعين بيعرفوا الكلام ده كويس، حتى الناس اللي ما مزارعين بيعرفوا جندول العيش، بيشوفوا الجندول. فالمقصود بالشرف الجندول في أكتر من رواية لشرح المثل ده، وكل مرة احنا بنحاول أيما نفتش وين الروايات أو الأسباب بتاعت الأمثال دي، وكمان بنعتذر للمستمعين لو مرات أخطأنا، لكن احنا بنحاول بكل أمانة نجتهد ونفتش المعنى بتاع المثل ده في الدارجية أو في العامية السودانية بتاعتنا. فبيقولوا الشرف الجندول هو وحدين قالوا هو الشرارة لما تطير كده وتجي تلمس الجندول تحرقه وبالسرعة شديدة يقوم يشتعل وينتهي. فقال الحسن لما تعمله في زول منعول يعني كأنه ما شعر با ولا حس با، وبيرد بإساءة زي الشرارة لما تجي في الجندول وتحرقه وتنتهي منه في لحظة. والمعنى الثاني لكلمة الشرى مقصود بها أنه النوار اللي بيكسو الجندول أو بيغطيه من برة قبل ما ينضج. والحتة دي بيقول انه لما الجندول بينجد بتبتدي تتطاير وتتلصق بجلد الانسان، لما تتلصق بجلد الانسان تكون تسبب اكولة وحكة في الجلد. فبيضرب المثل ده بيقولوا انه لما تعمل حسنة في زول ما يستحق او منعول زي

0: كويس يا استاذ يماني، حابين نعرف راي الكتاب المقدس شنو في المسألة ده، هل هو بأيد الفكرة او هو ضده؟
1: الكتاب المقدس اكيد بيعلمنا دايما ان احنا نفعل الخير للجميع. المثل بيقول انه في معناه انه الخير نفعله للناس اللي يستحقوه، والمنعول هو الزول اللي ما بيستحق الحاجة السمحة ما نعمل له خير. ده المثل يعلم كده. الكتاب المقدس بيعلم عكس كده تماما. لما نجي نقرأ في الكتاب المقدس في الإنجيل ونقرأ الحتة اللي احنا بنسميها الموعظ على الجبل، اللي هو لما وقف الرب يسوع المسيح بيبتدى يعلم التلاميذ، الكلام ده نلقاه في إنجيل متى من صح 5 لصح 7، وبنلقاه في إنجيل لوغة بالتحديد لما نمشي إنجيل لوغة صح 6 عدد 35 بنلقى المسيح بيقول كلام حلو خالص خالص. بيقول الكلام ده، بيقول كده: بل أحبوا أعدائكم وأحسنوا وأغرضوا وأنتم لا ترجون شيئا فيكون أجركم عظيما وتكونوا بين العلية، فإنه منعم على غير الشاكرين والأشرار. فإذا الرب يسوع المسيح بيعلمنا أن احنا نحب الكل، وخاصة لو في ناس هم بنسميهم أعداء بالنسبة لنا، زي ما يقول الكتاب الشخص المنعول الما بيستاهل، حتى ديل بيقول الرب يسوع المسيح أن احنا إيه نحبهم، ما نحبهم وبس، لكن شنو نحسن لهم، يعني نعمل لهم حاجات كويسة وحاجات حسنة. المثل بيقول إنك ما تعمل خير في المنعول، الرب يسوع المسيح بيقول شنو: أحسنوا وأغرضوا وأنتم لا ترجون شيئا، يعني حتى أعدائنا نقدم لهم ونحسن لهم ونصنع معهم خير. وبيختم الآية دي بيقول لنا إنه الله بينعم، يعني خيرات الله الكثيرة ربنا بيكبها بيصبها بينعم بها على كل البشر، على الناس الشاكرين وعلى الناس الأشرار. وكلنا نعرف إنه الناس عموما في ناس بيحفظوا الجميل، يعني لما تعمل له حاجة بيجي وبيتذكره وبيقول لك شكرا. من خلال المثل بنتعلم إنه الزول المنعول ديا حتى لا بيقول شكرا ولا بيتذكر لك الحسنة اللي انت قدمتها له. في الآية دي بيقول لنا الكتاب المقدس إنه الله بينعم على الناس الشاكرين اللي بيقدموا شكر كل مرة: يا ربنا شكرا لأجل الخير ده، يا ربنا شكرا لأنك شفتني من المرض، يا ربنا شكرا لأنك أنت وسعت لي في أبواب الرزق. حتى الناس الأشرار بيقول الكتاب المقدس برضو الله بينعم عليهم. فبيعلمنا الكتاب إنه أن احنا إذن نحب الكل ونصنع الخير للكل. في رسالة روميا بيتكلم بولس الرسول للكنيسة في روميا، والكلام لينا كلنا، روميا 12:20 بيقول لهم: فإن جاع عدوك فأطعمه، عدوك لو بقى جعان أمشي أكله، ما تقول لا ده عدوي ما بديه، وإن عطش فأسقه، يعني حتى لو بقى عطشان أمشي قدم له كأس ماء أديه ويشرب، لأنك إن فعلت هذا تجمع جمر نار على رأسه. بيقول الكتاب باختصار شديد لو أنت عدو بقى جعان أو بقى عطشان أمشي أسقيه شربه أديه ياكل، لو أنت عملت كده كأنك جمعت جمر من النار ووضحته على رأسه، يعني الأمر بيكون يمكن صعب أو قاسي عليه وبيخليه يحس ويدرك ويعرف أنك أنت فعلا بتحبه. إذن كتاب المقدس أكيد هو ما بيتفق مع المثل اللي بيقول الحسن في المنعول زي الشرف الجندول، لكن كتاب المقدس يشجعنا ويشجع كل واحد فينا إننا نصنع الخير لكل الناس، للناس حتى اللي بنحس أن إحنا هم ما يستحقوا الخير برضو نعمل لهم خير، للناس اللي هم بيعادونا وبيحاربونا وبيضايقونا في الحياة برضو نمشي نصنع لهم خير، لو جاعوا نطعمهم، لو عطشوا نسقيهم، وأبدا ما نقصر في حقهم.
0: شكرا كثير جدا أستاذ يماني، وفعلا رأي واضح جدا جدا إنه أن إحنا نعمل الخير حتى لو كان بنحس إنه الناس الدارين نعمل لهم خير ما بيستاهلوا. خلونا حسي نسمع ترنيمة ونرجع عليكم مرة تانية.

0: يا هلا ويا مرحب بكم مستمعينا العزاز علينا، ويا هلا ومرحب بك أستاذ يماني. نرجع مرة تانية للمثل بتاعنا. قبل الترنيمة اتكلمنا عن مثلنا الحسنة في المنعول زي الشر في القندول، وشفنا كمان رأي الكتاب المقدس شنو. هل عندك نصيحة ممكن تقدمها للناس اللي بيستمعوا لنا حسي؟
1: النصيحة اللي أنا بحب أقولها إنه بتذكر كتير مواقف مرات بتحصل، بيقوم واحد يكون عمل له حاجة لزول وبعد ذاك الزول يكون رداها بالعكس أو ما حافظ الجميل، فيقوم الزول بيتضايق يقول آي ما الحسنة في المنعول زي الشرف الجندول، يعني أنا بيستاهل، أنا عملت له كده أنا بيستاهل، مفروض أنا ما كنت أعمل له حاجة كويسة. ونصحتي يا جماعة الكلام ده ما صح، الكلام ده ما يخلينا نكسل أو ما يخلينا أن احنا نبطل نعمل الخير للكل. أنا أنصح نفسي وأشجع نفسي وأشجعكم وأنصح كل واحد بيسمعني أن احنا أبدا ما نتوقف عن فعل الخير، خلينا نصنع الخير لكل الناس. احنا بنحترم كثير أمثال أهلنا وعارفين المواقف والأسباب اللي هم ضربوا بها المثل دي، لكن في المثل ده أنا متأكد هم ما بيشجعوا الناس إنه ما يصنعوا الخير للمنعول زي ما قالوا، لكن بس دارين يوضحوا إنه مرات في ناس آي ردي فعلا للخير إنه يكون إيه بالعكس أو يكون شر، لكن ده يشجعنا كمان أن إحنا نصنع الخير باستمرار وما نتوقف أبدا.
0: شكرا كثير لك أستاذ يماني، فعلا استمتعنا معك في الحلقة بتاعتنا اليوم ده في مسلنا بتاع اليوم، وكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. قبل ما نختم حلقتنا يا ريت خلونا نصلي مع بعض.
1: يا ربنا وإلهنا يسوع المسيح، صلاتنا هي زي ما أنت علمتنا، بل أحبوا أعدائكم وأحسنوا وأغرضوا وأنتم لا ترجون شيئا. علمنا يا رب إننا فعلا نحب الجميع، وبالأكثر يا رب إن احنا نحب الناس اللي يسيئوا إلينا. علمنا يا رب أكثر أن احنا نغرض ونقدم لكل الناس من غير ما ننتظر إنه يرجعوا علينا. صلاتنا يا رب إننا فعلا نعلم بعضنا بعضا ونشجع بعضنا بعضا أننا لا نتوقف عن عمل الخير، بل نصنع خيرا في كل حين. نصل ونطلب يا سيدنا الرب في اسم الرب يسوع المسيح، آمين
0: آمين. وكده دي نهاية حلقتنا، وبنقول لكم مع السلامة.

أحبائنا ومستمعي راديو سمر، أهلا وسهلا بكم مرة ثانية في برنامجكم القيادة الروحية في الواقع السوداني. أنا القسيس فيليمون حسن، حكون معاكم وبسوقكم معاي في رحلة هذا البرنامج، ونتعرف على بعض الأمور اللي بتهمنا في الواقع السوداني. خليكم معانا وتابعونا في خلال الجزء ده من الحلقة دي.

مرحب بكم للمرة الثانية، ونحن بنواصل في الحلقة بتاعتنا القيادة الروحية في الواقع السوداني، وبنتكلم عن أزمة قيادة في الكنيسة السودانية. ونحن أثناء ونحن بنتكلم مع بعض برجع إلى يعني مقاطع كتابية، وناخد نموذج كتابي لبعض الأزمات بتاعت القيادة في كلمة الله. ولكن قبل ما أقرأ معاكم وأمشي معاكم على الشاهد الكتابي، عاوز أواصل زي ما وصلنا المرة اللي فاتت بأنه كثيرين من الناس من القادة ربطوا عملية القيادة بأنهم ما لقوا يعني فرص بالرغم أنهم متعلمين، فكان صعب أن يلاقوا فرص مع الناس في الدولة، وأنا أشرت على النقطة دي المرة اللي فاتت، ولقوا الكنيسة بتفتح لهم الباب إن هم يكونوا موجودين في يعني في الكنيسة كقيادة، ما بالضرورة إن هم بيؤمنوا بدعوة الله ليهم زي ما أنا قلت، ولكن فقط لأن الكنيسة بتحتاجهم كنوع كناس متعلمين إن هم يكونوا في قيادة. هل قادرين تتوقعوا يعني أو قادرين تفكروا معي شنو ممكن يحصل لو القادة ديل لقوا ظروف بأنهم يشتغلوا في وظائف بتاع الدولة، يعني بمعنى أتيحت الفرص بالتساوي والمعاملة بالعدل في الدولة؟ هل بطرح فقط سؤال، هل القادة ديل بيواصلوا فعلا إن هم يكونوا يعني بيستمروا في الدعوة بتاعتهم بتاع الكنيسة؟ يعني مثلا في الوضع اللي حصل بانفصال لجنوب السودان، هل في قادة تركوا الخدمة بسبب إن هم لقوا أشغال في الدولة؟ ممكن ده يكون حصل مثلا. لو ده حصل معناته ده بيدينا فكرة وبيصدق الكلام اللي احنا قلناهم انهم البعض منهم فعلا كان عندهم الجزئية دي انهم هم فقط دارين يعني قيادة في الكنيسة لانه بيملوا بيه فراغ، لانه ما لاقيين الحتة اللي تساعدهم انهم هم يعني يشتغلوا في الدولة. طبعا كلنا بنعرف بناء على دعوة بولس كان بيشتغل وكان في نفس الوقت شغال خيام، فما في أزمة أبدا بأنه القائد لظروف ما أو اللي هو شايفه ممكن يشتغل شغل عادي وظيفة ويكون في نفس الوقت بيخدم ربنا بجزء من الوقت بتاعه، ده ما المشكلة. يعني ممكن يكون في خادم عنده وظيفة ما في الدولة وفي نفس الوقت يكون بيخدم كنيسة، دي ما مشكلة. لكن المشكلة فيها أنه يكون ما مقتنع تماما بفكرة أنه هو يعني خلاص هيواصل في الخدمة خلاص طالما الدولة وفرت له الوظيفة. فأنا أخاف أنه يكون ده اللي ممكن يحصل في الحياة بتاعتنا. في نموذج بتاعت أزمة بتاعت قيادة، والنموذج ده موجود في خروج أصحاح 18 من 1-26، وهو نموذج لموسى وبقية الوقت ده من الوقت أنا يعني حقرأ بعض المقاطع. إنه في 18 عدد 6 قال لموسى، ده حمو موسى، أنا حموك يثرون، آتي إليك وامرأتك وأبنائها معها. فخرج موسى لاستقبال حميه وسجد وقبله وسأل كل واحد عن صاحبه عن سلامته، ثم دخلا إلى الخيمة. فقص موسى على خيمة على حميه كل ما صنع الرب فرعون والمصريين من أجل إسرائيل وكل المشقة التي أصابتهم في طريق فخلصهم. ابتدى يعني يشرح له، وبعدين قال وحدث في الغد أن موسى جلس ليقضي للشعب، فوقف الشعب يد موسى من الصباح إلى المساء. فلما رأى حمو موسى كل ما هو صانع للشعب قال ما هذا الأمر الذي أنت صانع للشعب؟ ما بالك جالسا وحدك وجميع الشعب واقف عندك من الصباح إلى المساء؟ فقال موسى لحميه إن الشعب يأتي إلي ليسأل الله، إذا كان لهم دعوة يأتون إلي فأقضي بين الرجل وصاحبه وأعرفهم فرائض الله وشرائعه. فقال حمو موسى له ليس جيدا الأمر الذي أنت صانع، إنك تكل أنت وهذا الشعب الذي معك جميعا، لأن الأمر أعظم منك لا تستطيع أن تصنعه وحدك. الآن اسمع لصوتي فأنصحك، فليكن الله معك،
كون أنت للشعب أمام الله، وقدم أنت الدعاوى إلى الله، وعلمهم الفرائض والشرائع، وعرفهم الطريق الذي يسلكونه والعمل الذي يعملونه، وأنت تنظر من جميع الشعب ذوي قدرة خائفين الله أمناء مبغضين الرشوة، وتقيمهم عليهم رؤساء ألوف ورؤساء مئات ورؤساء خمسين. عزيزي المستمع، هنطلع فاصل وحنرجع عشان نشوف هذه الأزمة كنموذج من كلمة الله. انتظروني في الجزئية الجاية بعد الترجمة الصغيرة دي.

رجعت مرة ثانية معاكم أنا قسيس فيليمون، وبنواصل في نموذج كتابي لأزمة قيادة ما حدثت عند موسى في خروج 18 من 1 إلى 26. لو حابي ترجع للشاهد ده في البيت، الأزمة اللي حصلت هنا والقصة بتقول إنه أحامي موسى اللي هو في السودان اللي هو نسيبه يعني أبو مرته لموسى جاء زيارة لموسى وقعدوا مع بعض وبقوا بيتونسوا ويتكلموا عن الأمور، موسى عامل كيف مع الوضع ومع الأمور وكده. وابتدى موسى يحكي لحميه أو لنسيبه، ابتدى يحكي له يعني كيف البلد ماشي وكيف الوضع ماشي. وهم قاعدين أنا بفتكر إنه يعني يثرون حامي موسى مل من القعدة. ليه مل من القعدة؟ كان الناس داخلة لموسى وطالعة لموسى، وعدد كبير جدا من الناس كانوا في تواصل، وده اللي عنده مشكلة لموسى بيحكي عليه، وده اللي بياخد موسى للجنب، وده اللي عنده مشكلة عائلية، وده اللي عنده مشكلة في الأكل، وده اللي عنده مشكلة. فبيقول إنه شاف يعني يثرون الكلام ده، والشعب من الصباح إلى المساء واقفين عند موسى. فحموه اللي هو يثرون بيسأل موسى بيقول له يعني ما هذا الأمر الذي أنت صالح الشعب دشنو أنت بتعمل فيه؟ يعني قاعد براك من الصباح الناس يقفوا عندك، فوريني يعني شنو القصة. فموسى قال له يعني دل الناس طبعا ومشاكلهم وكده بيجوا يسألوا الله عن طريقي، وأنا بساعدهم وبصلي من أجلهم وبقيف يعني معهم، والزول اللي عنده دعوة كان بيجيني وأنا أساعده بينه وبين أخوه أو صاحبه يعني، وأعلمهم فرائض الله وشرائعه. حمو موسى أدرك وفهم أنه في أزمة بتاعت قيادة عند موسى. طيب موسى رجل الله، موسى يعني كليم الله، فكيف ممكن يمر بهذه الأزمة من غير ما ينتبه يعني؟ فبيدي نصيحة وبيقول له لا لا لا، نوع من يعني فيه التوبيخ وفيه نوع من النصيحة. ليس جيدا الأمر الذي أنت صانع، في أزمة يا موسى، أنت تكل يعني تتعب أنت وهذا الشعب الذي معك جميعا. ليه؟ لأن الأمر أعظم منك، لا تستطيع أن تصنع وحدك. يعني تخيلوا أن موسى براه واقف، ناس داخلة ناس طالعة، ناس داخلة ناس طالعة، ناس داخلة ناس طالعة. فبيقول له ما ممكن الأمور دي تمشي، في توبيخ وفي نصيحة. قال له خليني أنا أديك نصيحة، يعني الآن أسمع لصوتي فأنصحك فليكن الله معك. كن أنت للشعب أمام الله، قدم أنت الدعاوي إلى الله، أرفع لربنا، صلي لأجل الشعب، وعلم أنت الفرائض والشرائع، وعرفهم الطريق الذي يسلكونه والعمل الذي يعملونه. وبعدين إذا كان أنت عندك جزء من المسؤولية دي، الجزء ده أنك أنت تقدم الدعاوي إلى الله، أنت تعلم الفرائض، أنت تقيف مع الناس ووريهم الطريق كيف يسلكوه. لكن ممكن تعمل حاجة تانية، أنك تختار تنظر للناس ذوي قدرة خائفين الله، خائفين الله دي نقطة مهمة في القيادة، أمناء مبغضين للرشوة، وتقسم الناس دي يا موسى وتقيمهم عليهم رؤساء ألوف ورؤساء مئات ورؤساء 50 ورؤساء عشرات، فيقدون للشعب كل حين، ويكون أن كل الدعاوي الكبيرة يجيئون به إليك، وكل الدعاوي الصغيرة يقدونهم فيها. وخفف عن نفسك فهم يحملون معك. إن فعلت هذا الأمر وأوصاك الله تستطيع القيام، وكل هذا الشعب أيضا يأتي إلى مكانه بالسلام. طبعا موسى سمع كلام حميه، اختار ذوي قدرة من جميع إسرائيل وقسمهم يعني رؤساء للشعب وألوف ومئات، وبالطريقة دي موسى حل الأزمة. اللي عاوز أوصله هنا في النقطة بأنه الله في كل مرحلة من مراحل الخدمة، من مراحل القيادة، لله قادة ومشيرين، وفي كثير من
يعني أزمنة الكنيسة وأزمنة العهد القديم بتمر أزمات مختلفة في القيادة زي النموذج اللي احنا أخذناه ده. ولكن مع كل جيل ومع كل الناس بيحتاجوا انهم يدركوا انه في أزمة حقيقة ويعالجوا هذه الأزمة, وده الدور بتاعنا وده التفكير بتاعنا اللي احنا بنحاول نعمله في النموذج اللي انا قدمته عن موسى وأزمة بتاعته القيادية. مبسوط ان انا كنت معاكم في الحلقة دي كمان, ولكن عشان الوقت بتاعنا حنواصل في موضوع جديد في الحلقة الجاية من القيادة الروحية في الواقع السوداني. أترككم في رعاية الرب, والرب معكم.

فكرة، كل يوم سؤال للتفكير، فكر فيه بس، فتش إجابة ليك، اتأمل براك، كرر السؤال جواك مرة واثنين وثلاثة، ناقش نفسك، حاور ذاتك بدون اسم ولا عنوان. شاركنا الأفكار والموضوعات، شاركنا الفكرة مع تحيات راديو سمر.

0: العبرانيين الأصحاح الثاني عشر. أما نحن بما أن كل هؤلاء الشهود يحيطون بنا كأنهم سحابة عظيمة، فيجب أن نتخلص من كل معطل ومن كل خطيئة عالقة بنا، وأن نجري بعزم في السباق الذي أمامنا. يجب أن نركز أنظارنا على عيسى، مصدر وهدف إيماننا، فإنه من أجل الفرح الذي ينتظره احتمل الصليب ولم يهمه عاره، فجلس عن يمين عرش الله. تأملوا فيه، هو الذي احتمل هذه العداوة من الأشرار لكي لا تفشلوا ولا تيأسوا. أنتم تجاهدون ضد الخطيئة، لكن لحد الآن لم تقاوموا لدرجة أن تبذلوا الدم. هل نسيتم الكلمات المشجعة التي يخاطبكم الله بها باعتبار أنكم أبناؤه؟ إنه يقول:
1: يا ابني لا تستخف بتأديب الله ولا تيأس إذا وبخك، لأن الذي يحبه الله يؤدبه ويجلد كل ابن له.
0: احتملوا التأديب، إن الله يعاملكم كبنين. وهل هناك ابن لا يؤدبه أبوه؟ فإن كان الله لا يؤدبكم كما يؤدب باغي أبنائه، فمعنى ذلك أنكم لستم أبناء بل أولاد غير شرعيين. كان لنا آباء بشريون يؤدبوننا وكنا نحترمهم، إذن يجب أن نخضع أكثر إلى الأب الروحي لكي نحيا. وهؤلاء الآباء البشريون أدبونا أياما غليلة، وذلك حسب استحسانهم. أما الله فيؤدبنا لخيرنا لنكون كاملين مثله. ومن الطبيعي أن كل تأديب يبدو في وقته أنه مؤلم وغير سار، لكنه بعد ذلك ينتج سلاما وصلاحا في الذين تعلموا منه. إذن شددوا عزيمتكم التي ضعفت وقوتكم التي وهنت. سيروا في الصراط المستقيم لكي لا يسقط التعبان بل يتقوى. حاولوا أن تكونوا في سلام مع جميع الناس، وأن تعيشوا حياة صالحة، لأنه بغير الصلاح لا يقدر أحدا أن يرى المسيح. احذروا لئلا يخسر أحدكم نعمة الله، ولئلا تنمو بينكم المرارة فتزعجكم وتفسدوا كثيرين منكم. لا يكن زان بينكم ولا مستهتر مثل العيص الذي باع حقه بوصفه الابن البكر في مقابل أكلة واحدة. أنتم تعلمون أنه بعد ذلك

0: ليس الجبل حيوان يجب أن يقتل رجما بالحجارة.
1: وكان المنظر رهيبا جدا لدرجة أن موسى قال:
2: أنا أرتعش من الخوف.
1: بل أتيتم إلى جبل صيون، إلى مدينة الله الحي القدس السمائية، وإلى ألوف مؤلفة من الملائكة في احتفال بهيج، وإلى جماعة الأبناء الأبكار الذين أسماءهم مكتوبة في السماء. أتيتم إلى الله ديان كل البشر، وإلى أرواح الصالحين الذين بلغوا الكمال، وإلى عيسى وسيط العهد الجديد، وإلى الدم المرشوش الذي يتكلم برسالة أفضل من رسالة دم هابيل. فاحذروا ولا ترفضوا الاستماع إلى الله الذي يكلمكم. إن الذين رفضوا الاستماع إليه لما أنذرهم هنا على الأرض لم يفلتوا من العقاب. فهل نفلت نحن إن كنا نرتد عنه وهو ينذرنا من السماء؟ في ذلك الوقت صوته زلزل الأرض، أما الآن فقد وعد وقال:
0: مرة أخرى أزلزل لا الأرض وحدها بل السماء أيضا.
1: وقوله مرة أخرى يشير إلى أنه سيزيل كل الأشياء المخلوقة غير الثابتة، فيبقى فقط ما هو ثابت. وبما أننا أصبحنا ننتمي إلى مملكة ثابتة لا تتزلزل، فيجب أن نشكر الله ونعبده بالطريقة التي يرضاها وباحترام وخشوع، لأن إلهنا هو نار آكلة.

0: العبرانيين الأصحاح السادس. إذن يجب أن نتقدم إلى النضج ونترك ورائنا الدروس الأولية التي تعلمناها عن المسيح، فلا نعود إلى الكلام عن التوبة من الأعمال التي تؤدي إلى الموت والإيمان بالله وشعائر التقطيس ووضع الأيدي وقيامة الموتى وعقاب الآخرة. لا، بل نتقدم إلى النضج، وذلك بإذن الله. أما الذين جاءوا إلى النور وذاقوا عطية السماء ونالوا نصيبا من الروح القدوس وذاقوا حلاوة كلمة الله ومعجزات الحياة الجديدة ثم ارتدوا، لا يمكن إرجاعهم إلى التوبة مرة أخرى، لأنهم هم أنفسهم يصلبون ابن الله مرة ثانية ويهزؤون به علنا. فالأرض التي تشرب المطر الذي ينزل عليها من وقت لآخر وتنتج محصولا نافعا لمن يفلحها يباركها الله، أما إن كانت تنبت شوكا وعليقا فهي عديمة القيمة وتستحق اللعنة ويكون مصيرها الحرقى. ومع أننا نقول هذا أيها الأحباء، لكننا متأكدون أنكم في حالة أفضل وأنكم سائرون في طريق النجاة، لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم ولا محبتكم له التي ظهرت في أنكم خدمتم المؤمنين ولا تزالون تخدمونهم. ورغبتنا الشديدة هي أن كل واحد منكم يظهر نفس الحماس ويتمسك بالرجاء إلى النهاية. لا تكونوا كسالى، بل اغتدوا بالذين يحصلون على مواعيد الله بالإيمان والصبر. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأنه لا يوجد أعظم منه يقسم به، فقال لإبراهيم:
1: سأباركك وأعطيك نسلا كثيرا.
0: لذلك انتظر إبراهيم بصبر حتى نال الوعد. فالواقع أن الناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والغسم يؤكد كلامهم لإنهاء الخلاف بينهم. وكذلك لما أراد الله أن يؤكد للذين ينالون الوعد أن قراره لن يتغير أبدا، أثبته لهم بغسم. فعن طريق أمرين لا يتغيران ولا يمكن لله أن يكذب فيهما، أي الوعد والقسم، أراد أن نتشجع جدا نحن الذين لجأنا إليه لنتمسك بالرجاء المقدم لنا. هذا الرجاء هو مرساة ثابتة ومأمونة تستقر عليها نفوسنا، وهو يدخل وراء الستارة إلى المقدس الداخلي، حيث دخل عيسى قبلنا نيابة عنا وصار الحبر الأعلى للأبد مثل الملك الصادق.